0: بذكرى المولد النبوي الشريف باش نتحدث على الاحتفال، تاريخ الاحتفال، مظاهر الاحتفال وحكم الاحتفال. مهم جدا باش نتحدثوا على هذه المناسبة الشريفة، وخير من يتحدث لنا على هذا الموضوع هو سيدنا الشيخ منور المداني اللي رحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ، وكل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي وطابت أوقاته بكل خير.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ، طابت أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وكل عام ونحن بخير. بطبيعة إن شاء الله تتجدد مثل هذه المناسبات، وربي يحيينا بخير جميعا. ذكرى المولد النبوي الشريف باش نتحدثوا بمناسبة هذه المناسبة الشريفة وهذه الذكرى الطيبة. كما قلت باش نكروش أنفسنا، لأنه العديد من المستمعين يعرفوا يعني تاريخ الميلاد متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا المعجزات اللي رافقت ميلاده وما إلى ذلك. صحيح باش نتحدثوا يعني باختزال فقط، لكن فما خنقول معاني أخرى باش نتحدثوا فيها في هذا الموعد، لأنه مهم جدا. سيدنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الزحام، مهم أنه نتحدث عليه ونتبع سيرته ونجتنب نواهيه، مش فقط الاحتفاء والاحتفال كك يعني بذكرى مولد، مهم جدا وراء الاحتفال يعني العديد من الأشياء. سيدنا الشيخ
1: صحيت هذه المقدمة اللي قدمتها، بارك الله فيك، من أعز ما قدمت،
0: بارك الله فيك،
1: وما أحسن ما قدمت.
0: عايش
1: هاني باش نعطيك حوجة توا،
0: تفضل.
1: قبل نبداو نتحدثوا باش نعطيك 5 أبيات في مدح الرسول.
0: تبارك الله. إيه
1: اش يقول الشاعر؟ فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت تأدب أيها القلب للنبي. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله، ذاك هو النبي. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي.
0: الله الله، اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ به، ولأنه العديد من القصائد اللي مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية بالبردة، قصيد البردة لكعب بن زهير. ثم تلتها العديد من القصائد، ولو يتسموا فيما بعد نهج البردة. يعني لأنهم أخذوا نفس النهج منهم الإمام البصيري، أحمد شوقي كذلك، وحتى في وقتنا الحديث بردة تميم، مشاعر معروف جدا كذلك في الوقت الحالي وعصرنا الحديث، عمل زاد اقتداء ببقية الشعراء قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاعر الرسول هو حسان بن ثابت،
1: حسان بن ثابت شاعر الرسول، وغيره عبد الله بن رواحة شاعر الرسول وغيره.
0: يعني الشعر مش محرم سيدنا الشيخ، نبدأ
1: الشعر حلال محلل خاصة في مدح الرسول. وكي بديت سيادتك انت اول ما بدي البردة والهمزية الامام البصيري من العلماء من الصلحاء من اهل الله، وجاء وبعتالي جي النبهاني الامام نوسف النبهاني، تو ناخذوا شوية من القصيدة متاعه حول المولد. جي احمد شوقي احمد شوقي اش قال؟ قال اني مانيش كي البصيري باش نعمل البردة، اما اعمل
0: نهج
1: البردة، وعملها من أروع ما ثم. ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي.
0: والبداية كان ديما بالغزل
1: اقتداء
0: بالغزل كعب بن زهير، لأنه وقتل
1: بانت سعاده، فقد باليوم متبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول.
0: هو والرسول منهاش وقتها، رمله في الغزال في الحبيبة بتاعه،
1: أقره على ذلك وبداوا يسمع فيه
0: ومنهاشي.
1: بانت سعاده من الرواية التي قالت قدام الرسول سيدنا وقتل وصل بالقصيد هذه قال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.
0: هو قال في البداية من سيوف الهندي، والرسول
1: رسل
0: حاله قالوا من سيوف الله،
1: لأن الرسول ذواق في الشعر، يعرف
0: وكان في هذه الرسول تكلم معه، دليل أنه راضي على البقية،
1: راضي على البقية وأقره، خطر لو كان ما أقره يقوله ما تقولش،
0: ما
1: أقول له. وقت اللي قال البيت هذه: إن الرسول لسيف يستضاء به
0: مهند من الهندي،
1: من سيوف الله مسلول.
0: هو قال من سيوف الهندي، والرسول صلى حاله
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام كان قاعد وعنده البردة، عنده البردة كما البروس متاعه كما نقول
0: عباءة،
1: وقف سيدنا وما أدراك نحى البرنوس ولبسهوله
0: فعلا. والبردة ما زالت موجودة اليوم، الناس هذا
1: في الناس يقرأوا في البردة
0: في لا لا في البردة بيدة، يعني الرداء متاع الرسول موجودة في تركيا في المتحف.
1: لا البردة هذه ثم تاريخ البردة مرة أخرى تحدثوا عليه، ونمشات وشكون اشراها إلى آخر، موضوع طويل هو الحقيقة، يطول بين الحديث. أما البردة والهمزية توا في جامع زيتونة وفي غيرها من الجوامع، دوبل تخل شهر ربيع الأول، والمحبين للرسول يا سي شكري أني ركز على المحبين للرسول، كل ليلة البردة والهمزية والقصائد والمديح
0: والأذكار والمدائح
1: والأذكار، تو ما شاء الجوامع متاع برتوس تغلي تغلي بمديح الرسول.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على ما قلت الكل وما تفضلت به. خلنا ننطلق من البداية. احنا بطبيعة نعرف ولي الرسول صلى الله عليه وسلم من مواليد 12 ربيع الأول سنة 571 ميلادي بمكة، عام الفيل.
1: عام الفيل هذا كان وقت الميلاد متاعه،
0: الميلاد متاعه، والعام ذا اللي حاول فيه الجيش أبرهة هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طير أبابيل أهلكتهم ومنعتهم. يعني هذا باش يكون تاريخ قد دقيق. وكما قلنا في البداية، ومانيش باش نطول ياسر الموضوع هذا، لأنه يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات، مش في مكة فقط بل كذلك في بلاد المشرق والمغرب
1: كل،
0: يعني كل النور اللي شافته الوالدة متاعه وقت اللي يعني حملت به وخرج منها نور أضاء قصور يعني بصرة من أرض الشام، ومعناه يعني ولد رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على الأرض
1: وأصبعه إلى السماء
0: كأنه أنه يسبح. وعند ولادتي رأت بعض النسوة التي كنا مع نورا أضاء بين المشرق والمغرب حسب قولهن، وقيل أن النجوم ظهرت، يعني
1: هبطت
0: نجوم كأنها تدنو، كأنها اشتهبت عليهم.
1: قال سحبتهم باش يطيحوا عليا.
0: وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مسرورا، أي مختونا مقطوع السرة،
1: حاضر باش نظيفا ما نظيف. به قذر نظيف سيدنا تولد.
0: وعند ولادته أخذه، وإحنا علاش قلنا مرور الكرام هذوم بعدش نحكيه في حاجات أخرى، جده عبد المطلب، ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه السماء محمد.
1: أيوة هذا تو بعتلي نوصف كيفاش هزوا جده ودخل به للكعبة، أتو ناخذوه هذا
0: ناخذوه. قيل كذلك أن في ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وسقطت منه
1: 14 شرفة،
0: وكان في ذلك إشارة إلى أنه يعني يملك الفلس ولش يحكمهم 14 ملك،
1: 14 ملك بعدها وفات دولة الفرس
0: سبحان الله.
1: أي.
0: ويقال أنه كذلك الأصنام المنصوبة في الكعبة تهاوت وانكبت على وجوهها، طاحت الأصنام ارتجت. يقال أن بحيرة ساوى اللي كانت تسير فيها السفن غاضت وجف ماؤها،
1: شاحت شبيك،
0: وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 سنة،
1: 1000 عام هما يوقدوا فيها
0: النار
1: ويعبدوا فيها 1000 عام، والعباد توقد فيها وما تفاتش، وليلة اللي تولد الرسول تفات
0: سبحان الله. ومعجزات عديدة أخرى وعديدة جدا، نذكرنا البعض منها فقط.
1: تعرف سيدنا خلش عنده من معجزة ولا لا؟ لأبوهم أصحاب السيرة، الكتب بتاع السيرة 2000 معجزة،
0: 2000 معجزة. باهي سيدنا الشيخ، باش نبداو بتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والحقيقة المسلمين هناك فهم اختلاف، لكن يقال أنه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني الاهتمام تاعه بدأ ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
1: أيوة.
0: وقت اللي كان يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه.
1: خاطر سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله علاش أنت تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. أش عمل فيه الرسول اليوم اللي تولد فيه؟ فرح باش بالعبادة. شنو العبادة متاعه؟ الصيام.
0: يصوم.
1: صوم
0: احتفال. احتفال شكل من الاحتفال
1: باليوم المولد متاعه. شوف شكري العلماء تحدثت على مولد الرسول، العلماء الأبطال، الناس اللي هي تعرف قيمة الرسول وعظمة الرسول وشكون الرسول يعرفوه. علاش؟ خاطر قرأوا الأحاديث، قرأوا السيرة النبوية، قرأوا القرآن، عرفوا شكون ولا نزل عليه القرآن. نزل القرآن على شكون سي شكري؟
0: سيدنا
1: على سيدنا
0: صلى الله عليه وسلم.
1: توا ألا نزل عليه كلام ربي بكله. ما هوش شخصية قوية عظيمة نحتفل به ونحبوه ونعزوه. سيدنا عليه الصلاة والسلام ألا قال لنا الأحاديث النبوية ونظفلنا أكل طغيان متاع الجاهلية وكالتخلويض متاع الجاهلية، وأعطانا معناها شريعة سمحة نظيفة. قال ليلها كنهارها. مش نحتفلوا به برك، نحتفلوا به مش بليلة برك، راهو
0: على طول
1: العام كامل نحتفلوا به. هو كما قول معناها الإمام النبهاني شو يقول سي شكري؟
0: قول
1: في القصيدة متاعه، يقول كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع، وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. بعتلش يقول يا هل ترى هذا يسوء أحمدا، أو هل تراه يرضي الصمدا، فددك نفسي أعمل ولا تخشى الردا، وكرر المولد ثم المولد، تعش سعيدا وتمت في سعدي.
0: الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة
1: العالمين.
0: هو رحم العالمين
1: ورحم نحتفلوش العالمين بيه. وما نحتفلوش بيوم المولد متاعه.
0: أوش نحكي ولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ لكن مظاهر الاحتفال أنت تذكرت يعني البعض منها، سن الشيخ، المداح، الأذكار، قراءة القرآن، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الأناشيد، حتى الذبائح والإطعام، ما فيها بس. احنا يعني مظاهر عديدة مش كان وباهي فرصة احنا فرصة بربي سيدنا الشيخ. تفضل حبيت تقول حاجة أخرى.
1: لا باش نقول لك العلماء، باش نعطيك علماء الأبطال شنو كتبوا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
1: ثم واحد من العلماء ألف تأليف سماه كتاب التنوير في مولد البشير النذير. ثم واحد آخر عمل كتاب وكتبه كتاب آخر سماه حسن المقصد في عمل المولد.
0: يعني
1: مثال أو مش أقول لك. ثم كتاب آخر اسمه قصة المولد. هيك اسمه قصة المولد. شكون ألفه؟ هو مش أقول لك عليه. تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد طاهر بن عاشور متعنا رزقنا. وشكون حقه حقق قصة المولد هذايا؟ الدكتور نجم الدين المدني، هو اللي حقه.
0: ابن سيادتك سيدنا الشيخ
1: ولدي. نعم. ولي
0: تحية ليه بالمناسبة وربي يبارك فيه وفي علمه إن شاء الله
1: وعلمه وربي يبارك فيه. كل حال وشكون اللي ألفه؟ الشيخ طاهر بن عاشور. وما أدراك
0: صاحب كتاب التحرير والتنوير.
1: التحرير والتنوير
0: ويعتمدوه في الشرق سيدنا الشيخ التو في تفسير القرآن، ومن أكثر خلينا نقول التفسير اللي قاعدة يعني خلينا نقول يؤخذ بها في الشرق كتاب ذا الشيخ طاهر بن عاشور والعلامة طاهر بن عاشور.
1: الشيخ طاهر بن عاشور مش عالم تونس، رد بالك، عالم في العالم أجمع،
0: عالم إسلامي،
1: عالم الإسلامي أجمع الشيخ طاهر بن عاشور. وألف عديد التأليف وهو من أبطال العلماء، ويعمل قصة المولد موجودة في المكتبات اللي يحب يمشي يقرأها.
0: يعني يعني لا احنا قاعدين نحكيه على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لانه دو تعرف الوقت نذايا اختلط الحابل بالنابل والناس كلها تدلي بدلوها والناس كلها تحب تحكي في الموضوع وهذا عيب وهذا حرام وهذا بدعة ونحكيه عليه ونعرف متقلق منها الكلمة ذي ومتبسش تقلق
1: ما نحبها ولا
0: منحبها وانا مش حاب نستفزك لانها مناسبة طيبة ذي وشريفة لأنه كما قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم نهار الاثنين يقول النهار هذا يتولد فيه هذا مش احتفال باي
1: نعم سيدي
0: الفاطميين يعني احتفلوا بالمولد النبوي الشريف
1: نعم
0: كان ذلك في القرن الرابع هجري
1: صحيت
0: يوزعوا الحلوى ويعملوا خطب في الجامع الأزهر وما إلى ذلك في عهد الدولة الأيوبية كان بشكل منتظم
1: نعم
0: ومن مظاهر الاحتفال كما قلنا الذبائح والطعام الكثير وكذلك الأناشيد والأذكار طعام لفقراء والمساكين المحتاجين كذلك في عهد الخلافة العثمانية كانت يحتفلوا بقراءة القرآن وذكر قصة المولد النبوي الشريف ثم الأناشيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من مظاهر الاحتفال
1: أزيدك حاجة أخرى الإمام السبكي وما أدراك الإمام السبكي من العلماء الأعلام كانش يعمل هو الإمام بيدو السبكي وقت اللي يجي ليلة المولد يبرح على العلماء العلماء أعلام أبطال غوال مش سهلين يبرح عليهم الكل ويقعدوا في جامع وتلقاهم يتحدثوا على السيرة النبوية وعلى أخلاقه وكذا ويمكن شكون ينشد يقصد من جملتهم مكن منشد صوته جميل ياسر قال برشا أبيات من شعر الإمام الصرصري الصرصري هذا من مداح الرسول نلقوه القصائد بتاعه موجودة في كتاب المجموعة النبهانية نلقوه شي يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب هو قال الكلمة هذه المنشد والإمام السبكي بيده وكل علماء الكل وقفوا الناس كل وقفت علاش
0: إجلالا
1: تعظيما وإجلالا للرسول العظيم
0: عليه, وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام وقفوا قعدوا واقفين وقعدوا يصليوا على سيد النبي ويذكر في سيد النبي والياسي شكري والناس تصلي على سيد النبي ودموه حتى تسحب
0: يلزمنا قدوتنا وسيدنا وشفيعنا كلام ذي بيت نتحدثوا احنا على نتحدثوا على الحكم ذي خاطر احنا قاعدين مهدوا للموضوع ذي والناس كلها تحكي تو وتتحدث ولهذا يعرف الحلال والحرام ومازال صلى ركعتين في الجامع مش يجري قال حرام ومن عشنوه نعرف كيف هي ذي الحرام نتحدثوا فيه من بعد مظاهر الاحتفال احنا يعني توارثناها على جدودنا
1: بالطبيعة
0: اليوم الناس هذا نتفكر وانا صغير يعني بالطبيعة تو نحكيه يعني فما لما ليلة المولد ساعة الذكر والمدائح والنشيد ومن بعد نهار المولد فما خطبة المولد يعني جرت العادة انه الامام يعمل امام الجمعة يقوم بخطبة واذكار وتفريق الحلويات والمرطبات ومشروبات وما إلى ذلك
1: عيد راهو
0: عيد والله عيد
1: عيد عيد عيد الإسلام راهو يا عيدنا. اسمع لو كان مش ليلة المولد مجي حتى عيد
0: نتفكرك القصيد قريناها وإحنا صغار ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهود يبعثيه من جديد يوم عيد خير عيدي وإحنا صغار في المدرسة ذي حفظناها نتفكر الوالد حفظهنا الله يرحمه ونعمه كنا ندرس عليه في المدرسة الابتدائية وعنوان يعني المحفوظات هذه ليلة المولد النبوي الشريف تو تفكر على العنوان قراءة القرآن بطبيعة فرصة للإنسان
1: باش نحتفلوا احنا باش نحتفلوا بشطيح ورديح نحتفلوا بقراءة القرآن ونحتفلوا بالسيرة النبوية كيفاش سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: خطر فرصة لأنه الوليدات الصغار توك لم يعرفوش باش ندربوهم ونعلموهم سيدنا مش ياخذوه يوم فما عزوف على القراءة قبل والله كنا احنا صغار يعطونا القصص ويعطونا تاع سير الأنبياء والمرسلين نقراوهم كتيبات صغيرة توا الانترنت وما عادش فما كتب يقراوهم وما عادش فما قصص والانترنت تبعوا في حكايات أخرى
1: ما يحبوش يقراوا الناس ما تحبش تقرأ
0: احنا فرصة لك الوليدات باش نرجعوهم على الأقل نلموهم في الطريقة في المسجد ولا في المصلى ولا في اللمك في أي مكان
1: في الجامع
0: ويجاو أسمعوا كيفاش قصة مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم ونحكيوا لهم
1: اي نحكيوا لهم ونحدثوهم او سيدنا شكون هو، هو ابوه شكون، هو امه شكون هي، او قداش عاش، او شو جاب لنا، او اعطانا شنو الاخلاق نتاعه، وقال ما تكذبوش ما تقمروش ما تسرقوش. هو نعطيه اخلاقه سيدنا وسلوكه وتربيته سيدنا عليه الصلاه والسلام، راه رباه ربي. يا سي شكري قال ادبني ربي فاحسن تاديبي،
0: صحيح
1: احسن تاديبي مش
0: ويلزمنا نتعلموا عليه وناخذوا عليه. نقراوا القران، المداح والاذكار كما قلت انت، قصص نتاع سيدنا نتاع المولد وغيرها، حتى نحكي على الهجره، فرصه نحكي على المصاعب والمتاعب اللي اعترضته من قريش وقت الهجره، وكيفاش يعني الصحابه سبقها متهن عليهم، ومهم راهو فما بصراحه احنا في تونس دخلوا حديث في حديث سيدنا الشيخ كبار ولا يوجهوا الحكايه هذه
1: كبار ما يسر.
0: تسالوا في سؤال في الرياضه ولا في الفن ولا في حاجه يجاوبك فيسع، تسالوا سؤال في حاجه فارغه يجاوبك فيسع. قل له على سيدنا قتشت ولد
1: ما يعرفش،
0: وقل له كيفاش الهجره صارت
1: ما يقولوش،
0: وقل له شكون رافقه، وقل له كيفاش معناها سبق وكيفاش خلى علي بن ابي طالب في بلاصته، و و و يعني فداه علي بن ابي طالب، وقصص عديده وعديده جدا هذه اللي كنا نحفظوهم اللي احنا صغار ونعرفوها.
1: ما عادش تو
0: شفت كيفاش،
1: وما نحبوش نقراو،
0: ما نحبوش
1: نتعلموا،
0: وزيد
1: خاصه على الرسول،
0: على الرسول الاكرم
1: سيدنا. تو نعرفوا الملاعبين الكل،
0: كل يعرفوه
1: الملاعبين، اودي كبير
0: وبرشلونه والريال
1: وجوفنتس، حتى اللي يحبوا على حصيرها يقول لك الملاعب الفلاني وقداش يخلص وقداش يعطيه وشو عمل،
0: مش فان سبرك في الخارج
1: يا ودي، من الداخل والخارج بخارج. حتى اللي يدبوا على حصيره
0: يعرفوا كل شيء،
1: من هيك يعرفوا كبار صغار نسير رجال يعرفوا كل شيء. وقت اللي جي يتحدثوا على الرسول كانوا العدو الاكبر متاعهم،
0: والعياذ بالله
1: يحبوش يتحدثوا عليه
0: الرسول والعدين والمناسك والعبادات. تقولوا قداش ما نعرفش اني الركعه قداش فاتي، ولاد صغار توا
1: ما يعرف حتى شيء،
0: وبوه تلقاه فرحان بيه ملبسوا مريول الفريق الفلاني وشاريه له بالاف الدنانير. لا المشكل ولا مئات الدنانير ما نعرفش كيفاش قلتها، يعني متفاهمين فيه هذاك صح عليه، باي تحب تغرموا بالرياضه متفاهمين
1: يا ودي غرم بالرياضه، ما قلناش
0: بالتوازي احنا قلنا
1: ما تنساش رسولنا، اما اقوى الرسول ولا الرياضه،
0: والله ما نعرف.
1: اما تغرموا بالرياضه والا برسول الله، اما تغرموا بالرياضه ولا بحب ربي والاخلاق الباهيه،
0: غرموا بهم الكل
1: غرموا الكل،
0: اما مش تهربوا تماما،
1: تلو حنا الاشياء ذي وتجيب لنا الرياضه ولا مانيش ضد الرياضه،
0: بالعكس احنا مع الرياضه ومع الفن ومثال خلي تغرموا مع الانشطه الرياضيه والانشطه، تحب تدخلوا النادي تحب تدخل صح عليك
1: كله باهي،
0: اما تنساش الجانب الديني والدين ولا تنسى يا سيدنا الشيخ،
1: ولا ناس ناسينه ما يحبوش يتلفتوا له، ما يحبوش يقراوا،
0: والبات
1: ما تحبش تقري، هاو شنو النتيجه،
0: هاو
1: البركاجات
0: والانحرافات،
1: هاو الدروغ، هاو الفساد.
0: شفت
1: لا هالعباد هذه يا سي شكري قولك حاجه، الفساد فسدوه،
0: فسدوه
1: الفساد فسدوه فسدوه
0: يعني افسد بالفساد،
1: افسد بالفساد،
0: كان الانسان ما عندوش
1: حد باش نراو احنا شو ثم ولا لا، ارجعوا لربي، ارجعوا لسيدنا، ارجعوا لاخلاق رسول الله، ارجعوا لحب البلاد. شكون غربنا احنا بحب البلاد يا شكري؟
0: سيدنا
1: هو رسول الله،
0: صحيح.
1: وقت اللي يقول حب الوطن من الايمان، وقت اللي نرجع لسيدنا عليه الصلاه والسلام تلقانا حبينا بلادنا واحترمناها مش نخربوا فيها.
0: احنا للاسف والله العظيم والله كلامك صحيح سيدنا الشيخ، وللاسف معناها ماناش ماشيين في الطريق الصحيح. احنا فرصه احنا في الحديث يعني في حصتنا هذه على المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدثوا على الامور هذه صحيح، يعني لانه بعدنا تماما، يعني نشوفهم ساعات في بعض المنابر ولا في بعض في الانترنت ولا يسالوهم سؤال بسيط، ساعات راجل كبير يقول له على حاجه في الاسلام بسيطه، متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: ما يعرفوش،
0: يقول له سوره الفاتحه قداش فيها من من من ايه، واللي يقول له ما نعرف شنو حاجه، يقول سوره الاخلاص شنيه، قلت لك بسيطه سوره الاخلاص، يبدي يخمم والله شفتها بعيني سوره الاخلاص، خاطريه ما جاي ما يخمم يبدا يبدي لو جي لو جي لو جي لو مش واحد ولا اثنين سيدنا الشيخ،
1: في الاخر
0: يقول له في الاخر يعطيه الاجابه اللي يسال فيه، يقول له قل هو الله احد، والله يقول هو الله احد نعرفها نعرفها
1: نعرفها
0: ما بليش بين نعرفها، قل هو الله احد
1: يعرفها، قل هو الله احد
0: مثلا، قلت لك هذه حاجه يعني
1: موجود
0: مثال
1: موجود
0: بعدنا تماما، وهذه امه سيدنا،
1: نرجعوا الرجوع، ارجعوا الرسول الله نرجعوا شوف نرجعوا الربي والرسول والوطن،
0: ويجي الغير يقول لك لا ما تحتفلوش، ويدخلوا عاد حكايه البدعه واش ندخلوا لها واش نحطوا فيها واش نخلي لك المجال بعد شويه،
1: دقيقه
0: سيدنا الشيخ حضر لي روحك
1: في عقلك.
0: خلينا نكملوا مدار الاحتفال تو بالمولد. قلنا قراءة القرآن، المداح والأذكار، الصلاة على سيد الخلق مهمة. بالصباح ومن ليلة المولد
1: ربي صلى على سيدنا النبي،
0: ربي صلى،
1: ربي صلى على سيدنا النبي. وقت اللي جاب الصلاة على النبي صلاه بالأمر، فعل الأمر، إن الله وملائكته شعمل يصلون، وجاب بفعل مضارع يلزم الناس تعرف تقرأ،
0: يصلون مزالوا التوى
1: يصلون معناه توى وخدوا وبعد إلى يوم القيامة، خطر فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد،
0: تجدد.
1: وبعتلش قال يا أيها الذين آمنوا، تعرف وقت اللي ربي يقول ينادي بكلمة يا أيها الذين آمنوا جاي حكم شرعي، ما قالش أيها الناس، وقت اللي قال يا أيها الذين آمنوا شعمل صلوا،
0: أمر،
1: أمر صلوا عليه، وبعدها قال وسلموا، أمر ثاني تسليما. احنا ربي أمرنا بالصلاة على النبي، قال بدعة،
0: احنا تخل بدعة،
1: أنا بدعة ذي.
0: إمام والله يذكر لي واحد بالأخيين قال لي مرة، قال يدخل الإمام كانت عندهم يعني كي العادة الحسنة ديما أنهم يقرأوا ويصليوا على سيدنا ليلة الجمعة، اللهم صلي على سيدنا بكل شكل ذاك قبل الأذان متاع العشاء، وبعد شوية وبالتالي يقيموا الصلاة ويصليوا. إمام جديد ما نعرفش كيفاش يفكر، تخللهم هو ما يصليوا كي العادة وتعودوا وسنوات وسنوات، قال لهم وهز يديه لفوق، قال لهم الله منه منكر،
1: اللهم منكر، صليوا على سيدنا النبي في الجامعة منكر.
0: والله جاني واحد يحكي فيها، قال لي لا، قال لهم لا لا، من هنا فصاعدا مع عشر نصليوا، قال لهم هذه بدعة وما بدعة وما بدعة وما
1: الحق معاه، قاهم يسكروا هو الحق معاهم تو الإمام هذا اللي يقول هيك، يلقاهم في وسط الجامعة يسكروا
0: ولا القاهم في معصية،
1: يقول اللهم منكر، هذا منكر، وينسى هو الأمر الرباني. وقت اللي يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رد الصلاة على النبي منكر،
0: تو كلام هذا،
1: رد الصلاة على النبي منكر، يرد باله.
0: ولو دخل لهم بدعة يا ودي قالوا نحوها من جرته هو سيدنا،
1: ما ثماش بدعة يلزم الناس تصلي،
0: سيدنا يفهم، السيد هذا يفهم خير من العباد،
1: ما يفهمش خير من العباد، يلزم تصلي على سيدنا النبي، أمر رباني،
0: أمر صلي
1: عباد يا سي شكري، يرحم
0: في فرصة، يرحم بابا وابوك، بدأت تشعل سيدنا الشيخ،
1: نشعل الغالب.
0: لا لا خطر بصراحة، حاجات غريبة غريبة وعجيبة، كيفاش هذا إمام يقول لهم لا الله منه منكر ما تصليوش على سيدنا
1: منكر، على الصلاة على النبي منكر، كيفاش يصلي وراه هذا؟ شو الكلام هذا؟
0: معناها باش نوصلنا باش نوريك الافكار هذه. من بين مظاهر الاحتفال كما قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذبائح وموائد الاطعام، باهي فرصه يوكلوا،
1: اعطي وصدقوا للناس،
0: صدقوا
1: وكلوا للناس، اللحم غالي، اللي عنده باش يقول اللهم هذا منكر، يمد السوش ويوكل العباد،
0: يعرف كان في هذايا
1: منهم، يمكن يوكل العباد، يلبس العباد،
0: لا يصعب عليه وقتها وقت الانفاق، شاعتي من جيبه،
1: اللهم ممكن،
0: يعرف كان اللهم ممكن، شاعتي من جيبه باش وباش يوكل العباد وينفق، كانوا يخرج حشاكم، كانوا يدخل درفش، يدخل في دول شلقة عقرب، استغفر الله.
1: كلام هذا توا
0: احنا توا تعودنا بالعصيدة، ما فيها باس، باهي باهي العصيدة بمختلف انواعها، احنا عصيدة العربي متاعنا كانت، وبالتالي تطورت شوية لتزقوقو، طولت بوفريوة ومنعرش وزوزة وفزدق ومنعرش، والأنواع الكل ولات موجودة، ما عليناش يتفنوا النسوة خاصة في الموضوع ذا. توا سيدنا الشيخ العصيدة في حد
1: ذاته،
0: نجبد لك على العصيدة، هي فرصة باش نتفكروا، صحيح مهم جدا، أما أني رأيي، يعني رأيي رأيي الخاص، وبتاليش خليك باش تحكي رأيي الخاص، نحذروا العصيدة اللي كنت أول ولاد الصغير دي، ماني عندي مش مشكل، عندي حاجة ديما نحب نهتم بك الوليدات الصغار، خاطرهم ماشي ياخذوا علينا المشعل. الولد الصغير ياكل في العصيده، عصيده ما كلهاش عام كامل، هذه نتاع زقوقو، ونهارتها كلها، اي يسال توا الولد الصغير علاش طيبنا العصيده،
1: صحيح
0: فرصه انت البو للام باش نحكي له قصه الرسول ومولد الرسول، راهو نحتفلوا بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم وادراك سيد الخلق اجمعين، وا وا وا وا وا علاش قلت مهم جدا، احنا راهو مش توقف على حد العصيده كول، صح عليك، اما من بعد ورا العصيده شو فما
1: ورا ثم، يا سيدي
0: تفضل.
1: تو العصيده علاش يعملها نهار المولد،
0: علاش يعملها؟
1: خاطر العاده عند ناس قبل وقت المراه تولد ينفسوها على عصيده، وكان الفقر والمزيره
0: هكا حد جهد،
1: كحد جهدك وقت اللي تولد امراه يعملوا لها عصيده يوكلها وتنفس على عصيده، واضح
0: واضح.
1: بعتلي وقت اللي يتولد وليد يفرحوا به يعملوا للمرأة الوالدة هذيك ولدت وليده يا عصيد
0: عصيد
1: هكا ولا لا
0: واضح
1: كي تولد طفلة ما يعملوش عصيد
0: شنو الكلام هذا
1: هذا لو نتحدثوا على الواقع متاع قبل
0: هذه تشبه للجاهلية شوية
1: هذا تعصيد لولدك وعصيدة ما تعطيش لبنتك زادة هو لا يلزم كيف كيف به الناس ولات وقت اللي سمعت من الرسول تولد في الفجر ما هك ولا لا ولاو الناس المحبين للرسول والنسيات المحبات للرسول ايش يعملوا يا سي شكري يقوموا الفجر يقوموا الفجر ويعملوا عصيدة بيضة وقتها وقت اللي يجي يذن الفجر قد نسيت تبدأ تزغرت راهي تبدأ تزغرت يعني وقتها يقولوا على أن الرسول تولد
0: كأنهم يعني استحضروا
1: استحضروا الرسول تولد
0: ميلاد الرسول بقلوبهم شفتوا بجوارحهم
1: الناس قداش تحب رسول الله هذو منسيه لا ما يعرفوا حد شيء ما يعرفوا لا
0: ورثوها على أبائهم وأجدائهم
1: هكا ولا لا
0: أجدادهم
1: ولات الناس تعمل العصيدة فرحا بالرسول
0: عادة ولات
1: هذا عادة ما يقلقناش تغيرت العادة كنا نعملوا عصيدة بيضة سميد هذيك وتريف سكر ولو يعملوا شوية عسل ولو يعملوا شوية زبدة فوق منها ما هكا ولا لا أيوة. تغيرت الأمور ولو
0: حسنت
1: يعملوا عصيدة
0: الظروف
1: حسنت الظروف والإنسان شوية يفرح بسيدنا عليه الصلاة والسلام أيوة. ويعمل عصيدة حتى بفريوة كما قلت أنت
0: أيوة.
1: ويعملوا عصيدة باش يعملها بعتلي
0: بالزوجو
1: بالفزدق ولا أيوة. يعني ولو يتفنوا والمقصود به مش تفنن في الماكله خاطر دي ما ياكلوا هما
0: تعرف ولا حكايه زقوق هذه أي. الناس يقولوا زقوق ام زقوق ويقولوا في الواحد خاطر الشجره هذه تنتج في الشمال الغربي
1: أي.
0: وتعرف فاش ولات يعني العاده هذه نتاع الزقوق على اساس انه سيدنا الشيخ
1: اي
0: منهم عام جاء عام زمه
1: اي
0: عام صعيب شويه والناس ما لقات ما تاكل
1: اي
0: لا فما قمح ولا فما باش يعملوا العصيده العربي نتاعنا ولا فهم شيء
1: ايوه
0: الا هو يلقى البذور نتاع زقوق وزرك قال فرصه لما لا نعملوا به هذه يعني ثريد والعصيده تعملت العصيده ترحات واحد وكل شيء هذا الاولاني بالكل الله اعلم شكونه بعد ولات كل شيء في شيء ولات كانت نتاع نتاع فقر ونتاع احتياج هذيك في بدايتها بعد ولات عصيدة متاع الناس الأكبرية كي نقول لبس عليهم وليهم الناس هذا تورثوه الحكاية صحيح أنا توا معاه أعمل عصيدة بمختلف أنواع لكن ذي كان الأسوان مرتفعة متعرف توا المحتكرين والتجار
1: أي.
0: يستغلوا الفرصة ذي ربي يديهم
1: أيوة.
0: كل عام على أخوه يطلعوا في الأسوان
1: الغلي الدواه الترك
0: الدواه الترك صحيح
1: الناس لو يقولوا الغلي الدواه الترك احنا نمشي ونعملوا رزقوه
0: مش باش نصعبوا على الناس
1: ونعملوا مفرية ومخلقنيش أنا وقت اللي نلقى روحي غالية ما هوش فرض علي
0: ما هوش فرض علي
1: ما هوش فرض علي وما نعملش عصيدة ونحب رسول الله
0: مانيش نعمل عصيدة بيضة عصيدة. نعمل عصيدة بيضة
1: تو نعمل عصيدة بيضة وحب رسول الله
0: حب رسول الله
1: اللي يجي
0: يعني احنا
1: تو نوح في العصايد احنا
0: مش واجب معنا مش واجب مش العصيدة في حد ذاتها تقول نحكي
1: ولا مش العصيدة يا اخي
0: غاية
1: مناش عصيدة احنا نحب رسول الله
0: احنا الغاية غاية رسول الله
1: الاحتفال بمولد رسول الله
0: صحيح
1: الفرح بوقتاش تولد سيدنا نسيت توت زغرت راهي
0: توت زغرت
1: توت زغرت في الفجر يا سي شكري
0: يا ودي في في في في الخطبه هذيك نتاع المولد في الايام نعرفها قبل يبدا الامام يبدا يحكي وولد صلى الله عليه وسلم كيبدا بالضبط ونسيت زغرت وخدمت في المسجد في الجامعه غاديك
1: نسيت تحب رسول الله
0: تطلع اصوات
1: الرجال تحب رسول الله جاي قال شنو قال اللهم ان هذا منكر
0: ان هذا منكر تو نرجعوا له هل هذا منكر
1: اي نرجعوا
0: كي نرجعوا من جديد نقولوا مش في الماكولات راهو الغايه صحيح من وراء الماكولات شنو
1: اي
0: مهم جدا ناكلو اما ما نصعبوش على رواحنا اذا كان زقوق وضع غالي ما ناخذوش مش واجب ماهوش واجب
1: مشكل
0: بصح
1: السلام
0: نوقفوا شويه نعملوا ترتيح سيدنا الشيخ لانه باش نحكيه على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحضر لي روحك وسيس لي روحك انا
1: باهي الله يبارك حاضر باش
0: باهي ونرجعوا بعد شويه لانه حصتنا هذه خاصه احتفاليه بذكرى المولد النبوي الشريف

0: نعود من جديد لمواصلة هذه الحصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تحدثنا في البداية على مختلف يعني خلينا نقول مظاهر الاحتفال بالمولد وتاريخ الاحتفال, وبدينا في البداية وسيدنا الشيخ يعني مش الغاية الاحتفال في حد ذاته سيدنا صلى الله عليه وسلم, الغاية راهو أنه يلزمنا ديما نتفكروه باش نقتديو به صلى الله عليه وسلم بالسنة متاعه, ونتبع يعني خلينا نقول ما أمرنا به ونجتنب نواهيه. هذا هو في سائر الأيام, مش في نهار برك, لكن فرصة في يوم ولادته ما فيه باس نحتفلوا ونذكروا أنفسنا ونذكروا غيرنا, وخاصة الأولياء والأباء والأمهات هكذا ولادات صغار نحطوهم على تاريخ المولد ونثقفوهم ونوريوهم ونعلموهم, لأنه كما قال سيدنا الشيخ منذ حين هك تشوف كيفاش احنا كالتصحر ولا تصحر ديني, لا عاد نعرفوا ديننا, لا عاد نعرفوا القرآن, لا عاد نعرفوا الأحاديث, لا عاد نعرفوا تاريخ متاع الإسلام ولا تاريخ يعني حتى ولادة الرسول, وتسألهم في الشارع للأسف كيفاش هذه أمة سيدنا. والله العظيم شيء ساعاتي يأسف نشوفوه أصل. وفرصة كما قلت في المناسبة هذه باش نتحدثوا كما قلنا منذ حين سيدنا الشيخ على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, لأنه أما بعض نعاش الأئمة ولا بعض العلماء بين قوسين يقول بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, وفما شكون يقول هالكلمة هذه المداولة للأسف أنه بدعة. يقول لك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما احتفلوش, هما أقرب الخلق لسيدنا. أنت تو قاعد سيدنا الشيخ مهدلك عشان خليك مجال ما تغششش.
1: لا في عقلك في عقلك. فما فرحان اليوم فرحان كنت تحدث على مولد الرسول
0: وهو كذلك. وفما شق آخر نطرح لك الأمر وبتاني خلي لك مجال الحديث. فما شق آخر ممن يجيز الاحتفال بالمولد وأجازوا للأمة أنه تفرح بمولد نبيها الأعظم, نبيها الأعظم, وتجدد حبها وتمسكها بسنته وتمسكها بسنته خصوصا في وقت الضعف والغربة اللي حاصل هذا في عصرنا سيدنا الشيخ, وفي ذلك تحقيق لمقاصد شرعية. أعطينا موقفك من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدنا الشيخ.
1: أنا ما عنديش موقف.
0: شو عندك؟
1: أنا ما أقوله ما يقوله العلماء.
0: تفضل.
1: العلماء خطر علماء يعرفوا خير مني مليار مرة.
0: وخير مني يعني.
1: وخير مني كنتي وخير.
0: 70 مليار. برشا. كان أنتي مليار أني 70 مليار.
1: هو 70 مليار خطر أنتي ديما أكثر مني.
0: لا. أي. مش أكثر منك. كان هم يعرفوا خير منك كنتي مليار. أنت تبارك الله عليك عريف وعالم.
1: لا ما نعرفوا شيء.
0: ما يعرفوا أكثر مني بسبعين ومئة مليار. معناه أني أضعف.
1: ومازلنا ما نعرفوا شيء ومكش ضعيف أنت ولا بس عليك. عفوا
0: سيدنا الشيخ.
1: وأنت ربي يجزيك خير وشفع فينا وفيك رسول الله الساعة.
0: هاي سيدي تفضل عيشك أجمعي.
1: شوف العلماء قالوا كلمتهم في الموضوع هذا وانتهى. فاش الحديث
0: نقعدوش نعاودوا بين قوسين ونكروا.
1: عاود لكلك عاود لكلك. هذا مش باهي. العلماء تكلمت, العلماء الأبطال, رد بالك عنا 1400 عام, وأكبر العلماء اللي عنا أحلى ونعتز به في بلادنا
0: تونس
1: هو الطاهر بن عاشور.
0: الطاهر بن عاشور
1: يقرأوا قصة المولد اللي عملها الطاهر بن عاشور
0: شيخ إمام جامع الزيتون.
1: الطاهر بن عاشور وما أدراك العلماء بتاع جامع الزيتون ياسر شكري, العلماء اللي كانت أبطال أغوال من العلماء الكبار يعديوا ليلة المولد واقفين, ناس واقفة واقفة وتصلي على سيد النبي والناس تتبكى ورسول الله أشفع فينا يا محمد أشفع فينا, ويصليوا على سيد النبي
0: بين قوسين. سمحني سيدنا الشيخ نرجع لك, يسمحهم سيدنا قاعد تصلوا صلاة
1: عليه وهو حي في قبره,
0: يعني وقت نصليوا عليه يقول تصلوا فلان يصلي
1: عليك, فلان الفلان يصلي عليك ويعرفك باسمك وباسم بوك وعمك وعشيرتك, ثم الأحاديث هي اللي تقول هذا
0: ويرد السلام
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: الشيخ
1: هو الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا, ما فيه حتى شيء, بالعكس الدين حرضنا باش نحتفلوا بسيد الخلق وما أدراك بربي. إذا كان ما يحتفلوش بسيد الخلق بشكون باش نحتفل؟ وأعطيني شكون
0: يحتفل بزوجته.
1: أه؟
0: بزوجته في الدار.
1: اصبر لي ساعة ومش نجي لهنا توا ساعات. انت سبقتني اصبر لي ساعة.
0: من انت قلت
1: توا هالسيد هذايا بعض الناس اللي يقولوا المولد بدعة, مولد الرسول بدعة ما تعملوش شيء. ما هكا ولا لا؟ اني نسأله نقول له وقت اللي مرتك باش تعمل عيد الميلاد متاعها وتقول لك كاني باش اعمل لي عيد ميلادي، تعمل لها ولا لا؟
0: شنو يعمل لها؟
1: جيب لها الكادو ولا لا؟
0: يجيب لها ويخرجها ويعشيها.
1: ينجم يقول لا يتفضل.
0: ما يقولش.
1: ها هو الجو.
0: سيس لي روحك سيدنا
1: الشيخ. لا منش
0: انا مش منش تشنج ايوه.
1: لا منش مرته راني فلان راهو الليله الفلانيه عيد ميلادي.
0: عيد ميلادي.
1: راك باش تعمل لي عيد ميلاد وتخرجني لبرا ونعملوا بيداج ونعملوا وشري لي كادو.
0: هذا هذا قلت انت راهو عيد ميلادي اما كنساه ونساه انه عيد ميلادها. شاكل على راسه.
1: مازال
0: شاكل على راسه كنساه.
1: مازال وهو تو يتكلم. يقول لها ما نعملكش عيد ميلادك راهو بدعه يتفضل. يحل فمه ويقولها. اما اذا كان عمل روحه مع البلوش وهي عمرته باش تعملوا عركه.
0: تعملوا عركه شنو ناس عيد ميلادي؟
1: شو تعدى عيد الميلاد من هكا تفكر فيا من هكا تحبني حتى عيد ميلادي نسيتوني وانت ما

0: خطأ فادح.
1: ما فهمتش وين الضلالة كي يحتفل بسيدنا ويصلي على سيدنا.
0: كانوا سكر وعمل الدروق.
1: عمل والله ما نعرف.
0: عمل الدروق وهز اللي يحتفل بمولد الرسول ماشي الجنة.
1: ماشي شفت كيف.
0: ويعطيه بحاجة غالطة.
1: وجزج واهية.
0: وحرامين يعملوا فيهم. أما شوف حقيقة البدعة. قالها العلماء راهم يتحدثوا مش يلعبوا. شكون الكلام هذا يقالوا؟ كتاب الاعتصام للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم الشاطبي الغرناطي في جزء واحد صفحة 19 شيقول
1: شيقول
0: قول فالبدعة إذن هاول حقيقتها. البدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذه حقيقة.
1: خلنا نعطيه أمثلة سيدنا الشيخ. مثلا البدعة يقول لك مثلا صلاة العصر في عضلة تصليه أربعة سيدنا شفناه مرة صلى ركعتين برك أين ولي وصليه ركعتين بدعة هذيك
0: ما تصليش
1: لا مثلا هذيك بدعة
0: اسمعني هو شو يقول
1: مثلا
0: يقول لك صلاة العصر ما أربعة ولا لا أنا شفش نعمل
1: شو نبدلها
0: لا نزيد ركعتين
1: مثلا زائد
0: شو ولا نقص شو يقول في البدعة يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة كيف الشريعة
1: ولا
0: كيف الشريعة لواه يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد
1: أما
0: خير لي نصلي أربع ركعات عصر ولا ستة ركعات
1: شفت كيف
0: ولا ستة ركعات خير
1: ستة ركعات خير
0: لاني مش نعمل اللي في ستة ركعات
1: لاني العبادة
0: ماني مش نقرأ القرآن وكذا هذه البدعة
1: وهذه الضلالة
0: خطراش وقتل تصلي أنت العصر ستة ركعات مقبولة
1: لا
0: راضي ربي بست ركعات
1: تنفل براسك مع العصر أبا العصر في حد ذاته صلاة واجبة أربعة مثلا ولا يصوم ما نعرفشني 60 يوم رمضان يردوا شهرين واحد
0: رمضان يزيد 60 يوم قال لك أنا فاش نعمل ما نصوم لله ونتعبد ما تزيدش الدين قالك 40 30
1: شهر شهر
0: المغرب قداش عطاهونا
1: ثلاث ركعات
0: يقول لك علاش المغرب ثلاث ركعات اصبر لي وعلاش الصبح زوز ركعات من يولي نصلي زوز ركعات كيف الصبح هذيك زياده او نقصان في الفروض هذيك البدعه
1: هذيك البدعه
0: هذه حاجه اخرى
1: في اركان الدين ولا بدل
0: الشاطب شنو قال ثم بعض الناس يقولوا بدعه مستحسنه
1: فماش
0: قال ما ثماش بدعه مستحسنه قال بدعه اللي هي مش باهيه وتولي باهيه
1: قولوا بدعه حسنه
0: ولا حسنه قال ما ثماش
1: فماش بدعه
0: نحي الواحد قالوا ما الاخرى كيفاش قال ما اعطانا الرسول ما خلانا شيء راه قال من سن سنه حسنه
1: سنة
0: ما قالش بدعة حسنة قال سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة إلى آخره وبعد لي قال من سن سنة سيئة ما قالش بدعة
1: سنة أخرى سيئة حاجة مثلا مش سنة للبدعة
0: حاجة مش
1: أما البدعة أن تغير ركن من أركان الدين ولا تفل في جوهر الدين
0: وتقصد به المبالغة في العبادة مبالغة
1: في بالك باش تعبد أكثر
0: ولهذا كلمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هيش حقيقة يلزم يصلحوا معلومات متاعهم ويرجعوا لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي
1: صحيح تك صح على التوضيح سيدنا الشيخ
0: توضيح واضح لا علماء يقولوا
1: ولو يكفر ولا
0: شو يكفر يكفر يصلي على سيدنا النبي يكفروا
1: لا وجه الحكاية أخرى
0: كلام هذا
1: ولا وجه الإنسان معناه يحتفل ويعني كيفاش يقولوا وفرحان بذكرى ميلاد سيدنا ويصدق ويقرأ في القرآن ويتعبد وما نعرفش يعني النظار قالوا حرام
0: برض جديد زادة ترى تقولوا نعملوا عيد ميلاد زواجنا
1: عيد ميلاد زواجنا
0: وتفضل ما تعملش عيد الزواج تفضل
1: ياسر
0: الراجل اللي تقول هيك تقول لك مرتك نعملوا عيد ميلاد زواجنا وقلها لا أتو ترى والله لما تبتبر
1: يجي يتقوى علينا في الجامع ويذوق في الداء
0: ترحي فيه راح يدرع
1: جاي يوري قوته على المسلمين والمؤمنين في الجامع حرام
0: على دين الله قولوا سيدنا أبو بكر الصديق شو يقول يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أقول في دين الله برأيي
1: شفت كيف
0: أبو بكر الصديق وما أدرك
1: مهم جدا الاحتفال بالمولد وكما قاعدين نحكيه ويزيونا من حكاية قالوا بدعة ومش بدعة فهمتني كما قال سيدنا الشيخ لكن أعظم يبقى أعظم احتفال بالمولد هو اتباعه تبع سيدنا طوال العام والاقتداء به وبسنته صلى الله عليه وسلم باستمرار ومش في ليلة واحدة ولا نهار برك وننسوه بقية العام هناك شيء ما عملنا وقتها
0: ليلة عاد

0: ما هو قالها الإمام النبهاني، قال فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الرداء وكرر المولد ثم المولدة تعيش سعيدا وتموت في سعدي. إذا كان ما تراش ما نعسي شكرا. فضل. نقول لك الكلمتين اللي قالهم عبد المطلب
1: جد الرسول صلى الله عليه وسلم كي تولد سيدنا، يعني
0: كي تولد بعثت له سيدة آمنة قالت له ايش راه ونزاد لك وليد، هو مسكين يتقلى يستنى في وليد، علاش خاطر
1: بوه متوفي،
0: لكن لحظة ويبكي على ولده،
1: بوه متوفي بوه الرسول متوفي
0: ويبكي على ولده،
1: جده قاعد يستنى شكون
0: يستنى برقد الليل في الكعبة راهو. أيوة. قاعد في الكعبة وتبعث له البشير ويجيه قل له راهو نزاد لك وليد، شنو وقع دموع ولا تجري ومشي يجري راهو كأنه شاب في صباه ومشي يجري لدار كنتو ودخل وهناها وبش عمل ودموعه تجبد تفكر ولده ولا مات صغير
1: عبد الله
0: عبد الله بور الرسول. وبعتالي قال الوليد دوما تولد قال يا أمن أعطيهولي حبلت لابسته وحطه في حضنه عبد المطلب ويتحنن عليه ويبكي يتفكر ولده كيفاش مات، وهبط إلى الكعبة المشرفة هو أهل بيته فكر وقت ذكايا ويطوف بالبيت الحرام ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركاني حتى أراه بالغ البنياني، أعيذه من شر كل ذي شنآني من حاسد مضطرب العيناني.
1: فرحة كبيرة
0: ودموع تجبد دموع الفرح بك الوليد العزيز اللي يحمل فيه ويبوس.
1: حتى عم وابو لهب اللي ولا فيما بعد ألد أعدائه وأكبر أعدائه فرح بيه فرحة كبيرة ياسر في البداية
0: وهداء وكما قال سيب ذيك الثويبة أعتقها للذة دوبة لجاته قالت يا سيدي راه زاد لكم وليد، قالها أنت حرة وثويبة وهي من سائل رضعت رسول الله، ضيف المعلوماتك
1: ميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة الوجود أزلا حين قضى الله أن يبعثه آخر أنبياء الله إلى الأرض وأبدا حيث جعله نبيا كل زمان وكل مكان. لازم نحتفلوا به راهو ذاك النبي على طول، والرسول صلى الله عليه وسلم يلزم نحتفلوا كما قلنا سيدنا الشيخ باش نختموا الحصة هذه بكل أيامه، لأن الله عز وجل قال في كتاب الكريم وذكرهم بأيام الله، وأيام الله تتجلى في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا، وأيام صلى الله عليه وسلم بعثة وإسراء وهجرة ونصرا في كل المعارك اللي شدها، أيام لها تاريخ والأيام اللي تسعد بالحدث اللي يكون فيها، يعني الأيام علاش باهية خاطر الأحداث اللي فيها تكون باهية. فإذا كانت أيام رسول الله كلها ثمرة لميلاده صلى الله عليه وسلم، طيب الأيام هذه الكل علاش احنا
0: على خاطر مولد
1: خاطره تولد هو وجوده
0: هو
1: إذن فميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها
0: صحيت
1: وهو أبو الخير كله، هكا قال الشيخ شعراوي راه قال ميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها وهو أبو الخير كله
0: وكل سيدنا عليه الصلاة والسلام هو الخير هو السعادة هو الهنا هو الحفظ هو قول كل شيء الشعر شو يقول فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه أين الثريا من يد المتناول
1: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكا نوصل هذا الموعد الخاص اللي خصصناه لذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانت حي بخير سيدنا الشيخ،
0: كل عام وانتم بخير انت والسادة المستمعين والمستمعات المحبين للرسول
1: وربي يجعلنا من أمته بالفعل، يعني وان شاء الله نتبعوا يعني سنته ونتجنب نواهيه، وان شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء
1: مع تحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ نور المدان.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: نبينا العظيم، فاض الشوق إليك، فماذا عسانا أن نقدم لك في يوم ميلادك العظيم؟ فأنت أشرف الخلق والمرسلين وسيد الكونين والثقلين، وأنت من يتجلى النور بوجهه. طبت حيا وميتا يا سيدنا ونبينا ومولانا، وطابت ذكراك العطرة. الشوق كل الشوق إليك وإلى رؤية وجهك الكريم في المنام أولا وفي الجنة ثانيا، هو شوق يتمناه كل مسلم مؤمن. نبينا العظيم صلى الله جل علاه عليك في عليائه، وبك تنزلت آيات القرآن الكريم، والروح ابتهجت لأنك أنت نبيها وسيدها. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، تعالوا نلتقي مع بعض مع الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، كي نبحر معه في ذكرى مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم.

0: فضيلة الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير، ودائما وأبدا نحن نحتفل برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده. يعني فضيلة الشيخ، لسنا نحن من يحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ذكراه هي التي تحيينا. رأي حضرتك إيه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضرتك بألف خير، وأمتنا العربية والإسلامية ومصرنا المحروسة بألف خير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا أفضل من أمسنا، وأن يجعل غدنا أفضل من يومنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كلمة جميلة وفي محلها، وهي حقيقة بل هي عين الحقيقة. ذكرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحيينا وتحيي فينا الحب، وتحيي فينا التسامح، وتحيي فينا الأخلاق، وتحيي فينا محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فالرابط بيننا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رابط الحب الذي لا ينقطع أبدا، لم ينقطع بانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فكل عظيم وكل مصلح في التاريخ قطعت علاقته بأتباعه بمجرد موته، إلا
0: نعم.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال علاقته موصولة، حيث ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اشتقت إلى أحبابي. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فهؤلاء الذين آمنوا بي ولم يروني. وفي رواية: يود أحدهم أن لو رآني بنفسه وبماله. فالحب متبادل بيننا وبينه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الجانب: إنما أنا فرط سابقكم على الحوض، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم.
0: نعم.
1: فذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيي النفوس والقلوب، وتعيد مرة أخرى للأمة أخلاقها. وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة لكل الناس، وفق ما ذكره الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: فضيلة الشيخ، الحقيقة عندما يحل علينا شهر ربيع الأول من كل عام بيقيم المسلمون حفلات لذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنصب السرادقات وتلقى الخطب ويخطبون في الناس مذكرين بسيرته العطرة، فكيف ترى ذلك؟
1: هذا مظهر محمود يحرص عليه المسلمون وخاصة المصريون، والاحتفال بسيدنا بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محمودة عظيمة ووصال نصل به إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم،
1: كثير من الناس خاصة من المتشددين يقولون بأن الاحتفال بميلاد الرسول لم يقمه رسول الله ولا أصحابه،
0: نعم،
1: وردي عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ميلاده مقدس عند الله وعند الناس، لدرجة أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه. فميلاد النبي عليه الصلاة والسلام احتفى به رب العزة، واحتفت به السماء، واحتفت به الأرض، واحتفى به الكون كله.
0: نعم.
1: وعلى هذا الأساس كون أن يكون عندنا مظاهر احتفال تتمثل في ذكر الله والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض العادات والفلكلور المصري الأصيل،
0: نعم.
1: هذا أمر محمود نصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي حرمة وليس فيه أي مانع.
0: نعم، الحقيقة فضيلة الشيخ، نحن في مجتمع قد ينسى البشر وقد تلهيهم الحياة بمشاكلها وأحداثها السريعة، قد ينسون الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتذكر مع فضيلة الشيخ بعضا مما افتقده البعض منا. فلو أننا مثلا نتذكر طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في إنهاض النفوس وتهذيب الأخلاق، نقول إيه؟
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ورحمة للقلوب والعقول، كان هاديا للعقل وللقلب قبل أي شيء. هو الشخص الوحيد الذي غير البشرية في هذا المستوى، على مستوى المشاعر وعلى مستوى القلب وعلى مستوى العقل وعلى مستوى إعادة هيكلة الإنسان وإعادة بنائه وإعادة تكوينه مرة أخرى. نموذج زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الجاهلية يدفن ابنته حية خوفا من العار. هذا هو نفس الشخص بعد إسلامه وإيمانه الذي أصبح رمزا للعدل، ويقابل بعيرا مجروحا يضمد جرحه بكل حنو ورحمة، ويبكي ويقول أخشى أن يسألني الله تبارك وتعالى لما لم تسوي له الطريق. ما الذي حدث؟ هذا الانقلاب النفسي العظيم داخل سيدنا عمر، ومن الذي أحدثه؟ إنه الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مصاحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العربي الجاهل الذي كان يسجد للصنم وللحجر، وكان يقتل جاره ويقتل الضعيف ويأخذ ماله ويسلب حقوق الناس، هو نفس الشخص الذي يؤثر الملهوف ويؤثر اليتامى وغير ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. استطاع إعادة بناء 120,000 صحابي وصحابية في فترة وجيزة، بناء كاملا على مستوى الإيمان وعلى مستوى الهداية وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى الولاء. فبالتالي مساحة تغيير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في النفوس ما حدش وصلها قبل كده.
0: نعم.
1: ما حدش عمل التغيير ده قبل كده إلا سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: عليه
1: وصدق الله تعالى
0: وسلم
1: حينما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعليه إذا كنا ننشد التغيير في عصرنا الحاضر فعلينا أن نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نمشي على خطاه في مسألة مفاتيح التغيير، تغيير الشخصية. نستطيع إعادة هيكلة المجتمع مرة أخرى،
0: نعم
1: وإرجاع الأخلاق مرة أخرى، وإرجاع الرحمة والتسامح والحنو والعطف مرة أخرى،
0: نعم باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا،
1: صلى الله
0: والتفقه
1: عليه
0: فيها
1: وسلم.
0: طبعا.

0: فضيلة الشيخ، الحقيقة نحن أمة الإسلام دائما وأبدا بنعترف بإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام علينا، فهو الذي بفضل الله تعالى عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور. في هذه الأيام وبعد مرور كل هذه القرون والسنوات، كيف لنا أن نقتدي برسولنا الكريم في حياتنا، خاصة عندما تقابلنا مشاكل أو أحزان؟ كيف نقتدي به وبسنته؟
1: يعني الاقتداء بسيدنا رسول الله يستلزم أولا أن نقترب منه وأن نعرفه عن
0: نعم
1: قرب، أن نعرف صفاته وأن نعرف خلقه وأن نعرف كيف كان يتعامل كأب وكزوج وكحاكم وكجار وكبائع ومشتري. لابد أن نتعرف على هذه الجوانب، لأن هذه الجوانب جوانب فيها طاقة وفيها تأثير عظيم.
0: نعم
1: مجرد ما نسمعها ومجرد ما إحنا نعرفها، لا شك إن الإنسان بيحب إنه يتغير ويمشي في هذا الاتجاه، اتجاه الأخلاق.
0: يعني
1: ولقد
0: فضلت. نعم تفضل.
1: صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم
1: مهم جدا أن نقترب من سيدنا النبي
0: نعم
1: كبديل للمناهج الدينية الجامدة. يمكن أن نكتفي بتدريس سيرة سيدنا النبي محمد
0: نعم
1: صلى الله عليه وسلم، خاصة في مساحة المعاملات وفي مساحة الأخلاق.
0: نعم، على سبيل المثال حضرتك تضرب لنا مثل بكيفية معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه وأولاده، هذه المعاملة التي من شأنها أن يخرج لنا جيل سوي نفسيا يتعامل مع المجتمع بشكل جيد.
1: يعني على سبيل المثال وليس الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم كأب لفتاة ألا وهي السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، كان بحرا من الحنو للفتاة. فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليها وهي متصبحة نايمة على ظهرها كده، يعني بين يعني في غفوة
0: نعم
1: بين اليقظة والنوم،
0: نعم
1: فيقول لها: أي بنية قومي فاشهدي رزق ربك، فإن الله تعالى يوزع الأرزاق ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظري إلى هذه المتابعة العظيمة،
0: نعم
1: إني يتابع وقت بنته بتقضيه إزاي، ولما يشوف إن هي نايمة وقت الفجر أو بعد الفجر ومتكاسلة، فيقوم يوجهها بكل حنو ويرغبها،
0: نعم
1: ولكن في الوقت ده في رزق عند الله سبحانه وتعالى، رزق معنوي ورزق روحي. فاشهدي رزق ربك، فإن الله تعالى يوزع الأرزاق ما بين الفجر وطلوع الشمس.
0: نعم
1: إذا هنا ده بيخلينا نعود مرة أخرى إلى الاقتراب من أولادنا وخاصة البنات، والاقتراب من ولادنا، على وازاي نأثر فيهم وازاي احنا نكون لهم قدوة
0: نعم
1: وازاي نوجههم بطريقة محبوبة لديهم.
0: نعم
1: نشوف مثلا علاقته صلى الله عليه وسلم بأحفاده،
0: نعم
1: ان هو كان يعطي أحفاده العطف والحنوة بلا حدود، لدرجة ان يأتي سيدنا الحسن والحسين يرتحلانه وهو ساجد يؤم المسلمين، فيطول في السجود إلى أن الناس تظن أنه قد قبض، وبعد الصلاة يقول: لقد ارتحلني ابني هذا فكرهت أن أعجل قبل أن يقضي حاجته.
0: نعم
1: إذن ده هنا بقى بيعلمنا أن رعاية أطفالنا وأحفادنا جزء من العبادة لا تقل أهمية عن الصلاة وذكر الله تعالى والدعاء.
0: نعم
1: علاقته صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه، يعني حتى علاقته بأعداء لمن أساء إليه، ما فيش إساءة وجهت لسيدنا رسول الله أكتر من إساءة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة المنورة.
0: نعم
1: اتهمه في عرضه، حرض عليه الناس، كان يخرج المعارك معه كسماعا لأعدائه إلى آخره.
0: بالفعل
1: ولما مات لم يتشفى فيه. نحن في أمس الحاجة الآن إلى هذا الخلق، إن إحنا ما نتشفاش في أعدائنا ولا في أي حد بيننا وبينه خصومة، كما هو موجود الحال على السوشيال ميديا.
0: نعم
1: النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاله ابنه عبد الله وقال: يا رسول الله، أعلم أن أبي رأس النفاق وهو في النار لا محالة، فأريد ثوبك لأكفنه فيه حتى أضمن أن الله تعالى يخفف عنه. فأخذ ثوبه وكفنه فيه، أعطاه ثوبه،
0: نعم
1: وقال: استغفر له. استغفر له. سيدنا عمر قال: يا رسول الله، لقد قال لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: إليك عني يا ابن الخطاب، لقد خيرت فاخترت. أنا خيرت إن أنا أستغفر ولا لا، فأنا اخترت.
0: نعم
1: فالشاهد هنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كي كان يتعامل حتى مع خصومه بالرحمة
0: نعم
1: وبالإنسانية. إحنا في أمس الحاجة إلى تدريس هذه المواقف لأولادنا وهم يبنون أنفسهم على مستوى الأخلاق وعلى مستوى القلوب وعلى مستوى العقول.
0: نعم الحقيقة فضيلة الشيخ إنه الثبات على الإيمان والثبات على عدم وتجنب ارتكاب المعاصي شيء مهم جدا. كيف لنا أن نكون أقوياء باتباع سنة الرسول الكريم في هذا الموضوع؟
1: أن نعلم الفرق ما بين المتعة والسعادة،
0: نعم
1: وهو صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، أن المتعة لا تسعد الإنسان لأنها جسدية، والناس يلهثون ويبحثون عن المتع في الحياة من أقصاها إلى أقصاها. أما السعادة فهي شيء آخر، جاء رسول الله ليعلم الناس السعادة وليعيد الناس مرة أخرى إلى السعادة وليس إلى المتعة. فالسعادة يعني العطاء، السعادة يعني التسامح، السعادة يعني الحب، السعادة يعني بعد عن الحقد والضغينة،
0: نعم
1: السعادة يعني الإحسان، السعادة بالروح وليس بالجسد.

يقول بأن المصطفى حي طري هلال ليس يطرقه أفول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول

0: فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أجل أن يسعدنا. والإنسان إذا اقتفى أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الرحمة والتسامح سيشعر بالأمان ويشعر بالرضا ويشعر بحالة المحبة بينه وبين ربه والمحبة بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بكده نستطيع أن احنا نبعد عن المعاصي والآثام عن حب.
1: نعم.
0: وده بقى اسمه القنوت.
1: اسمه
0: القنوت. القنوت يعني إيه؟ العبادة عن حب والعمل عن حب. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات.
1: نعم.
0: بكده نستطيع أن الإنسان يستطيع الإنسان على مستوى الأخلاق يكون قوي أمام الشبهات وأمام النزوات وأمام الشهوات وأمام مغريات الحياة بأن يتمسك بالحق وأن يتمسك بالخلق.

0: فضيلة الشيخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشوشا متفائلا محبا للحياة مهما كان بها من صعب. الحقيقة احنا بنرى يعني عكس هذا كثيرا في هذه الأيام، برضو نتيجة لمصاعب الحياة وما يقابل الإنسان من مضايقات. تقول إيه لأي حد يعني بيواجه مصاعب الحياة وليس متفائلا وليس بشوشا؟
1: أقول له أن كل مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقت الأزمات ولم
0: نعم
1: تكن وقت الرخاء. يعني كل أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في البشارات كانت وقت أزمة ولم تكن وقت رخاء. حينما كان أهل مكة يضيقون عليه الخناق ويقتلون أصحابه ويعذبونهم، صلى الله عليه وسلم قال: ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يمشي الراعي أو الرجل أو الضعينة المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. ده كان وقت أزمة
0: نعم
1: في الأحزاب، في غزو، في معركة الأحزاب، وهو بيحفر الخندق والمدينة مهددة وقبائل العرب جاءت من أجل أن تحاصره وأن تقتله وأن تقتل أصحابه، يقوم يضرب المعول فيطير شرارة كده، يقول: الله أكبر كنوز كسرى، الله أكبر كنوز قيصر، الله أكبر الحبش، وهكذا يبشر
0: نعم
1: الناس بالنصر ويبشر الناس بالخير. ما دام فيه ضيق، إذن الضيق دليل على السعة، وما دام فيه ابتلاء، الابتلاء دليل على الفرج،
0: نعم
1: وما دام فيه مشقة فالمشقة دليل على أن الرخاء سيأتي حتما.
0: نعم
1: هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
0: يعني أخيرا فضيلة الشيخ، ولادة نبي الأمة كانت مليئة بالعبر والدروس الكثيرة. يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل هلاك من أرادوا هدم الكعبة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رأي حضرتك إيه؟
1: طبعا هذه إرهاصات ومبشرات رب العزة سبحانه وتعالى بيسوقها للكون، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته ليست فقط للإنسان، إنما مهمته للعالمين أجمعين،
0: نعم
1: نشر الأمان ونشر الحب ونشر التسامح استفاد منه كل الكون. فرب العزة سبحانه وتعالى بيعلمنا أن لم يصل إلى هذا المقام نبي من الأنبياء، ولم
0: نعم
1: يصل إلى هذا المقام ملك من الملائكة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولأن هذا النبي هو الذي سيظل إلى قيام الساعة يصل أمته ويصل أحبابه حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هو الذي أعطي الشفاعة، وهو الذي أعطي الوسيلة، وهو الذي أعطي المقام المحمود. ومن أجل هذا نقول بعد كل صلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر، النبي الوحيد الذي أعطي هذا المقام.

النبي انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.

0: بآياته.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة الحج.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة النجاح بالمنستير بقيادة حاتم الفرشيشي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: هجرة الخليل إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
5: لا يزال النمرود يدعي الربوبية كفرا بالله وظلما لنفسه، رغم الحجج التي ساقها إليه نبي الله تثبت وحدانية ربنا تبارك وتعالى.
6: بإذن الله ينتصر الحق ولو بعد حين. يا عم نقشان الوزير، ها هو عمي إبراهيم قد جاء ليتابع المناظرة في جولة جديدة.
7: تقدم يا عمنا إبراهيم، تقدم وانتصر على الملك الظالم النمرود. الله ينصرك على الكافر.
8: أيها الجنود، أيها الحراس، أسكتوا هؤلاء ودعوني أكمل المناظرة بهدوء. هيا يا إبراهيم، قد سمعت جوابي وعلمت أني أحيي وأميت كما يفعل ربك، فماذا بعد؟
6: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
9: ما معنى هذا القول يا أخي وافد؟ يبدو أن لغتي الكردية لم تسعفني لفهم كلام نبي الله.
10: هذا القول معناه أن هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء.
7: والخليل يتحدى ربوبية ذلك الملك الظالم، فقال له: إن كنت كما زعمت من أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب.
6: فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء.

0: هذا ما تحداك به إبراهيم أيها الملك النمرود، فإن كنت كما تزعم فأتي بالشمس من المغرب.
1: كيف أعني أنني نعم أيضا، فإني
2: ماذا أصاب النمرود؟ كأنه يهبي.
3: ما المهيت الذي كفر؟
4: انظروا يا قوم، انظروا يا أهل بابل، قد بهت النمرود، بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: وروى بعضهم عن زيد بن أسلم قال أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فلم يعط إبراهيم من الطعام.
1: معذرة يا نبي الله، ليس الأمر بيدي.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: ماذا جرى أيها الوزير المؤمن؟
1: قد أمرنا النمرود ألا نعطيك طعاما كما أعطى الناس أجمعين.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، هو يطعمني ويسقين. ارجعوا يا رجال إلى الديار، ارجعوا إلى الديار، فلا ميرة لنا في هذه الدار.
3: اسمعوا وأطيعوا، هلموا هلموا ارحلوا مع نبي الله، فقد منعنا الميرة.
4: النمرود يريد تجويعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: فلما قرب الخليل من ديار قومه عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدلين.
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام قال لنبي الله لوط: أشغل أهلي إذا قدمت عليهم، بسم الله هلم بنا نملأ هذين العدلين من تراب البرية، توكلنا على الله.
0: فلما قدم ووسع رحاله وجاء فاتكأ فنام،
2: فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، وسبحان الله الرازق الوهاب.
3: سبحان الله الرازق الوهاب، فقد عاد الخليل بخير كثير. انظري انظري يا قنطورين.
4: الله أكبر الله أكبر، من أين كل هذا الطعام الطيب يا عمتي سارة؟
3: هو مما جاءنا به عمك إبراهيم، هيا هيا أيقظيه ليأكل معنا، فقد نام جائعا من مشقة السفر.
5: يا نبي الله، يا خليل الله،
4: يا عماه، استيقظ استيقظ لتأكل من هذا الأكل الطيب، استيقظ لتأكل من هذا الطعام الشهي.
1: واستيقظ نبي الله إبراهيم عليه السلام وقال لهما: أنى لكم هذا الطعام؟
3: من الذي جئتنا به يا خليل الله، إنه أشهى طعام، فهلم كل بسم الله.
1: وهنا عرف نبي الله إبراهيم أنه رزق من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، والله على كل شيء قدير.

0: بعث الله إلى ذلك الملك الجبار رسولا ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه وقال:
1: أيها الملك القادم من حيث لا أعلم، اجمع جموعك وأنا أجمع جموعي، وسوف ترى أني أقوى منك وأعز

0: فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس.
1: ما هذه الأسراب من الذباب؟ أغثوني يا قوم، أنقذوني من أسراب الذباب الحقير. الذباب والبعوض يحاصروني. النجدة، النجدة، النجدة يا أهل بابل.
2: يا للهول، كل هذه أسراب ذباب وبعوض تملأ الأرض والسماء. من أين جاءت وإلى أين تمضي؟
3: إنها تغطي عين الشمس فعم الظلام، وغاب النمرود وجنوده في طيات أسراب الذباب.
1: أغيثوني، أخرجوني من بين جحافل الذباب. أني أقتنق. أهدي يا إبراهيم، أدركني. البعوض، البعوض من الأرض، من خارج والجنة. تعذبني، تعذبني.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
4: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
1: عزيزي المستمع، الحسد يقتل الأنفس، فاحذروا عين الحسود فإنها تهدم البيوت وتقتل النفوس وتفرق الأحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إنا نعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان قيام سلطنة بيزنطة بأمر الحضارة الرومانية انفرادا عند سقوط سلطنة روما الغربية، قد اعتبر مبدأ عاما لحقبة من التاريخ الإنساني دعيت باسم القرون الوسطى، فلا غرابة في أن سقوط السلطنة البيزنطية بذاتها سقوطا مطلقا وعفاء أثرها بتاتا يكون نهاية لتلك الحقبة ومنطلقا جديدا لحركة عمودية من حركات التاريخ الإنساني هي التي ابتدأ منها التاريخ الحديث. وعلى ذلك استقر الاصطلاح المأخوذ به في كتب التاريخ ومناهج الدراسة التاريخية، يعتبرون القرون الوسطى مبتدئة بسقوط سلطنة روما الغربية في القرن الخامس من التاريخ المسيحي، ومنتهية عند مبدأ التاريخ الحديث في منتصف القرن الخامس عشر مسيحياً الذي يوافق منتصف القرن التاسع من التاريخ الهجري. بيد أن كثيرا من أعلام المؤرخين المعاصرين يرون في هذا الحكم تعسفا يصدف به عن التحقيق، وتمسكا بالنظر السطحي ينبو عن مقتضى الدراسة العميقة والبحث الدقيق، إذ يلاحظون أنه قد تكونت طيلة هذه الحقبة الطويلة المؤتلفة تقريبا من 1000 عام وهي التي سميت القرون الوسطى أحداث بعيدة الأثر عميقة الغور، كان لها ما بعدها من آثار استمر الانفعال بها ساريا غير منقطع في مراحل التاريخ. فيكون من الغبن لقيمة تلك الأحداث الهامة أن تعتبر مندرجة في حدود تاريخ يعتمد مبدأ ونهاية على تطورات تتصل اتصالا خاصا بالتاريخ الروماني، وربما يكون لها من الأثر فيما حولها وما بعدها ما لا يبلغ الأهمية التي كانت لتلك الأحداث المندرجة بين طرفيها المغموطة المغبونة الحق بذلك الاندراج. ولهذا حاول بعض المحققين من كتاب التاريخ أن يقسم القرون الوسطى إلى طورين سمى أولهما أقصى القرون الوسطى، كل ذلك نزولا عند حكم الواقع التاريخي الشاهد بأن من الأحداث التي ظهرت أثناء القرون الوسطى ما هو أجدر بأن يعتبر مبدأ لعصر من عصور التاريخ. وناهيك من ذلك بظهور الإسلام، فقد كان ظهور الإسلام حدثا مس المشرقين والمغربين مساسا اصطبغت بأثره الأحداث وتأثرت بحكمه الأوضاع في الديانة والسياسة والتشريع والحياة العقلية والحياة الاجتماعية. أفليس من الأجدر أن يعتبر ذلك الحدث فاصلا من فواصل التاريخ تقسم باعتباره القرون الوسطى، فيقدر ما قبله من القرون الوسطى قاسيا وما بعده منها دانيا قريبا؟ بل إن فذا من أفذاذ كتاب التاريخ المعاصرين قد حمله هذا الاعتبار على نقض الاصطلاح المقرر، فرما بكلمة القرون الوسطى ظهريا، واعتبر مراحل التاريخ الكبرى 3، أولها من مبدأ التاريخ إلى ظهور الإسلام، وثانيها من ظهور الإسلام إلى حركة الإصلاح الديني في أوروبا، وثالثها من حركة الإصلاح الديني إلى الزمن الحاضر. ذلك هو الأستاذ رينيه جروسي، فقيد العلم في السنين الأخيرة والاختصاصي في التاريخ الشرقي غير منازع، الذي أخرج للناس على هذا المنهج الطريف في جملة ما أخرج من بدائع موسوعة التاريخ العالمي التي حررت تحت رئاسته من طرف رجال عظام من أهل الاختصاص. والحق أن الذي ينظر إلى حياة الإنسانية بأسرها فيما يتجلى في المدنيات من صلات وأخذ وعطاء يدرك أن الأحداث التي اعتبرت فواصل لمراحل التاريخ لم تكن إلا مهيئات لشؤون من العلاقات المدنية والفكرية تكون تسلسلا تترابط به الحوادث الجزئية فيما بين مختلف الأمم والدول. وعلى ذلك ينبغي للحريص على إجلاء الوحدة الرابطة بين حوادث تاريخ ما على تعاقب أعصارها وتباعد أقطارها أن يأخذ أهم تلك الأحداث تمشيا مع الجزئيات وشمولا للتأثير في عللها. فلذلك كان هذان الحدثان العظيمان وهما ظهور الإسلام أولا ثم ظهور حركة الإصلاح الديني في أوروبا على ما بينهما من الاتصال يعتمدان حركتين كان لكل منهما من التأثير فيما بعده ما تسلسل وترابط وبعد أثره في الأمة التي ظهر فيها وفي ما يرتبط بها من أحوال الأمم المعاصرة. وعلى ذلك نرى أيضا أن دخول العثمانيين لقسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر مسيحيا إذا اعتبر نهاية للقرون الوسطى ومبدأ للتاريخ الحديث فإن له فيما أحدث في العالم الإسلامي من أمل متجدد ومعنويات منبعثة وقوى مادية وإن في بعض نواحي الحياة ما يحقق له أن يكون توقيفا لتيارات جارية قبله وتوجيها لتيارات جديدة منبعثة عنه. كما أننا حين نعتبر ما كان لذلك الحدث في أوروبا نفسها من أثر باليأس من الدولة والاقتناع بتولي العهد الروماني والعمل على القوى الشعبية لاستمداد عوامل الخلاص واقتباس الوسائل عن الضد لتحريك عوامل النهضة، فإننا بعد هذه الملاحظة ذات الوجهين نستطيع أن نهتدي إلى ما بين فتح القسطنطينية وبين انبعاث حركة الإصلاح الديني في أوروبا وتحرك النهضة الفكرية بها من روابط، وأن نتصور أن بحثاً عن التاريخ الفكري في هذه الحقبة أياً كان القطر المبحوث فيه لا يمكن أن يتخلى عن الارتباط بوجود العثمانيين في أوروبا واستيلائهم على عاصمة بيزنطة. وبالنسبة للبلاد التونسية بصفة خاصة يكون تاريخها الفكري في التاريخ الحديث مرتكزاً أصالة على وضعها في نطاق التاريخ العام، ولا سبيل للوصول بها إلى ذلك الوضع إلا من طريق الحدث الذي ربط حظ البلاد التونسية ربطاً وثيقاً بتلك الحركة المؤثرة بوجهها في حياة العالمين الإسلامي والأوروبوي وهي فتح القسطنطينية. ولذلك ينبغي أن يكون تمهيد الطريق لبحث الحياة الفكرية لتونس في التاريخ الحديث ببيان تسلسل الأحداث بين مبدأ التاريخ الحديث وبين التحاق البلاد التونسية بمحور ذلك المبدأ، إذ نرى أن العثمانيين بمجرد ما تم استيلاؤهم على العاصمة البيزنطية على نجمهم في وسط الهلال الإسلامي

0: والتقدم إلى فتح تونس والجزائر لرد الخطر الإسباني أحداثا متسلسلة وصلت ما بين فتح القسطنطينية واستقرار الحكم العثماني بتونس، فجعلت صبغة الحياة النفسية والفكرية لتونس متولدة عن نفس الحركة التي نبع منها التاريخ الحديث بما يتصل به من أسباب ونتائج في عموم مظاهر الحياة الإنسانية بين الشرق والغرب.
1: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. بسم الله نبدأ يومنا. اللهم اجعله يوم خير ونور وبركة وهداية وتوفيق ورزق ومحبة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر، ومن قلب ينافق ويغدر، ومن شر لسان يفضح ولا يستر، ومن شر عين تحسد ولا تذكر، ومن شر نفس تطمع ولا تشكر، ومن ظالم يؤذي ويقهر. وأعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حافظ الأرض والسماء، احفظنا جميعا من كل سوء وبلاء، ونجنا يا رب من كيد الأشرار ومن شر طوارق الليل والنهار، إنك سميع مجيب الدعاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم يا رب افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة والعافية في هذا الصباح. اللهم نجنا من كل أذى، اللهم عافنا من كل هم وغم ومن كل بلاء، وأجرنا من معاصي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين.

أحباب هذا الصباح المزدان بالبهجة والرضا، مرحبا بكم من جديد في حدائق النور. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر برحمتك ولطفك ورضاك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك يا رب بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، بعزتك وجلالك. إني

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. يؤانسكم في هذا الصباح المبارك صوت الحبيب مرموش. معا نسافر نحو البعيد، نحو واحة أخرى من جمال الكلمات وهذب النغمات. السعادة هي أن تعيش كل يوم بأمل جديد وبعمل جديد، أن تعيش حياتك دون أن تنظر إلى الوراء إلا للذكريات الجميلة. فسعادة الإنسان تكون بالشكر والصبر والثناء والامتنان. فاللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر من خطايانا يا أرحم الراحمين.

وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك.

صديقي المستمع، لا تشغل بالك بيومك كثيرا، فربما تنام وأنت خالي البال بأن عشرات الدعوات ترفع من أجلك إلى السماء وفي أي وقت تشاء ولا تشاء، من أجل فقير أعنته، أو جائع أطعمته، أو حزين أسعدته، أو مكروب نفست عنه كربة من كرب الدنيا. فلا تستهن عزيزي المستمع بفعل الخير الذي فعلته دون أن تنتظر جزاء أو شكورا، لأنك فعلته لأجل الله تعالى. اللهم اجعلنا من المتصدقين المحسنين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين.

هذه إذاعة المنستير وهي تدعوكم لمواصلة المشوار معنا في هذا الصباح المشرق، حيث يرافقكم صوت لحبيب مرموش راجيا لكم يوما كله عمل وأمل وبذل وعطاء. في بعض الأحيان وأنت تحاول حل مشكلة ما صعبت عليك، قد تجد فجأة أن المشكلة حلت وانتهت من دون أن تدرك ذلك. ربما تعتقد في البداية أنه من غير المعقول أن تتمكن من حل مثل هذه المشكلة الصعبة الشائكة، لكنك ستتمكن عاجلا أو آجلا من حل مشاكل مماثلة لها بكل يسر وسهولة. فقط توكل على الله وسعى في طريق الخير، فالله محيط بكل خطواتك، وإن من خشي الرحمن نجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من ينظر إلى الخارج يحلم، ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ ويتمعن. فإذا كنت صديقي الكريم لا تستطيع تعريف نفسك، سيقوم الآخرون بذلك نيابة عنك، وتسلب أنت من أحلامك الكثيرة ومن آمالك الكثيرة. ولكن إذا كنت تعرف من أنت ومن تريد أن تصبح، فلا أحد يستطيع أن يخبرك بما يجب أن تكون عليه، ولا أحد يمكنه أن ينتزع منك حريتك وأحلامك. وفي كل الأحوال تبقى أنت سيد نفسك.

أيها الأحبة، حافظوا على عواطفكم ولا تستهلكوا الحب دفعة واحدة، بل احتسوه على نار هادئة، لأن ليالي البرد الطويلة في الشتاء القادم ستكون بانتظاركم. وإذا بدأتم بالتنازلات المكرهة هناك حلان، إما المواصلة والاستمرار وتنتهي صغيرا، وإما التخلي والانسحاب وتنتهي كبيرا. فالحياة تتكرر فينا كلما زرعنا الأمل والمودة والصدق في أرض طيبة. فازرعوا الحب أيها الأحبة، ازرعوا الحب رغم الخذلان ورغم النكران ورغم الخيبة أيضا، فحينما ينزل الغيث الرحيم ستعرف صديقي العزيز أين زرعت هذا الحب، وستأكل من ثماره الكثيرة، وستشعر حتما بحلاوة الحياة ومتعة الوجود ونعمة الإطمئنان.

رفيق هذا الصباح، الصديق كالمصعدي، إما أن يأخذك إلى الأعلى فالأعلى، أو أن يسحبك إلى الأسفل، فاحذر أي مصعد تأخذ وتختار في هذه الحياة. أمسك بالصديق الحقيقي بكلتا يديك وحافظ على وجوده في حياتك، لنبقى أصدقاء، لنعاند الجفاء حتى تبقى الصباحات الجميلة بلون ضحكاتنا، وتبقى الكلمات عاشقة لحواراتنا، ولا يكون الصمت المؤبد محورا لحديثنا. نعم، لنبقى أصدقاء في هذا الصباح الأثير في إذاعة المنستير، لنبقى أصدقاء حتى لا نمارس الخيانة لذكرياتنا مع النسيان، وتبقى أحاسيسنا مشتعلة للعيان، ولا يكون الهروب من الماضي بداية هذا الزمان. لنبقى أصدقاء أوفياء حتى نتذكر أسماءنا عند اللقاء، وتبقى قلوبنا عامرة بالصفاء والنقاء. لنبقى أصدقاء.

قالت إحدى النساء المؤمنات بذاتها: أنا لا أتغير أبدا ليعجب بي أحد ما، ولا أتجمل ليرى الناس أنني امرأة مثالية، أنا فقط مجرد عابرة سبيل أعامل البشر على طريقة الخاصة وليس على طريقتهم هم. كل شخص سيء فلنفسه، وكل شخص لطيف وصادق فلنفسه أيضا، فعامل البشر بطبيعتك ولطفك النابع من مضغتك وفطرتك وليس من أجلهم وبطريقتهم المتلونة الزائفة أحيانا. ما يؤذيك ابتعد عنه، وما يستفزك تجاهله، وكن مخلصا أمينا لذاتك لإرادتك وحياتك.

أخلاء أنا الأوفياء رفاق صباحاتنا الجميلة، نرجو أنكم استمتعتم بما قدمناه لكم من شفيف الكلمات وعذب النغمات، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم وسامي أمطاو.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي اللالة، هي تونس البيا. تونس البيا.
3: السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية. هذا وينبه الخبراء في الشأن المناخي إلى تواصل موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا، والتي قد تتواصل إلى شهر سبتمبر القادم، في علاقة بالتغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم، والتي تعرف في الأوساط أو تعرف في الأوساط المتخصصة بظاهرة النينيو المناخية. في موضوع آخر، نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ما رددته قنوات إخبارية مقرها في منطقة الخليج من ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. وشددت في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من ثلاثة عقود خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساساً على احترام الآجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. ألغت الولايات المتحدة أمس رسميا تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 79 و900 ألف، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. وبذلك تؤكد أمريكا رضاها عن النظام الجديد في سوريا بقيادة الجولاني، والذي كان شخصا مصنفا إرهابيا ومطلوب القبض عليه بل وبمكافأة مالية، لكن بعد وصوله إلى السلطة بدعم تركي يبدو أن أمريكا اعتبرت النظام الجديد ضعيفا ولا يمثل أي خطر على المصالح الأمريكية حتى الآن. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أرح قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واقضي حوائجنا وارزقنا السكينة والطمأنينة واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل دعاء نصيبا من الإجابة. يا الله صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور. اليوم نستقبل صباح جديد من يوم الثلاثاء 25 أوت 2026 ميلادي، والموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448. واليوم تحيي الأمة الإسلامية جمعاء ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى سيدنا وحبيبنا خير البرية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخيرات، صباح العطاء والنقاء، صباح البشائر الاحتفالية بمولد خير البرية. تتواصل معكم هذه المنوعة إلى غاية الساعة التاسعة. هيثم والناس ونجوى المهري الصخيري يقول لكم صباح النور والسرور.

عفك الله بالكمال وصافاك بخير الآباء والأجداد وبطون بريد من لوثة العار وعيث الجوى على الآماد حل فيك العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد على ابن

صباح النور والسرور، ربي يتقبل دعواتكم. أمين بجاه العالمين، إن شاء الله يا رب يعطيكم الصحة. تحية لكل من يسمع فينا، تحية لكل من عدل الموجة على موجات إذاعة المنستير، تحية للناس اللي قصد ربي على ثنية، إن شاء الله طريق السلامة والأمان لكم وين ما كنتوا ماشيين وقاصدين. أيضا حبيت نقدم تحية كبيرة برشا للناس اللي قصد ربي للشطوط، شطوطنا باش تمشي تعمل تبح بيحة. تعرفوا الأيامات هذية سخونة برشا، درجات الحرارة مرتفعة، ردوا بالكم على رواحكم عم تصبح محليها. صحة وعافية ليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ما تنسيوش شريبة ماء، شريبة ماء اللي حصلتوها البارح واللي خبيتوها من البارح، إن شاء الله يا ربي بصحة الأبدان. طقسنا لليوم الثلاثاء 25 أوت 2026، طقس باش يكون يتميز بأجواء حارة ومغيمة جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطربا ببقية السواحل، وتتواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة حيث تتراوح القصوى ما بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ومن 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. كالعادة آخر تحيين طبعا لطقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة نمدكم بها في 8 غدرجين باتصالنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: احتفائنا واحتفالنا بالمولد النبوي الشريف مازال متواصل معكم على موجات إذاعة المنستير. صحة قهوتكم، صحة عصيدتكم، البيضة والأنواع الأخرى، حدث ولا حرج، المهم أنتم ملمومين على الخير بإذن الله. أحداث هذا اليوم 25 أوت.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 25 أوت 1248، خروج حملة فرنسية بقيادة لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة، والتي كان هدفها استعادة بيت المقدس من المسلمين. 25 أوت 1768، المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية. 1830، بداية الثورة البلجيكية، وفي 1933 توقيع اتفاقية هافرا بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية والقاضية بتسهيل تهجير اليهود إلى فرنسا بشرط أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم لألمانيا. 1944، تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية. 2014، مسلسل اختلال ضال يفوز بخمسة جوائز إيمي في حفل توزيع جوائز الإيمي برايم تايم 66. من مواليد هذا اليوم 25 أوت 1949، مارتن لويس أميس هو كاتب روائي بريطاني. تعد رواية المال التي أبدعها أميس عام 1984 ورواية حقول لندن التي كتبها عام 1989 من أشهر ما كتب من روايات. كان أستاذا في الكتابات الإبداعية في مركز للكتابة الجديدة في جامعة مانشستر حتى عام 2014، وصنفته جريدة التايمز البريطانية كواحد من أعظم 50 كتابا بريطانيا منذ 1945، وكان هذا التصنيف عام 2008. في مثل هذا اليوم توفي الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشا، هو ناقد ثقافي، شاعر، ملحن، باحث في اللاتينية واليونانية. كان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث، وكان من اهتماماته الأخلاق، الميتافيزيقيا، الأنطولوجيا الوجودية، فلسفة الجمال، فلسفة التاريخ، علم النفس، الشعر، التراجيديا. وأيضا اليوم نحيي ذكرى وفاة الأديب المصري محمود أحمد تيمور، الكاتب القصصي والمسرحي الروائي، والذي عرف باهتماماته الواسعة بالتراث العربي. كان باحثا في فنون اللغة العربية والأدب والتاريخ، وخلف مكتبة عظيمة هي التيمورية، تعد ذخيرة للباحثين إلى الآن بدار الكتب المصرية بما تحتوي من نوادر الكتب والمخطوطات.

0: نهديها لكل أصدقائنا المستمعين، خاصة اللي عندهم أهليهم اللي موجودين في العمرة، إن شاء الله عمرة مقبولة أمين يا رب العالمين. 6:53 دقيقة مازلنا معاكم مواصلين لقاء البشائر إلى غاية الساعة 9، جولة في أبرز عناوين الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود،
0: أبرز عناوين صحيفة القدس العربي. ترامب يشدد الخناق على الهجرة، 200 ألف تأشيرة مهددة بالإلغاء ورسوم ب 103 ألف دولار للعمال المهرة. أمريكا تصعد الضغط الاقتصادي على إيران وتهدد بالعمل العسكري، وطهران تتحدى العقوبات. رسالة الدبلوماسيين 102 من يتذكر سايسبيكو. التعنت الإسرائيلي حول ملف التهدئة في غزة. وفي عنوان آخر، الجزائر تقطع الطريق على فرنسا لخطف جوهرة ليون. شفشاون أو غرناطة المغرب بقلم مصطفى لختيري. من التجربة إلى الأدب، كيف تصنع الرواية عالمها؟ وكتب الكاتب التونسي توفيق قريرة، الضائع من الكلام والأنام. من أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط، تفاهم سعودي فرنسي على الملفات الإقليمية وقرارات بتفعيل استراتيجية الشراكة. أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. النفط يتراجع بأكثر من 2% بعد يوم بيسنت الاقتصادي لخنق إيران. مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية. كيف تبنى الحكاية وكيف تتحول؟ دراسة نقدية عن سرديات سعيد بن محمد السيابي بقلم دكتور سعد التميمي. نعود مع الإيقاعات الصباحية في مولد النبوي الشريف.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لي تاي وون. مثل نشاط المجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات ليوني وبرامجه المستقبلية في تونس محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بالمدير العام للمجمع محمد العربي رويس. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. استهلت بورصة تونس معاملات الأسبوع على تراجع، إذ انخفض مؤشرها المرجعي تيوناندكس بنسبة 0.83% إلى 19515.16 نقطة وسط حجم تداول بلغ 5.7 مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. ختاماً، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بمعتمديتي المهدية ورجيش. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم تهربنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

الصيف، هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة أعيش صيفي.

0: مازالت البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة. الفوق اللولي اللي موجودين غادي فما سيد عمر مخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمين سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيدي بسحاق جبنياني اللي تحته الكل، كانت قبورة موجودة غادي. هذاك شط النساء قبورة من فوق. النساء يخرج الربيع يغسل الصوف، الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي. طفل من الجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوه كبال، يشروه على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بوعلي وسيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كانها راجل وراسها عريانة، كان وقتها كانت تلبس كدرون نتاع رجالها وتولى البلوزة، معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه راجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير، كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استاذين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيو غناية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبت الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد. وكل بلاد ورطالة موجودة في جربة، موجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذنة تكون لابسة زي زادة معروف، قمجة مطرزة حمراء، وهي دادة نقولوا لها دادة، ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي، ويخرجوهم لبرا من الدار باش يخرجوا المستاذنة. وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين، الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة. اللي باش يخدم في البحر يزمو يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، وزر كحله مش بحر ما بيز، هذا ترونسبارون كهي بالي بالنسبه ليهم. وتمشي المستاذنه تود بالدرو اللي هو غني وغنى نتاع البحر قبل، كان خدام بالبالا كان خدام بالمسحه، غني نتاع رجال.
2: بالنسبه لشط النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
1: اي كان نساء، والولاد الصغار اللي يمشوا مع امتهم اللي باش يغسلوا يعموا البنات الصغار والولادات الصغار.
2: وفما حراسة؟
1: لا مفهمش، هم بيديهم يحترموا الرواحهم الرجال عندهم البحر متاح القرعية ولا بعد القرعية، بحر بوتو قولوا له، بحر تحت سيدي منصور، بحر الدخلة. فما اللي يعموا في سخانس في السواني، فما اللي يعموا في الدوير الزهرة طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الأسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد إلا نساء، هذا نساء غربي جزيرة الغدامسي.
0: مازالت البركة.

عليه الصلاة والسلام. واليوم نحيي معا مولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. رجعنا معكم، احتفالاتنا ما زالت متواصلة معكم في بشائر الصباح، بشائر خاصة وخاصة جدا في إيقاعاتها في أجواءها. مرحبا بكم الناس الكل لغاية الساعة 9 فقط. قبل ما نمشي نسمع صوت الصغيرات، صوت البراءة مع زميلتي ريم الهاني. الجرانجو من أي نوع من الأسماك؟ هل هو نوع أسماك أو نوع من المحار أو نوع من القشريات؟ الأكيد نوعية هذية باش تتعرفوا عليها في ولد بحر مع مدام نوزة في موعدنا 8 أودرجين. جاوبونا على سؤالنا، الإجابة باش تكون على صفحتنا في الفيسبوك طبعا، وفي رصيدكم وصل بشراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي أسام. صغير صغرون

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي دنيا. باش نحكي لكم على السوشي شنو متكون، شنو في وسطه. السوشي فيه زوز قجورة، واحد سيلوات وواحد أقلام. فيه أقلام برشة أنواع، فيه الأقلام، فيه السيلوات ومش السيلوات، فيه الأقلام وفيه الفتروات وفيه القوم وفيه البراء. القجر الآخر في وسطه ستيلو لونه موف، وستيلو لونه أزرق، وستيلو لونه أخضر، وستيلو لونه روز، وستيلو لونه موف، وستيلو لونه برتقالي. في 6 ألوان. عندي زوز ستيلوات أزرق معهم واحد آخر، وعندي زوز كوسات، وعندي زوز مساطر، وعندي زوز قومات أخري. بعد نمشي نقرأ به ونروح به، كان ضيع حاجة نتعاقب. ماما تعاقبني معناها نتعاقب على التلفزة، ما نتفرش في التلفزة. الحكاية دي صارت برشا مرات في العام. مرة ضيعت خطا ستيلو ما لقيتوش، روحت ما تفقدت لستوشي، ما فماش الخطا، تعاقبت ما تفرش في التلفزة. صارت برشا مرات في العام على ستيلوات، على القوم، على برشا حاجات. كي تعاقبني ما نتفرش في التلفزة، نقعد في البيت نحس بحاجة موحشة، وهذا شجعني باش ما نضيعش ستيلواتي مرة أخرى. أما أني ضيعتهم برشا مرات أخرى، وبعد ما عشان نضيعهم في سنة ثالث يضيعوا. مثلا أني نرجع بعد الفطور ما نلقاش، يطيح للستيلو تحت الطاولة ما نلقاش شيء. برشا حاجات نسلف ستيلو والصاحبي ما يرجعه ليش، يقول لي ضاع. برشا حاجات صاروا كي من هكا، وهذا يتسمى ظلم، خاطر مش انا اللي ضيعت. كي تعاقبني نقول لها مش انا اللي ضيعتهم، وهي ما تصدقنيش. اما توا ما عادش نضيعهم، توا نقول لكم باي باي.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نقدموا بعض النصائح الغذائيه للنساء بعد سن الياس. هو السن اللي تتقص فيه الخصله على المراه وتكون معرضه فيه لاضطرابات هرمونيه ناتجه عن نزول مستوى الاستروجين في الدم. النساء هذوما يكونوا معرضين لهشاشه العظام، يشعروا بالسخانة المفرطه نسميوها لبوفيت شالوغ. من الاغذيه اللي تنجم تعاونهم هو الحمص، ماذا بيهم من البقوليات المفيده برشا تحتوي على سابونين. ينجموا يتناولوا مرتين ثلاثه في الجمعه الحمص هذايا، واذا كان يقلقهم في المصرانه ينجموا يغليوه وبعد يزيدوا فوروه. وبهذاك ان شاء الله تكون المراه محميه كونتر الاوستيوبوروز اللي هي هشاشه العظام، وكيف كيف من الشعور بالسخانه المفرطه. مع تحيه الدكتوره ام كلثوم سلام.
1: دقيقه صحه مع اياد المنستير. الصيف يحلى،
3: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
1: ديما عندك ما تسمع
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير. ومعنا تبع الموجة.
4: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
5: تبع الموجة.
6: تبع الموجة.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: ديما على الكيف. يا على الكيف. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: مثلك لم تر قط عيني
5: وأجمل منك لم ترى قط عيني
4: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عالم النشرة القادمة. تونس تحتفل اليوم مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. اتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لإحدى عشرة ولاية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: شنية هي شهادة الكفاءة المهنية؟ هي شهادة تكوين مهني رسمية تسندها مراكز التكوين لمن أنهى التعليم الأساسي بنجاح، بينما توجد شهادة إثبات الكفاءة المهنية واللي تسلم لمن يمتلكون خبرة ميدانية دون شهادة، وتساعد في بعث المشاريع والحصول على القروض. شروط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية هي إنهاء مرحلة التعليم الأساسي السنة التاسعة أو مستوى معادل، متابعة التكوين ونجاح في الاختبارات اللي تنظمها الهياكل المعتمدة مثل الوكالة التونسية للتكوين المهني. شروط الحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية هي بلوغ سن 20 عام على الأقل، إثبات ممارسة النشاط المهني والحرفي لمدة 3 سنوات على الأقل بواسطة شهادة من المشغل، وتقديم الملف عبر الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي الموجات إذاعة المنستير. نهاية هذا الأسبوع باش يكون المواعد مع جولة ثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 29-30 أوت الجاري. ونعطيكم البرنامج. يوم السبت الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، النادي الإفريقي يواجه الأمريكي بحمسوسة، مستقبل الأرضي بالمرسى ضد التقدم سقيد دارو نادي صفاقسي في ملعب التيم المهيري في مواجهة الترجي الجرجيسي. يوم الأحد بقية البرنامج في ملعب الأولمبي بسوسة، نجم الساحلي نجم متلوي شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي في ملعب زبيتن، نادي حمنن في النادي الرياضي البنزرتي في ملعب حمنن في المعاشب، وآخر مباراة بشكون في ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي الباجي اتحاد بنغردن. والفرق التونسية ما زالت في البحث في الميركاتو الصيفي. نادي صفاقس يتعاقد مع متوسط الميدان الدفاع الكامروني جاك كمبي 27 سنة لمدة 3 سنوات قادم من البطولة الألبانية. نذكروا جاك كمبي سبق له باش تقمص زي النجم الساحلي وشباب الزويد الجزائري، لعب خلال مسيرته 147 مقابلة ونجح في تسجيل 3 أهداف. في المقابل الأمريكي بحمام سوسة تعاقد مع لاعب جديد، لاعب أوغندي ريان فيجو 21 سنة لمدة 2 مواسم ويشغل خطة وسط ميدان هجومي. ذكر الأمريكي بحمام سوسة تعادل في الجولة الافتتاحية مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0. وعلى ذكر الاتحاد الرياضي المنستيري تم تأهيل اللاعب زاموري في انتظار بقية اللاعبين المنتدبين الجدد. أكيد الفريق آخر يبحث على تأهيل اللاعبين ويقترب من رفع المنع من الانتداب. نحكي على فريق الأولمبي الباجي بعد تحركات قامت بها رئيس الهيئة التسيرية نهاية الأسبوع وست توقعات بحسم الملف تقريبا وإغلاق الملف باش يتسنى المنتدبين الجدد المشاركة في لقاء يوم الأحد في ملعب بوجمع الكميتي بباجة. ذكروا المنتدبين الجدد في فريق الأولمبي الباجي: يوسف عزيب، حمزة المبروك، مهدي الخيري، محمد أمين بن عمار، يحيى العاشوري، أسامة سياري، والحارس حمدي شعير، دون أن ننسى الثنائي البنيني إبراهيم أوغلو وأيضا ماكسويل جوميكو. رضا الجدي البارح في ندوة صحفية أكد من خلال الوضعية الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم التونسية تدعو لتأسيس مشروع علمي وواقعي متعدد العناصر يهدف لتطوير الوضع الحالي والانتقال به نحو أفضل أفاق أفضل. كانت نقطة الانطلاق في تأسيس الرؤية المستقبلية 26-30-34 هي المشاركة السلبية للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم الأخيرة. المدير الفني تابع أن كرة القدم التونسية تشكو من ضعف على مستوى عدد المجازين 47 ألف مجاز، أي بنسبة 0.05 من عدد الجملي للسكان. وشدد رضا جدي أن رقم متابعة اللاعبين التونسيين تعد حاجز أساسي للمشروع التطوير لكرة القدم التونسية. نحكي على البحر الأبيض المتوسط، غياب الميداليات أمس في الجولة جديدة. نحكي أيضا على برنامج اليوم للمشاركة التونسية، محمد ياسين بن عباس في التصفية الثانية سباق 100 متر سباحة حرة، أحمد الجوادي نهائي سباق 1500 متر سباحة حرة الساعة 6:10 في الكرة الحديدية، أشرف الزواوي أيضا الكرة الحديدية الحرة، منى الباجي وخالد بوغريبة، منى الباجي وأيضا أحلام الحاج حسن، دون أن ننسى مجدي الهمامي، آية الدبوسي وصابر زكري في الملاكمة، موركا الخليفي باش تكون على موعد نص النهار في الربع النهائي، حسن عطية يلاقي الصربي أيضا الساعة 6، ويوسف رفرافي يواجه الجزائري الساعة 7:15 في المصارعة، شهرزاد العياشي ضد الإيطالية الساعة 5، شاهد جلجلي باش تواجه إيطاليا الساعة 6:28، زينب الصغير باش تكون في مواجهة كرواتيا الساعة 7 مساء، زوجي مختلط في السيدات مهدي اللومي ودرة شملي بالنسبة وأيضا درة شملي ونور العلاني. في المقابل في الكرة الطائرة منتخب الوطن التونسي للكرة الطائرة يواجه المنتخب الفرنسي في رابع مباراة المجموعة الساعة 4، وأيضا كرة اليد رجال منتخبنا باش يكون في مواجهة المنتخب القبرصي في ثاني مباراته للمجموعة الساعة 2. نقطة نهاية سبورانفون، شاركم أسعد الأيام، ترجع لكم نجوى وتكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: إن شاء الله يا رب نكونوا ناشطين هكا في صبحية اليوم. درجات الحرارة بدأت معناها هكا تسخن شوية. على كل صبحي بنحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي بشعتينا آخر أخبار أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. مرحبا بك يا صبحي، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: خير، تحياتي أختي ليك ولكل الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: مرحبا يا سيدي،
1: كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك، كل عام وانت حي بخير. معناها حابين نسألوا على الطقس أكثر، مع حاجة معناها في مخاخنا الصباح، فماش واحد ما يقولكش معناها يا صباح يا فتاح يا ربي العمل عليك، زعما الطقس اليوم شنو أحواله هكا ولا؟
1: نعم. هو الأيام هذه الكل تقريبا منذ يومين بدأت ترتفع درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، لكن مش نعيشه تقريبا بداية من هذا اليوم مع ارتفاع واضح.

0: الذروة نهار الأربعاء والخميس، الارتفاع في درجات الحرارة، نحكي على درجات حرارة تتراوح في أو تتجاوز المعدلات العادية بفرق ما بين 7 إلى 11 درجة، وتتراوح بالنسبة لليوم ما بين 41 و 47 درجة على كم بداية، ما عدا المناطق اللي ذكرتهم باللون الأصفر اللي هما جهة بنزرت وكذلك الوطن القبلي، بقية مش تتراوح فيهم ما بين 36 و 40 درجة. بالنسبة لجهة المنستير ممكن اليوم نسجلوا 44 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، يوم الغد كيف كيف تقريبا 45-46 درجة، وكذلك يوم الخميس تكون في حدود 45 أو 46 درجة. يوم الخميس باش نسجلوا أرقام كبيرة بعديد المناطق، 48 درجة ستكون متوقعة بكل من توزر، قبلي، القيروان، كذلك حتى جهة زغوان، بيجا، جندوبة والكيف. بطبيعة الحال حتى الشمال باش تعنيه هذه الموجة الحرارة، خاصة يومي الأربعاء والخميس. تبقى القلايا الرعدية النشطة اللي تظهر ديما في العشية واردة، اليوم الأمس شفنا معناتها خلايا رعدية تكونت في بداية بمناطق الشمال وكذلك الوسط الغربي، ثم تفرعت لتشمل بعض مناطق شرقية، شملت جهة القيروان، جهة المنستير وخاصة جهة نفيضة، والرياح كانت قوية، سجلنا رياح تقريبا تجاوزت 85 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال هذا جراء الخلايا الرعدية اللي تكون معناتها مؤقتا هذه الرياح فما تتقلص. ان شاء الله ربي ما يعطينا على قد ما نقدر، وان شاء الله الموجه هذه تمر بسلام اخر هذا الاصبح، هنالك بوادر انفراج وان شاء الله تنخفض تدريجيا، والنجم نحكيه على انخفاض واضح ان شاء الله بدايه من شهر سبتمبر
1: ان شاء الله. يا صبحي تحياتي ليك والى اللقاء، وان شاء الله مولدك مبروك. راجعين معاكم كما سمعتوا درجه الحراره في ارتفاع، ردوا بالكم على رواحكم، ما تخرجوش في اوقات الذروه، حاولوا انه تاخذوا المساند الرسمي معاكم اللي هو المظله التونسيه، المظله الجبسيه، ها، واشرب ماء ما فيها باس، تفقدوا النساء الكبار، جل كبار، صغيرات، ردوا بالكم. زيدا الحيوانات ما ننسوهمش، تمدوا لهم شريبه، الاقتصاد، ربي معكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي زينة، ودائم الحال من المحال أكيد كما قال صبحي، يعني الأسبوع هذا والأسبوع القادم إن شاء الله فما انفراج على مستوى درجات الحرارة. 7:56 دقيقة، مازلنا معكم في بشائر الصباح، بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى. تفضل هيثم.

0: التمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: تونس تحتفل اليوم مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. اتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لجل ولايات الجمهورية. تحيي تونس وسائر الأمة الإسلامية اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف في مناسبة دينية عطرة يستحضر فيها المسلمون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما حملته رسالته من قيم وأخلاق. وقد تزينت القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وسجلت المدينة حركة سياحية وثقافية خاصة مع توافد الزيار من مختلف جهات البلاد للاحتفال بهذه الذكرى في عاصمة الأغالبة. نادرة برجب والمتابعة التالية.
1: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي هذا الإطار تم اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عديد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نفى المكلف بالأعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. وأوضح القصيبي في تدوينة على صفحته على الفيسبوك أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد الأربعاء لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مشيرا إلى أنه في حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهر اليوم وغدا، وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي جل ولايات الجمهورية باللون البرتقالي، أي درجة إنذار عالية تتطلب اليقظة. التفاصيل مع المهندس بالمعهد صبحي بن أحمد، وأكثر تفاصيله.
2: اليوم الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة ومش تتجاوز المعدات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مش تكون فاعلية كبيرة. البحر يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية يعني بعد الظهر. فيما يخص خليط اليقظة، أسندنا اللون البرتقالي كامل ولايات البلاد ما عدا زارة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان، هذوما فيهم درجة انذار متوسطة يعني أسندنا لهم اللون الأصفر.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير، مضيفا أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق.
3: بالنسبة بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، فعنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المسير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية السلطة الجهوية وكذلك مصالح المركزية للوزارة، باش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منا رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة، كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
0: أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بداية من ليلة البارحة، وذلك بمعتمديتي المهدية ورجيشة. وأوضحت في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية، ومن المنتظر استئناف التزود بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم غد الأربعاء، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. إلى ولاية زغوان، حيث عبر عدد من الفلاحين بمنطقة عين الصيد بمعتمدية الفحص عن استيائهم من الوضع الذي أصبح يهدد المنطقة السقوية ويهدد منتجاتهم من الأشجار المثمرة والزيتين والماشية بسبب غياب مسلك معبد. المتابعة للزميلة حنان العباسي.
4: تضرر المنطقة السقوية عين الصيد بعمادة الغريفات بمعتمدية الفحص بسبب غياب طريق معبدة ومرور الشاحنات الثقيلة إلى المقاطع المجاورة، والتي أضرت بالأشجار المثمرة والزيتين والماشية، وهو ما دفع بعدد من الفلاحين إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل.
5: ما عندنا حتى مسلك، خلف المسلك هذا هو الوحيد اللي يهز الفيرماتنا والعائلات كل 28 عائلة هنا، أغلبية بتاعهم من ثم شكون اللي نقل وثم اللي يخمم يحب ينقل المنتوج الكلي، كفهمني ضاع مشي على راح الغبار، ما خلناش نخدم الحفر بتاع السيميات. الناس الدولة بصفة عام من شيرة ربي انظرنا بعين الرحم، شوفنا حل في السيميات هذه وفي الكريه، رانا ضعنا ولادنا ضاع والزيتون كله مشى، ما عادش عندنا من دخله سيء الغبار الحانة راه
6: ريت صغار بتكم الغبرة تسبك بها يوم في حل حتى دورنا البر ما عادش يدور خلاص، شوفتك الزيتون كيفاش كل الغبار جماعة كريت ميهم مش كمين يتعدى يجري ميهم، وجيت تحكي معاه خليك يمشي واحد ما يقالك حتى عليه شغل يدور البر ما كيفاش يدور
5: هذه ثاني بتاعت لا هاك تشوف كل الدلاح ما نجمش كيفاش نبيع كاميونات باش تخرج معبي بالدلاع، ما نجمش تخرج كل حفر وكل غبار وكل حفر، ورانا احنا راسلنا جميع السلطات المحليه ما نعرفش علاش ما حبتها واحد ياخذ قرار، احنا نجدوا سيد رئيس الجمهوريه راه هو الوحيد باش ياخذ لنا حق.
4: وباتصالنا بالنائب المحلي عن عمادة الغريفات عز الدين الرياحي، أكد لنا أنه تم عقد جلسة عمل مع أصحاب المقاطع لإيجاد حل نظرا للأضرار الكبرى التي لحقت المنطقة السقوية، لكن لم تتم الاستجابة. كما أشار أنه هنالك حلول بديلة تتمثل في تغيير مسار الشاحنات الثقيلة، وعند ذلك يتم برمجة تهيئة المسلك ورصد الاعتمادات المالية اللازمة. حنان العباسي من المنطقة السقوية عين الصيد بالفحص لإذاعة المنستير.
0: إلى الأنباء الدولية الآن، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. من جهته أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني خلال لقائهما استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. وفي الأثناء شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وإسناد اللون البرتقالي لجل ولاية الجمهورية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية هيثم والناس ونصير سكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
9: اقرأ لتعيش أكثر.
10: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
9: اقرأ،
10: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
11: لتعيش أكثر.
10: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
9: اقرأ لتعيش أكثر.
10: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي من 9 إلى 10.
9: اقرأ لتعيش أكثر.

0: اللهم صلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولدكم مبروك إن شاء الله بالصحة والعافية والأجواء العائلية. دفء العائلة مطلوب جدا في الأيامات هذه في كل غسرة إن شاء الله بنصرة أمين بجاه العالمين. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا بالاستماع وبالمشاهدة. الجرانجو، الجرانجو من أي نوع؟ هل هو من نوع الأسماك، نوع المحار أو نوع من القشريات؟ إن شاء الله يا ربي الجرانك أو الجرانجو منعرفش انتقتها بالكدي ولا ليه. على كل ولد بحر، ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار بي بن زرت. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نوزة.
1: صباح الخير، صباح النور وصباح الحب. اليوم نعيش فرحة مولدنا، مولد الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه السلام.
0: الصلاة والسلام.
1: كل عام ومستمعين الأعزاء بألف خير.
0: شكرا لك على كل، إن شاء الله يا ربي مولدك مبروك. وإحنا نقول اليوم شنو فطورنا. إحنا فقط باش نقترحوا عليكم الجرانج إذا كان موجود هو لهنا في الساحل، ما نعرفش وين موجود بالضبط. إذا كان الكلمة انتقتها صحيحة هكا ولا الجرانجو
1: صحيحة؟ ما موجود في المناطق الصخرية في البحر الأبيض المتوسط دونك هو هذا في الشمال التونسي. اليوم باش نحكيو على حوت معروف خاصة في المناطق الصخرية كيف ما قلت. أما قبل ما نبدأ نجوى لازم نفهموا على حاجة. تونس كيف برشا أنواع بحرية الاسم يتبدل من منطقة لمنطقة. ثم تكون يسميه الجرانجو في بنزرت خاصة، ثم الجرانج اللي هما البارح البحارة من مدلولة صديق عماد التريكي بحار في مدلولة أكد لي اللي هم يقولوا عليه الجرانج. دونك زوج يقضوا نفس الحوت المعروف علميا باسم كونغير. كونغير اسم نتاعو العلمي. يعني اليوم ما تستغربوش من التسمية، مرة باش نقول الجرانج ومرة باش نقول الجرانجو.
0: الجرانجو
1: والمقصود ديما نفس الحوت اللي هو يتسمى صيد الحجر وصيد الليل. دونك هذايا معروف اللي هو يتخبى في الحجر ويخرج يصطاد في الليل.
0: نعم.
1: دونك كيف كيف نحب نحيي خاصة بحارة مدلولة على خاطر هما اللي عاونوني البارح في عدد الحلقة، خاطر ياسر موجود عندهم الجرانجو هذايا ولا الجرونج. باهي شنو هو الجرونج هذايا؟ كي تشوفوا نجوى تقول يا اخي هذا حوت ولا حنش؟
0: هو حنش الحقيقة. أنا قاعدة نتفرج عليه توا.
1: أيوة كيما تبع الحنشة اللي حكينا عليها قبل اللي تسافر تعمل تقطع مسافات كبيرة باش تجي للبحر. يعني ما هو هذايا اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط، موجود في الصخور نتاعو ويقعد غاديكا، موجود في بحرنا ما يسافرش هذايا. وخاطر علاش نقولوا عليه حنش؟ نجوا على خاطر جسمه طويل برشا ويتلوى كي يتحرك ويشبه زي الحنشة كيف ما قلت. ومش هو سمكة بحرية. دونك اليوم المسابقة نركزوا بالبداية. دونك هو سمكة بحرية عنده جسم طويل وممدود، لونه غالبا رمادي غامق من فوق وفتح من تحت، راسه كبير نسبيا وفمه واسع وفي أسنان قوية. والحقيقة انه فمه وحده يوريك اللي هو مش هوش حوت مسالم. ردوا بالكم، عنده أسنان صغيرة وحادة ومتعددة الصفوف داخل فمه واسع ومصممة أكثر لإمساك الشريطة وتمزيقها. ماذا تمزيقها؟ نجوى
0: يا لطيف
1: يفسر عليش البحار يلزم الحذر كي خرج من الشبكة خاطر النجم يقعد حي. هو البارح البحارة
0: احنا تو قاعدين نشوفوا فيها على على المباشر، معناها للي يتفرجوا علينا هذا الجرانجو.
1: نعم. وجلده خشين وما عندوش قشور، مع مادة لزجة تغطي الجلد نتاعو. هو قلنا يتلوى يتخبى في وسط الصخور، هيك علاش عنده مادة لزجة باش تعاونه انه هو يتخبى في وسط الصخور. جسمه يعني كيما الحبل تقريبا، ويتخبى في وسط الصخور ويتلوى ويتخبى في وسط الصخور. اما عنده حاجة مميزة
0: اللي هي
1: الزعانف نتاعو. هو قلنا يتلوى ويتخبى في وسط الصخور، دونك الزعانف نتاعو عندهم ميزة متواصلة تقريبا مع بعضها. الزعانف الظهرية تبدا من فوق وتمتد على طول الجسم وتوصل لمنطقة الظيل وتكمل نحو الأسفل، وهذا يخليه يتحرك بسهولة كبيرة بين الحجر. خاطر إذا كان عنده زعانف حوضية كما الآخرين يجي يتخبى في وسط الحجر، وقت ما عنده زعانف حوضية خاطر كي يجي يتخبى في الزعانف هذيك تعيقه إنه هو يدخل في وسط الحجر. هذه حاجة ميزة من ميزات الجرانجو، يعني جسمه كامل مصنوع باش يدخل بين الحجر في الشقوق داخل الأماكن الضيقة. فهمتني؟ والسؤال تو تقول يدخل في وسط الحجر زعما صغير ولا كبير؟ والمفاجأة يا مروة يا نجوى، سامحني، الجرانجو مش حوت صغير. صحيح يمكن البحار يشد افراد صغار ساعات، اما الافراد الكبار نجموا يوصلوا حتى 3 متر
0: معناها من الحجم الكبير.
1: نعم حجم الكبير، تصوروا معنا 3 متر معناها حوته بطول زوج عباد نجوى. والحجم القانوني في تونس الجرانجو هو 55 سنتي كحد ادنى حسب جداول الاحجام الدنيا المنشوره للصيد التونسي. والقياس هو القياس هو الطول الاجمالي، فما احنا شفنا وقت نشوف القياس فما شكون يوصل حتى يكشف للزيت. انا بالنسبه للسمك هذيا الطول كامل لازم يكون 55 سم. تعرف قداش يوزن 110 كيلوغرام كان يوصل 3 متر وينجم يوزن حتى 110 كيلوغرام، ولكن الاحجام هذه نادره ما شدوهاش البحاره عندنا في بحرنا لهنا.
0: خلينا قاعدين نشوفوا على الشاشة والناس اللي تبع فينا على صفحتنا في الفيسبوك، معناها قاعدين يشوفوا في الجرانجو هذية كما قلنا.
1: وين يعيش؟ يحب الخصوص الأماكن الصخور، الشقوق، الكهوف البحرية، الحطام الغارق اللي زيتات اللي يقاوف عميشة هما بطويات غارقة ولا حاجة، وأماكن في القاع ينجم يتخبى فيها. في النهار يحب يبقى في أمان ترانكيل ما تقلقوش، يعرفك يدخل بين الأحجار ويقعد مخبي، وساعات يخرج راسه هكا يطل طلة فما شي حاجة تقلقه ولا حاجة. أما في يهبط الليل تبدا الحكاية، الجرانجو بالنهار متخبي وبالليل صغير.
0: بالليل يخرج يعمل تحويسته.
1: يعمل هذايا فهمت، يخرج من المخبر نتاعو ويبدا يدور على عشاء. فهمت نجم في الليل خاطر نقولوا الليل يخرج يتعشى. ونجم نقولوا اللي هو في النهار الجرانجو عامل روحه ساكن في الحجره، ما كي يهبط الليل البحر يولي المطبخ نتاعو يدور فهمت يدور على الماكله نتاعو. وهو مفترس كما قلت خاطر في الليل كبار برشا، يتغذى خاصه مع الاسماك القشريات القرنيط وراسيات الارجل الاخرى كما السوبيا وكما الكالمار. يعني كي يخرج في الليل مش خارج يتفرج نجوى لهنا، خارج لسه بفمه الكبير واسنانه يقدر يمسكه بالفريسه نتاعو فهمتني. والموجود هذايا في المياه التونسيه وبالخصوص يحب البيئات اللي فيها قاع صخري، دونك شوف مناطق فيها اعماق مناسبه. وفي تونس السواحل الصخريه في الشمال توفر بيئه ممتازه للسمك هذايا. انا ما نحبوش نقولوا اللي هو كوشي في الشمال تونسي، خاطر لقينا دراسات اخرى على 129 كعبة جرانجو فهمتني من بنزرة غار الملح وفي الهوارية زي كيف القناة. دونك هكا تشوف انت غار الملح الهوارية، دونك
0: الهوارية اي
1: معروفين بالصخور الموجودة في البحر غاديك فهمتني. توا كيفاش يتشد الجرانجو؟ دونك يتشد بطرق الشبك القاعية، خاطر قلنا هو يعيش في القاع ويعيش في الصخور. وكيف كيف يشدوه بالبلانجري القاعي ولا البرنجيلي كما يقولوا البحارة. والبرح مع كلمة جديدة يقولوها بحارة ملولة، قرطلة على البلانجري هذي
0: قرطلة
1: قرطلة بالتحديد في ملولة. البرح أكدولي إن هو البرنجيلي اللي في الأعماق ذاك اللي يقولوا قرطلة. وعلى خاطر جسمه طويل ويتلوى ويقعد حي أكثر من الأسماك الأخرى، دونك في الشباك يبدأ يتعبهم شوية باش يشدوه، يبدأ يتلويه دونك باش يخرجوه من الشباك. دونك ردوا بالهم البحارة كيف يشدوه، قد ساعات نجم يقدمهم على خاطر سميه قويين على الاخر فهمتني. وتوا باش نوصلوا اغرب حاجه في حياه الجرانجو هذي اللي هو يعيش سنوات كبيره، ولكن ما يوصل النضج الجنسي نتاعو الا بعد مده كبيره فهمتني. والبيانات نتاع المتوسط تضع اول نضج للاناث حوالي 200 سنتي باش تنضج السمكه هذي، والذكور بين 50 و 75 سنتي. والحاجه المهمه اللي هو يوصل عمره بين 5 و 15 سنه وقت اللي يبدا يتكاثر فهمتني. وبعد ما يوصل النضج الجنسي نجوى تبدا مرحله التكاثر، والانثى تنجم تنتج بين 3 و 8 ملايين عظمه تقريبا. اما الحكايه لهنا اللي هو يبيض مره برك في حياته
0: مره برك،
1: دونك هو بعد ما يوصل النضج الجنسي
0: في اي موسم، يعني الموسم نتاعو
1: الموسم نتاعه هو في الصيف. نجم نقوله اللي هو يقضي سنوات طويلة يعيش بالأحجار، وبعد ما يوصل للنضج الجنسي يبدأ مرحلة التكاثر اللي تمثل آخر فصل في دورة حياته. هو آخر حلقة اللي هو شنو يعمل، اللي هو يتكاثر ويسيب عظم نتاعه، وبعد ذلك هتوفى المهمة نتاعه. يتكاثر مرة واحدة في حياته، وفي الصيف كما قلت لك يهاجم المياه العميقة للتكاثر. والأنثى تنجم تنتج بين 3-8 ملايين بيضة، والبيض يترمى في الحجر المفتوح في أعماق كبيرة. ولكن المشكلة لهنا اللي البيئة صعبة شوية، عليها مش كلهم مش 3.8 ملايين هذوما باش يوصلوا انهم يعطينا يرقات يعطينا الحوت فهمتني. وبالنسبه للتكييف المرحله مرتبطه بفتره الصيف فهمتني. اما الصيف في تونس نجم يتبدل. انا حتى حبيت نشوف دراسات اتعملت في المنطقه العمق القاع وطريقه الصيد كلهم يبدلوا حتى في التكييف وقت نتاع التكييف نتاعو وتو مع تغير المناخ دونك قاعدين ندرسوا في وقتاش يتكثر بالضبط فهمتني. تو باش نجي للماكله
0: اي انا نستنى في الماكله من بكري معني شو جي الجرانجو
1: متماسك وغني بالبروتين تو اكدوني البارح اللي السعر نتاعو بين 5 و10 دينار
0: مش غالي معني
1: في المتناول
0: في المتناول اي
1: وغني بالبروتينات فهمتني. نلقاو في 100 غرام لحم نلقاو كالعاده 18 غرام بروتين الدهون بين 5.5 غرام والكربوهيدرات كالعاده مقعودين ما فماش سكريات والماء نتاعو يوصل حتى 77% كميه الماء اللي في وسطه والطاقه نتاعو حوالي 119 سعره حراريه.
0: نعم.
1: وجزء صالح الاكل يقدر بحوالي 80% دونك احنا كفاش علاش خاطر الجلد نتاعو يتلخ دونك ينحي 20% من الحجم نتاعو على يقعد 80% اللي هو الحجم نتاع السمكه اللي تتاكل فهمتني. وشو يقولوا تاع البحاره اللي راح قالوا لي قال لي راهو البارتي الفوقانيه فهمتني الحم البارتي الفوقانيه معناها نحي الراس البارتي الفوقانيه قبل الزيل هذيك ياسر مناسبه للاكل فهمتني. الحم ابيض متماسك وقليل الدهون نسبيا اما الجزء العلوي من الجسم فيه دونك فيه فين الراس هذيك نجم يتنحى هذاك وكيف كيف البارتي اللي فيها الزيل زاد كيف كيف يقصوه يحطوه في الشربه. أما الترتيب اللي قلت لك بين الراس وتوصل للوسط نتاع الحوتة يتقص عادة إلى شرائح ويتعمل في الفور تصاص في المقارونة ويتشوي حسب حسب الوصفة فهمتني. أما الجزء السفلي والزين خاطر فيهم برشا عظم فهمتني والحم أقل البحارة قالت نعملوه في المرق والشربة باش يعطي نكهة قوية للمرق يعطي نكهة قوية للمرق نتاعنا كنت لقيت هدوم الأحجام الصغار الأحجام الكبار لقيت أكثر بروتينات كنت عملت عليها دراسة وحبيت نفرق بين الكبير والصغير لقيت بروتينات حوالي 19% والدهون لقيتهم لهنا 11.9% يعني بورسنتاج نتاع الدهون
0: اللي
1: كان قارنهم بالكعبات الصغار لقيت فيهم 5.2%
0: يعطيك الصحة شكرا لك مدام نوزة. معناها الجرانجو من نوع الأسماك من نوع الأسماك معني
1: زيدة والمفترسة
0: أي والمفترسة زيدة شكرا لك تحياتي لك وقت الأخبار بتبيع نصيرة السكلية تتصفح معكم أبرز عناوين الصحف الوطنية وكنتم مع الجرانجو طبعا شكرا لك مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت نواصل معكم لقائنا في البشائر
2: مع إذاعة المنتير تبع الموجة
3: تبع الموجة
4: تبع الموجة.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة
3: تبع الموجة
4: تبع الموجة.
0: الثامنة ونصف صباحا هنا بإذاعة المنستير مرحبا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية وهذه الجولة نستهلها بجريدة الشروق التي كتبت اليوم حول مولد أعظم الخلق كمناسبة لاستحضار القيم بعيدا عن فلكلور والعادات الاستهلاكية وتحدثت الشروق وعنونت الشروق حين تفوح العصائد وتستيقظ ذاكرة الجهات. الصحيفة أعدت أيضا بالمناسبة تقريرا حول جولتها في سوق جرابة وبير باروتا ومسجد اللولب وعلى امتداد 5 صفحات تحدثت جريدة الشروق عن القيروان وعن المولد النبوي الشريف. في صحيفة الصباح المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية يؤكد أن 400 مطعم سياحية توفر 25 ألف موطن شغل وحان الوقت لترسيخ ثقافة سياحة الليلة.
4: وأشار إلى أن مهني القطاع يتطلعون إلى جعل تشجيع العائلات التونسية والسياح الأجانب على البقاء فترات أطول في المطاعم السياحية أولوية قصوى، مما يتيح استفادة عدة قطاعات أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة نشاط قطاع المطاعم السياحية وانسجاما مع زيادة عدد الوافدين الأجانب إلى بلادنا، في ظل أمال بأن يتجاوز عدد السياح موفى هذا العام 12 مليون زائر. وشدد على ضرورة استغلال اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية السنة القادمة حتى تكون عاصمة لا تتوقف عن النشاط السياحي والاقتصادي طيلة 24 ساعة، كما أشار إلى ضرورة السعي بخطوات حثيثة نحو إعادة التصنيف السياحي للمطاعم السياحية حسب مقاييس وشروط مضبوطة. إلى صحيفة المغرب، المجلس الأعلى للتربية والتعليم حين يتكلم الجميع ولا يصل الكلام إلى القرار. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة المغرب: اليوم لم تعد التربية شأنا مدرسيا خالصا، فهي تتقاطع مع الأسرة والإعلام والفضاء الرقمي والاقتصاد وسوق الشغل والذكاء الاصطناعي، فأزمة المدرسة مركبة ولا يمكن اختزالها في بعدها البيداغوجية والتنظيمية. ولذلك فإن تعدد الاختصاصات القطاعات الممثلة في المجلس يمكن أن يكون أحد عناصر قوته لا مجرد توسيع لتمثيليته، فوجود ممثلين عن الوزارات المعنية بالتربية ومحيطها يتيح إذا أحسن توظيفه جميع ما ظل طويلا موزعا بين الإدارات والبرامج القطاعية. وقد تكون هذه فرصة لتجاوز أحد أوجه القصور المزمنة في العمل العمومي، أن تنتج كل جهة تشخيصها وتوصياتها ثم تحفظها الملفات ليبدأ كل مسؤول من جديد، بدل أن تتراكم المعرفة داخل مشروع مشترك. فالتحدي ليس في إنتاج مزيد من التقارير، وإنما في تحويل تعدد الرؤى والموارد إلى قدرة جماعية على الفعل، وهذا هو المعنى الأعمق للاستقلالية الفكرية للمجلس وفق صحيفة المغرب الصادرة اليوم. ختام هذه الجولة، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9، إلى اللقاء.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء.
3: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
4: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
1: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
2: خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاط خارجية من الزاوية المدنية بقصيبة

0: تحتفل مع مستمعيها الكرام بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: خيرت وجهة تونس، جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة عليه
1: كي يكون الشعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات. هذا هي دي نقطة مهمة، اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، أنا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح لتركيا، أنا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجينا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جوية نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا

حضرة محمد علي الجلالي دولية اللي باش تشوفوها اليوم في أجواء جميلة جدا في المدينة العتيقة انطلاقا من باب الغربي. مساء هذا اليوم باش تكون عرض جميل جدا. شكرا للمجتمع المدني، شكرا للأجواء المولدية الحلوة هذية، وإن شاء الله يا ربي أكيد في قصيبة المديوني المولدية باش تكون زادة حلوة برشا، زادة بالنسبة لل بالنسبة لي البردة، أي البردة باش تكون في دار الحبيب، في أكيد مع أجواء جميلة جدا والدعوة مفتوحة للجميع باش يكونوا حاضرين في عرض البردة لعمر البلهوين بالطبيعة، قراءة البردة أمسية روحانية مع قراءات وإنشاد. اليوم باش يكون اختتام مهرجان مولد المدينة اللي انطلق من 22 ويتواصل حتى 25 أوت بالمدينة العتيقة بسوسة. هكا يظهر لي وصلنا إلى نهاية اللقاء. فقط قبل ما نمشي ونحكيه على النغمة متاعنا نقول ألف مبروك لرياض جنهوبة الفائز بجائزة بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام. هاي هذا هو مزالي جي اسام، ألف مبروك يا رياض. زوز أغاني كنا اقترحناهم، شكري بوزيان صلي على النبي وزياد غرسن زيد النبي، وشنو اختار معانا هيثم. يلا هيثم شو نطلعوا الاغنية. زياد غرسة أكيد، شكري بوزيين تسمعوه بعد شوية مع زميلتي رفقة في أجواء احتفالية، احتفاء بالمولد النبوي الشريف. شكرا على متابعتكم لبرامجنا، شكرا لمتابعتكم لمنوعة طبعا بشائر الصباح أميرة البارة، علي المنصوري، هيثم وناس، نجوى المهري. أسخيري تقول لكم مولدكم مبروك جميعاً.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام.
2: والتاسعة صباحا بإذاعة المنسير مرحبا بكم في موجز الأنباء. نفى المكلف بالأعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان لقسي بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم، وأوضح أن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد الأربعاء لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مشيرا إلى أنه وفي حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وطبقا للتراب ترتيب الجاري بها العمل. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة البارحة، وذلك بمعتمديتي المهدية والجيشة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. وفي الأثناء تتوصل درجات الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيل اليوم وغدا، وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي جل ولاية الجمهورية باللون البرتقالي، أي درجة إنذار عالية تتطلب اليقظة. أعلن وزير الخزانة الأمريكية أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. وقال وزير الدفاع الأمريكي أنه لا يستبعد معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران. من جهته قال وزير الاقتصاد الإيراني أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة العاشرة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل،
4: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر.

0: تقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في برنامج اقرأ لتعيش أكثر لنا محطات جميلة مع الكتاب ومع المطالعة، ونواصل اليوم جولتنا في رحاب المكتبة العمومية بزغوان، هذا الفضاء الذي لا يفتح أبوابه للكتب فقط، وإنما أمامنا تفتح هذه الأبواب أبواب المعرفة والإبداع والحوار. نواصل إذن جولتنا لنكتشف أكثر ما تقدمه المكتبة لروادها، ولنقترب أكثر من مختلف الأنشطة والبرامج ورواد هذا الفضاء، ومن الجهود المبذولة لجعل الكتاب رفيقا دائما للأطفال، للشباب وللعائلات. من زغوان إذن، ومن هذه المكتبة التي تحتضن الكلمة وتمنحها فضاء للحياة، نواصل مستمعينا جولتنا في إطار إيماننا بأن المطالعة ليست مجرد هواية، وإنما هي طريق إلى المعرفة وإلى توسيع الآفاق وبناء الإنسان.

0: مبادرات تقرأ.
1: من أعضاء نادي زيكال للإبداع الأدبي اللي حكينا على دوره في اكتشاف المواهب وعلى قدرته على تشجيع الناشئة على مرافقة الكتاب وعلى مجالسته، تحضر معنا أيضا تسنيم النبهاني وهي من الأعضاء القارين للنادي. صباح النور تسنيم، أهلا وسهلا بك.
2: أسعد الله صباحك، كيف حالك؟
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
1: الغرام بالكتاب والغرام بالنادي وبارتياد المكتبة حكاية جميلة وممتعة، وتنجم تكون أفضل وأحسن رسالة للي تبعوا فينا، للي يسمعوا فينا، باش يعرفوا قيمة الكتاب وأهميته ودوره في حياتنا.
2: طبعا هي المكتبة أفضل فضاء الإنسان يلقى فيه راحته، يعني يلملم شتات نفسه.
1: نعم.
2: فأنا منذ الصغر يعني كان عندي أستاذ درسني في الابتدائي، وكان هو دائما يعني يجعلنا نرتاد المكتبة باستمرار.
1: نعم.
2: في كل عطلة، في كل أسبوع. فكان يعني لم أكن صدقا يعني منذ الصغر شغوفة، لكن يعني أصبح لدي حب المكتبة بسبب يعني كثرة زيارتها.
1: ما هو بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
2: نعم أكيد هذا هو. وثم يعني شيئا فشيئا أعجبني يعني أكيد الكتب والفضاء، هذا مما لا شك فيه. كذلك يعني الإطار الموجود في المكتبة يعني يرحبون بنا باستمرار، ونوادي الموجودة كلها يعني تدفع الناشئة نحو التقدم إلى الأفضل.
1: نعم.
2: يعني بناء شخصية، خاصة شخصية متوازنة تجمع بين حب المطالعة وبين الدراسة وبين التفوق في شتى المجالات.
1: تسنيم، شنو نوعية الكتب اللي يتفضل مطالعتها؟ يعني ونعرفوا للمكتبة تضم أم هذه الكتب، يعني مطالعة في الكتب القانونية ذات الخيال العلمي الأدبية، شنو النوعية اللي تحب تطالعها أنت؟
2: هو منذ الصغر أغرمت بحب الكتب الأدبية خاصة، لكن
1: روايات شعر.
2: نعم.
1: شنو؟
2: الشعر خاصة. والحمد لله يعني برعت في كتابة الشعر عند نفس الأستاذ، وكان مؤطر يعني لي في هذه المكتبة.
1: نعم.
2: ثم شيئا
1: شعر عمودي نثري، شنو تكتب؟
2: العمودي. يعني بعد تطورت هذه الموهبة والحمد لله إلى كتابة الشعر الحر وغيره. لكن هناك يعني سر أيضا، أنه أنا الآن الحمد لله تخصصي علمي. فوجدت يعني
1: أي مستوى تعليمي أنت الآن؟
2: أنا سأذهب إلى البكالوريا إن شاء الله. البكالوريا
1: إن شاء الله بالتوفيق. بكالوريا
2: علوم تجريبية، علوم في المعهد النموذجي. يعني
1: ريت قديش المطالعة مفيدة.
2: أكيد.
1: خاصة في المسيرة الدراسية.
2: أكيد، خاصة في جميع، لكن الآن الحمد لله أريد أن يعني أجمع تكوين موسوعي يلم جميع الفئات وجميع يعني
1: اختصاص علمي اختصاص مع موهبة في الكتابة الإبداعية الأدبية.
2: نعم هذا هو. وكذلك يعني انفتحت يعني على بقية اللغات، خاصة الإنجليزية موجودة عناوين، والحمد لله يعني كل عام هناك
1: يعني تطالعين بكل اللغات،
2: بكل لغات وبكل زد يعني الأصناف جميع من الأصناف، يعني حتى كما قلت يعني الخيال العلمي، الروايات، خاصة التاريخ عن موسوعة العلامة ابن خلدون. يعني هناك شغف كبير الحمد لله، وهناك مؤطرين.
1: أنا ديما نسأل على الكتاب الذي ترك بصمته عميقا في دواخلنا، شنو هو الكتاب اللي أثر فيك؟ الناس اللي تختار كتاب.
2: هو سؤال صعب، لأنه بطبيعة الحال هذه المكتبة كما ترين هي تزخر بجميع الكتب المهمة وذات الأثر النفسي وطابع له، لكن كل كتاب أقرأه في حالة نفسية معينة فيترك بصمة وأثر في ذات الآن، خاصة مع يعني ضغط الدراسي. فإحنا يعني معهد نموذجي، فهناك كثير من
1: الوقت بالكاد
2: أكيد، فيعني أترك كل ذلك الحمل الثقيل وأرتمي في أحضان المكتبة.
1: نعم.
2: هذا هو
1: الملاذ الجميل.
2: نعم. كتاب بريقة أمل لحنان الأسد. ممتاز هذا الكتاب، جاء في وقته كالعادة. يعني
1: كنت أعطينا فكرة على الكتاب.
2: هو يتحدث عن فئة اجتماعية تعاني من ظاهرة الطلاق، وهذه الطفلة نشأت في بيت جدتها ثم فقدتها، لكن كان يعني استطاعت بفضل الكتب أن تبني شخصية لنفسها وأن تصبح مستقلة في المستقبل وتحقق نجاحات باهرة. لذلك سمي ببارقة أمل، وهي اسمها أمل بطلة الكتاب.
1: نعم. شاركتي في المسابقة الوطنية للمطالعة؟
2: نعم، كل الدورات منذ أن أنشئت، وكذلك تحدي القراءة.
1: متصلين إلى
2: الوطني.
1: نعم.
2: في كل سنة والحمد لله هناك يعني أجواء جيدة جدا، وخاصة يعني العمل اللي يكون في مجموعات. يعني أنا صدقا منذ الصغر كنت كل ما أتعلمه بمفردي، إلى أن يعني جمعتني المكتبة مع نخبة من المثقفين خاصة.
1: نعم.
2: من الشباب.
1: نعم.
2: وكانت لهم مهارات أيضا في الكتابات، وصرنا نتبادر ونصلح لبعضنا البعض.
1: نعم.
2: فهناك أربعة من الشباب يعني فتاتان وشابان يعني من أفضل يعني أهل الجهة في الكتابة والأدب.
1: نعم. هو زغوان حازت شرف الحصول على عدة جوائز فردية في مختلف المسابقات اللي شاركوا فيها شباب زغوان.
2: نعم.
1: هل كنت واحدة منهم؟
2: كانت لدي يعني بعض المناظرة وبعض الظروف وبعض الاختبارات، فيعني لا يعني لم أتمكن في أحد المرات. أن كتبت العديد من الكتب لكن لم أشارك بها.
1: نعم.
2: هناك خاصة يعني التوقيت قد لا يناسبني.
1: نعم.
2: الحمد لله أشارك حتى في مسابقات فرنسية، ويعني ليس هناك كثير من الوقت.
1: نعم.
2: لكن هذه السنة أكيد يعني هناك مسابقة بإذن الله مشاركة فيها.
1: حكيت لنا على بريقة أمل.
2: نعم.
1: اللي هي رواية نتصور. وأنت شغوفة بالشعر الحقيقة. في مختلف الجولات التي قمنا بها في رحاب المكتبات العمومية. دائما أجد من يتحدث عن الرواية والشغف بالرواية، ولم أجد من هو شغوف بالشعر مثلك.
2: هناك الكثيرون على فكرة هنا.
1: الديوان الشعري الذي شغفتي به أو ترك أثرا أيضا، لأنه أحيانا القصيدة هي بمثابة قصة، لأنه القصيدة تتوفر على جملة من الأركان، الصورة الشعرية العنقودية اللي تتفرع فيها أمكنة وصور ومعاني ومواضيع.
2: نعم. يعني تريدين أن أرشح لك أحد الدواوين؟
1: نعم.
2: ديوان متنبي هو الشعر المفضل عندي بامتياز. يعني خاصة ما جمعه من فخريات ومن قدرة بلاغية على أن يفهم يعني المراد.
1: كلام يسعدني جدا من تلميذة اختصاصها علوم تجريبية.
2: نعم. والله العكس،
1: في العادة الشعر العربي القديم يعني فيه الكثير من الإغماض اللي يخلي يعني الولوج إلى معانيه وفهمه معمقا يشعر.
2: نعم. هذا أصلا حتى أجده في الأوساط المدرسية، حتى من يعني قلت لك معهد نموذجي. قد لا يفهمون يعني يفهمون نصا بالإنجليزية، ولا يفهمون ولا يستطيعون أصلا إلى سبر أغوار بعض الكلمات وغريب.
1: نعم.
2: المفردات.
1: نعم.
2: لكن هذا يعني بالممارسة وبكثرة يعني قراءة أكيد يعني ستتبدد هذه الصعوبات شيئا فشيئا.
1: نعم. وما الذي تودين قوله لمتابعيك هذا الصباح؟
2: أنصحهم بالتمسك بالكتاب.
1: نعم.
2: صدقا يعني هو
1: حتى القرآن
2: جزء.
1: يقول لنا خذ الكتاب
2: بقوة. هذا.
1: نعم.
2: هو نعم هذا هو يعني هو صدقا أكيد سيضيف لك الكثير من الأشياء، ويعني هو من سيخرجك من دوامات قد لا تستطيع أن تنتهي إليها مهما يعني حاولت ومهما تواصلت مع آخرين.
1: نعم.
2: تجد يعني فيها ما يسر نفسك وما يلملم شتات نفسك. هذا هو.
1: شكرا جزيلا لك تسنيم، كنت سعيدة
2: حباً
1: جدا
2: وكرمة
1: بهذا اللقاء. شكرا.
2: وأنا أسعد
1: بالتوفيق.

0: نبض المكتبة.
1: نواصل إذن مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال الدكتور نور الدين السلعاني. دكتور نور الدين، مرحبا بك ونورتنا.
2: شكرا على الاستضافة، وأنا بدوري أرحب بكم في مدينة زغوان.
1: أنت من رواد المكتبة الجهوية بزغوان، وتوجت في مسابقة، وأنت أوفى مشترك تقول لي مدامها في المكتبة هذه.
2: نعم، أنا في الواقع يعني وفي للمكتبات في المدن التي حللت بها ودرست بها في عدد من الأماكن في بلاد تونسية، وأحرص دائما على اشتراك في المكتبة وعلى الاستفادة من رصيدها طبعا لضرورة العمل. نريد أن نجدد وأن دائما نعدل الدروس، في أستفيد في إعداد الدروس عندما كنت أدرس.
1: نعم.
2: وأحرص كذلك على أن أستعير من المكتبات بعض الكتب التي يعني أطلع بها من خلالها على يعني ماذا أقول، ما أجد فيه متنفسا.
1: نعم.
2: يعني خارج البرامج والإطار الرسمي بشكل
1: عام. نعم. أنت دكتور كمتخصص في اللغة العربية والأداب والحضارة، حتى مع الطلبة أكيد تلاحظ الفرق بين من اعتاد مرافقة الكتب ومن استفاد من المطالعة ومن هو يعني فاضي الوتاب كما يقال.
2: نعم، هذا أمر
1: خطر، تأثير المطالعة واضح.
2: نعم، وقفت عليه في ما يعني في عندما في الامتحانات أو في الأعداد اليومي للدروس.
1: نعم.
2: الطالب إذا كان تحصيله يعني تحصيلا جيدا طبعا لا يجد في العادة صعوبات في التحرير، في يعني يكون يعني مهيئا أكثر من غيره التعامل مع مختلف المواد التي تقدم إليه. المطالعة طبعا ذخيرة في النهاية لكل إنسان، واكتسابها في الصغر مهم جدا. طبعا لا ندخل نخوض في قضية العزوف عن المطالعة وهجرة المكتبات، وهذه ظاهرة في الواقع مؤسفة في أيامنا.
1: نعم.
2: هذه
1: أما والحمد لله، يعني ونحن نعيش على إيقاع السنة الوطنية للمطالعة، تشعر وأنه لابد أن نفخر ونثمن هذه العودة للكتاب وللمطالعة، وهذا التحفيز والتشجيع على المطالعة من قبل أولي الأمر، لأنه كثيرا ما نسمع تشاؤما كبيرا من قبلنا نحن ككهول وككبار على أنه عدد المقبلين على المطالعة وعلى القراءة صغير جدا، ولكن الحقيقة فما عودة وفما يعني لابد أن نثمن هذا الإقبال المتزايد عاما بعد آخر. ولا نخفي سرا عندما نقول طبيعي جدا في الزمن هذا اللي فيه ثورة اتصالية تكنولوجية، فيه مغريات حياتية أخرى.
2: نعم، لا نريد أن نكون متشائمين، ونعترف بأن الوسائط الإلكترونية أخذت الشباب، أخذت من وقتهم ومن طاقاتهم، و طبعا لا أيضا نذهب مذهبا عدميا في أن نقول في القول بأن هذه الوسائط سلبية في المطلق. بالإمكان يعني استخدامها استخداما جيدا في باب المطالعة. على كل لا تلغي وسيلة أخرى، ويمكن أن تتضافر هذه الوسائل الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني وما إلى ذلك في تمكين الإنسان من الوصول إلى الفكرة إلى المعلومة. العودة نحن عندما هنا يجب أن نؤمن بالكيف وبالنوع، حتى إن كانت النسبة قليلة فيجب أن نراهن على تلك النسبة القليلة، عساها يعني تغير الوضع وتعود الرغبة التي كنا نراها في أجيال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ومن بعدها في المطالعة وفي التعلق بالكتاب.
1: نعم، طلبة العربية والفرنسية والإنجليزية خاصة نلاحظ يعني مطالعاتهم تكاد تكون متخصصة، ولكن في إطار المطالعة الحرة لو تنصح من يعشق الكتاب والمطالعة ماذا تهديه من العناوين كي تتحقق له المتعة، متعة المطالعة؟
2: والله من الصعب أن أقترح عناوين بعينها، لأن الجانب الذاتي يعني له دخل في هذا الاختيار. لكن ما أنصح به أن ينوع، أن لا يبقى سجين مجال
1: الاختصاص
2: بعينه
1: من أجل الامتحان،
2: أن ينظر في الشعر قديمه وحديثه وفي الأجناس السردية بجميع أنواعها، التاريخ. أنا أؤمن بماذا أقول، تعدد المشارب والمنابع المعرفية.
1: وأنت الذي تمرست بالعناوين والأمهات، أمهات الكتب خاصة في اختصاصك، ما الكتاب، ما العنوان، ما الكاتب الذي أثر فيك؟
2: ماذا أقول، أحتار في الاختيار في تعيين القدامى. عن الشعر القديم، أنا عاشق الشعر القديم، أقرأ أمام كتاب الأغاني إصبهاني أنظر فيه أشعار القدامى من الجاهلين إلى عصر المتنبي وما بعده، أقرأ إلى اليوم. أنا مثلا الشعر الحديث أيضا يشدني كثيرا، محمود درويش. في الرواية أقرأ من حين للآخر، رواية التي من الروايات التي يعني علقت في ذاكرتي رواية إدريس علي الحمامي، كتبها بالفرنسية في أربعينيات القرن الماضي تقريبا، في هو جزائري تقريبا مغربي نسيت، وترجمت ترجمها محمد الناصر المرزاوي، رغم قرأتها مترجمة ومع ذلك يعني شدتني هذه الرواية، رواية مركز وقرأتها أيضا مترجمة. هناك روائيون لهم وزن وثقل في الكتابة الروائية.
1: نعم، بماذا تختم هذا اللقاء؟
2: أختم هذا اللقاء بشكركم على هذا اللقاء، أول مرة، أول هذه في هذه السنة، أنا أول مرة يعني
1: تتحدث في الإذاعة. نعم،
2: هذه نقطة. ثم أشكر القائمين على هذا البيت، فأعتبره بيتي، كل مكتبة في أي مدينة تونسية يعني عملت فيها أعتبرها بيتي، والأعوانها هم إخوتي ويقدمون يجدون لي خدمات كبيرة، وقد اختاروني في سنة 2013 أوفى مطالعين في على الصعيد المحلي، وفي سنة 23 مثلت زغوان في يعني تكريم أوفى المطالعين في البلاد التونسية في أقامنا في المهدية، فهذه أكبر هدية يعني أثمن هدية.
1: نعم،
2: نلتها.
1: دمت ودامت ابتسامتك وإشراقتك ووفاؤك للكتب وللكتاب وللمكتبة. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك الصحة، يعيشك.

0: دقيقة اقتباس.
1: في دقيقة اقتباس سنقترح مجموعة من الأقوال المأثورة لمجموعة من الأدباء العالميين. أذكر على سبيل المثال دوستويفسكي الذي قال في الإخوة كارامازوف عن قيمة الإنسان ومساعدة الآخرين: كل واحد منا مسؤول أمام الجميع عن كل شيء وعن الجميع. الفائدة تذكرنا بأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، وإنما كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة قد تغير حياة شخص آخر. فيكتور هوغو في البؤساء قال: حتى أحلك الليل سينتهي وستشرق الشمس. وملخص هذه القولة هي رسالة أمل جميلة لمن يمر بظرف صعب، فلا حزن ولا أزمة تدوم إلى الأبد. أما أنطوان دو سانت إكزوبيري فقال في الأمير الصغير: إنه الوقت الذي أضعته من أجل وردتك هو الذي جعل وردتك مهمة إلى هذا الحد. ومجمل القول: قيمة الأشياء والأشخاص لا تأتي فقط مما يقدمونه لنا، بل من الوقت والحب والعناية التي نمنحها لهم. دولستوي قال في الحرب والسلام: من أجمل الأفكار التي تتكرر في أدبه، قال: السعادة الحقيقية ليست في امتلاك المزيد، وإنما في القدرة على رؤية الخير الموجود في حياتنا. وفي هذا الكلام دعوة إلى الامتنان وعدم تأجيل السعادة إلى أن تتغير كل ظروفنا. أما جبران خليل جبران في كتابه الشهير النبي فقال: إنكم تعطون القليل حين تعطون مما تملكون، أما حين تعطون من أنفسكم فهذه هي العطاءات الحقيقية. والحكمة: أجمل العطاء ليس المال فقط، قد يكون وقتا، قد يكون اهتماما، إصغاءا أو وقوفا إلى جانب إنسان يحتاجنا. وطبعا هذه الأقوال فيها الكثير من الجمال، فيها الكثير من الحكمة، وفيها الكثير من التأمل، وندعوكم إلى تأمل هذه الأقوال والاستمتاع بما احتوته من عبارات جميلة وممتعة.

0: هكذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء وهذا الموعد. شكرا لكم مستمعين الكرام على متابعتكم وعلى مرافقتكم لنا في هذا العدد الآخر والجديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر. نلتقي إن شاء الله في جولة جديدة مع مكتبة جديدة. دمتم على وفاء مع أجمل تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي وربح عبد اللوي. إلى اللقاء.
1: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: إشهار
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة

0: البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة مع ظهور الشتاء اليوم وغدا، وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي جل ولايات الجمهورية باللون البرتقالي، أي درجة انذار عالية تتطلب اليقظة. في الأثناء أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة البارحة، وذلك بمعتمديتي المهدية ورجيشة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عاطب على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء 26 من أوت 26 2000، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الإصلاح. من جانبها أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم إمكانية قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتخذ شكل انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها 2 ساعة للفترة الواحدة، مبرزة أن العملية تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. نفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. وأوضح القصيبي في تدوينة على صفحته على فيسبوك أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثل النقابات على عقد اجتماع يوم غد لتقييم مدى جدية الطرف الإداري. توعدت إيران بالرد على العقوبة الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، وعبر طهران عن ثقتها في أن شركاء التجارة الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. في الأثناء قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران إن تعاون بكين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
2: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكايات الأفراح. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام على إيقاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال. وتعرفوا اللي في إطار الاحتفال دائما بالمولد النبوي الشريف، فما ديما الاحتفالات اللي فيها الذكر والابتهالات واستذكار سيرة الرسول العطيرة، بالإضافة إلى احتفالاتنا التقليدية الشعبية، القجاوي والبخور في الديار، الابتهالات اللي صوتها يرتفع، تطيب العصيدة البيضة وعصيدة الزقوق، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الأفراح على إيقاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. برشا ناس تحتفل بالختان، ختان أبنائها بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن أيضا برشا بيوت وتتزدان بمواليد جدد. بالتالي اليوم قلنا لما لا، اليوم نحتفل بالمولد النبوي الشريف، أيضا نشوف عادات وتقاليد أفراح النفسة، وأيضا أفراح وعادات وتقاليد الختان بمناسبة المولد النبوي الشريف. حصتنا متنوعة باش نشوفوا مختلف العادات والتقاليد في جهتنا التونسية، بالإضافة إلى حضور الإيقاعات وأيضا الموروث الغذائي. أكثر تفاصيل نعرفوا مع بعضنا مستمعينا الكرام بعد قليل، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد من برنامج حكايات الافراح. حكايات الافراح اليوم خلينا نقول خاصه باحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ولكن ايضا كل مظاهر الافراح اللي تتعمل على ايقاع المولد النبوي الشريف. حبيت نرحب بضيفاتي العزيزات الكريمات اللي يحضروا معنا وينورونا داخل الاستوديو. نرحب بالشيف هنا بالازرق، قولها اهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
1: صباح النور، صباح الفل للمستمعين الكليكا، ان شاء الله مولدكم مبروك، كل عام وانتم حين الخير.
0: اهلا وسهلا، نورتنا برشا برشا. جيت وجبت لنا العصيده، عصيده السميد.
1: عصيده من سيدي المازري.
0: من سيدي المازري شيء لله. تو نرجعوا بعد قليل للحديث عن الاحتفالات الموجوده الغادي وايضا مختلف التحضيرات والاستعدادات، ثم الموروث الغذائي بمناسبة الاحتفال دائما بالمولد النبوي الكريم والشريف. مدام فاطمة الجاني فنانتنا، لو سهلا بك، مرحبا منورتنا برشا برشا.
2: صباح النور، إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير.
0: يعيشك ربي فضلك وربي يخليك، قرب شوية الميكرو، يعيشك، نورتنا برشا برشا.
2: عايشك بوجودك،
0: خليت برشا أثر طيب عند السادة المستمعين والمستمعات من أفراح وقتها، حكاية أفراح مدينة جمال. وإن شاء الله نواصل، وقلنا وقتها وعدنا السادة المستمعين، قلنا رانا باش نحكيو باش نغنيو باش نعلو عن نفسه وعلى الطهور
2: إن شاء الله،
0: مع تعلم طهر في الحصة الخاصة بالمولد النبوي الشريف
2: إن شاء الله.
0: شكرا على قبولك الدعوة.
2: عايشك
0: يعيشك. مدام عواطف اللزوالي حرفية في الصناعة التقليدية مهتمة بالتراث، أهلا وسهلا بكم نورتنا برشا.
3: مرحبا بك مدام رفقة، صباح الخير، وإن شاء الله مبروك عليكم المولد النبوي الشريف، عليكم وعلى الأمة الإسلامية جماعة.
0: يا عايشك ربي فضلك، نورتنا برشا ومنورة عايشك. ما شاء الله
3: عايشك، خليك
0: ديما نقول أنا الحرفيات في الصناعات التقليدية بدهم منورين ما شاء الله، معناها من صنع يديا وحياة عينيا.
3: من شنو عاد الواحد إذا كان مشي هو بيدو يخدم،
0: اللهم صلي على النبي،
3: مثلا يقولك نجار ويبدأ روش أفشق
0: هو في العادة في العادة
3: النجار كسر العادة القاعدة اللي كسر
0: النجار ديما باب دارو مشفشق. أما الحرفية في الصناعة التقليدية ما شاء الله، معناتها راينا كوليه هكا، معناتها محلاها بلالت وشركة بالكروشي، براسلي بالكروشي، ساكك بالكروشي، نتصور العباية اللي لبستها، نتصورك خيطها أنت.
3: اي هي تاكيكا يعني
0: خطرت الفنانة منه ومنها في الخياطة في الكروشي،
3: نجمع بين الكروشي والخياطة خاطر هو يكمل بعضه
0: بالضبط.
3: أنا حتى الكروشي تضطر يلزمك تعمل كما نقولوا ساك ولا حاجة باش تعمل لها معناها البطانة نتاعها وتخدمها، معناها تولي تدخل في دومين الخياطة. وحتى كما هيك عبايات ولا جلبابات وكل تابعين زادة لباس تقليدي، تابعين حرفتي نوعا ما.
0: معناتها ما نحيروش كحرفية في الصناعة التقليدية.
3: كان لازم حتى صبطتهم نعملوا واحد.
0: يعطيك الصحة، برافو عليك، موافقة دائما وشكرا جزيلا على قبولك الدعوة، منورتنا برشا. وإن شاء الله خلال حصة اليوم نحكيو على عادات وتقاليد مش فقط مدينة جمال وإنما أيضا بقية المدن التونسية في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وأيضا في احتفالاتنا بعادات النفسة وأيضا عادات الختان عموما
3: إن شاء الله.
0: باش ناخذوا بعد شوية مدام راضية الهداجي من القيروان، مستمعة وفية لإذاعة المناسير، مهتمة بالتراث، تحكينا اليوم على عادات وتقاليد المولد النبوي الشريف في القيروان وما أدراك. صباح النور والنوار مدام راضية.
4: اهلا، صباح النور مدام رفقه،
0: اهلا وسهلا
4: بك وللحوال الحاضرين معاك الكل،
0: نورتنا برشا لله، بارك الله فيك، كل عام وانتي حياه خير
4: انتما باللمس اللي عايش، بارك الله فيك عايش.
0: احكي لنا على عادات وتقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من قاع الخبيه من مدينه القيروان وما ادراك.
4: أيه، مرحبا بكم في مدينة القيروان، هي ربيعة الثلاث ساعة مدينة القيروان. معروفة معناتها هي خاصة في المولد النبوي الشريف، هي مناسبة دينية عنا هنا واجتماعية وثقافية، نظرة في عاداتنا خاصة أهل مدينة القيروان ما شاء الله يستقبلوا الزوار، يستقبلوا ونكون نحضروا أحنا مدام رفقة نحضروا ديارنا من قبل بأسبوع وأسبوعين، وتلقاهم الدار تتبيض، الكوجينة سيغتو تتبيض كما نعملوا في شهر رمضان هكيك، نقصدروا النحاس سيغتو يبدأ مقصدر، تتوافد علينا عدد كثيرة زيادة من الزوار ما شاء الله، حتى البارح وبالرغم معناتها المناخ والسخانة والكل ما شاء الله الدنيا البارح تعبيت القروان بالزوار، معناتها حتى بالرغم الفترة هذية الصيفية وتعرف انت الحرارة السنة زي تقوية برشا والله ما شاء الله جاوا برشا زوار البارح. اي علاش يجيو؟ هما يجيو لك تلاوة القرآن، يجيو لك الذكر، المدائح، الأذكار اللي احنا معروفين بها، خاصة من وقت الله يرحمه سي عبد المجيد بن سعد، ومن وقت سي محمد البراق وسي علي البراق، معناتها هذوما الشيوخ الكل اكل خلاو بعد شكون، معناتها شكون فما الاكل، خاصه سماعك الاناشيد والمدائح والاذكار تلقاها برتو، مش كانت الجامع عقبه تلقاها في ابو زمع البلاوي، تلقى تبارك الله ما شاء الله وفد، تلقى في جامع عقبه، تلقى في باب الجلادين، تلقى في ولاد فرحان، معناتها وين تمشي معناتها الزوار وين يمشيوا يلقاو ما شاء الله الاحتفالات. اي وبالنسبه لنا احنا شنو مثلا عندنا العصيده البيضاء، نبداو ديما في المقدمه هذه معناتها، وتليها العصيده الزقوق اللي ولات مشهوره اشهر من العصيده البيضاء، اغلبيه الناس يعملوا كان العصيده الزقوق، ولا عصيده البفريوه، ولا عصيده الفزق، ولا العباد تتفنن معناتها في العصايد نتاعها، ونتبادلوا العائلات الأطباق، وانت تذوقني واني نذوقك، وكل واحد يوري شنو عنده، فهمت؟ كل واحد يشمر على ذراعينها وتوري شنو كيفاش فنت هاك العصايد نتاعها. هيك هو تلقى كما قلت لك توا الاحياء تبارك الله مزدحمه، المدينه من صباح وهي ما شاء الله العباد ما شاء الله وافده من كل مكان، ومن كل خاصه حتى من خارج تونس، راه مش كان من تونس، مش كان من الولايات، تلقاهم جايين من المغرب، تلقاهم من الجزائر، تلقاهم من ليبيا، معناتها تلقاهم يتباركوا بالقروان، فهمت؟ واحنا هنا نعلموا صغيراتهم اليوم صغار، معناتها نعلموهم كيفاش، معناتها كي على الرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها كالاجواء وكاللمه العائليه
0: السيره النبويه العطيره، نستذكروا معناتها الاخلاق الرفيعه، خاطر
4: هذيك هي الباز، هذيك اللي لازمنا نعلموها لصغيراتنا. توا بركه حفيدي من تونس معناتها خلى لي فوكال ابهرني بيه، معناتها
0: ما شاء الله
4: وين وكل محلين صغيرات كما قلت لك من الصباح احنا تبدا الحركه في الدار خاصه، ونبداو ما شاء الله نحضروا العصايد من البارح، احنا نحضروا العصايد.
0: عصيدتكم عصيد فرينه ولا عصيد سميد؟
4: اي نقول سميد ارطب، لكن انا نعملوا سميد انفع تظهر لي انا من الفرينه، اي نعملوا فرينه، نعملوا سميد ارطب، نعركوها العمده، فما شكون تعملها كخبزه من اللوز، تعركها وبعد تحلها بالماء السخون، وبعد تفرد حتى تعطي في اللمعه، تبدا تبارك الله كيف تراك اللي تحط الصحن ويبعاتك اللمعة وتحط في الوسط، كانت تحب زبدة، كانت تحب سمن، كانت كل قدير وقدره وعسل ودقلة، وما شاء الله تري حتى هو من غير خير حتى من عصير تزقوقه ما شاء الله صنع. اي
0: وبالنسبة للغداء متاعكم كسكسي ملوخية شنو طيبه؟
4: والله احنا ما عندناش حاجه معينه الحقيقه رفقاء، عندنا مثلا امي قبل يرحمها كانت تعمل الرشيشة تقوس المناسبه هذه تعيش، تعمل الرشيشة احنا السبيسياليتي تاع القروان الرشيشة، نعمل السميد ندسوه مليح بالزيت الزيتون، ندسوه كما نعملوا المقروط، وبعد تعيبه ربحه تعيبه ملحه شيء، وبعد نحطوا بالماء الدافي نلموها شويه زعفران كان عندنا باش تطلع صفره في اللون المزيان، نعملوها كخبزه ساعات الكوشه ندرج نرجوها ونحطوها، بعد نهرسوها هي والدقلة نحطوها في الزبدة والسمن وزيت الزيتونة، نفردوها كالدقلة متاعنا هذيك، ونخلطوها بالفاكهة وبالكل، ونخلطوها تولي معناتها ياسر تقنعك كي تاخذ مغرفتين برك تشبع.
0: عادة الحنة زادة تحنيو؟
4: وي والله احنا صغار نتذكر امي نقوم الصبح نلقاو يدينا وساقينا محنين ونلقاو معناتها والله جو تلقاها في السقيفه نتاعنا قبل امي تعمل قطعه عصيده، بابا اللي متعدي الكل يقول له ايا اجي بركه الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس الكل تذوق التوا احنا العادات هذيا مدام رفقه التوا في السيد الصحبي، كيما اليوم الصباح الناس اللي عندها فما عائلات هكا معينه تعمل عصايد برشا عصايد ويهزوا انواع واشكال، لكن الزوار اللي يجيو مثلا يصبوا بالطبع ما يلقاوش مثلا وين يقطروا بيان حاجه، وساعات يباتوا في الزوي احنا هنا عندنا، وبرشا عائلات تستقبل سيختو على ريحه الريحه تبدا اي انسان يقرب له.
0: وانتم معروفين بكرم الضيافه مدام راضيه الهداجي، معناها القيروان معناتها اهالي القيروان معروفين بكرم الضيافه.
4: اي والله كرم الضيف هذاك من احباء الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كان الانسان يكرم ضيفه كما وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هي روح المولد هي هذيك صلة الرحم وإكرام الضيف وفهمت. وعندنا أكلاتنا كما قلت لك أبار رفيشة نعملوا اللي يجي، وناس ما نعملوا المحمص، نعملوا البرغل، نعملوا أكلات تقليدية اللي يجي، سيختوا المقروض وسيختوا الغريبة ديك ولا بد منها في سواء كان في رمضان ولا في المولد النبوي الشهير، نحضر ونحضرك الغريبة كما حلاها كالبيضة تبدأ مقعمزة هكا نقولينا
0: سمع
4: بنينة برسة بتمنوا بالشيك
0: يا أيها دي حومة كاملة تبى تسمع فك التصبيت.
4: كبار وصغار طبعا معناتها نبداو نحبوا نحطوا يدينا لعماتنا قبل ايوه هذاك هو، ما عندناش مثلا طبق هكا فاخر ولا حاجه هكا، لا لا المتوفر المتوفر اللي عندنا ما شاء الله اللي عندنا المفيد
0: الجود بالموجود
4: الجود من الموجود، وماذا بينا القلوب صافيه وماذا بينا الجيران الكل تذوق بعضها والناس الكل هذه صحتك هذه صحتك هذه ذوق هذه شو هو تهاد وتحاب
0: يتكسح. شكرا جزيلا مدام راضية الهداجي من القيروان كلمتها مباشره، وانت مهتمه تو هكا بالتراث القيرواني وديما ماذا بيك تعرف بالعادات والتقاليد نتاعكم. شكرا جزيلا على قبولك الدعوه، وشكرا جزيلا لمساهمتك في اثراء حصه اليوم. تحياتي ليك، كل عام وانت حيه بخير، الى اللقاء، نهارك زين.
4: شكرا
0: بارك الله فيك. مدام عواطف، احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف شفنا مدينة القيروان جمال مثلا كمثال، ولكن أيضا بقية المدن الساحلية فما اختلافات ولا تقريبا نفس الطريقة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
3: احنا نوعا ما نتقاربوا خاصة في الساحل نفس العادات تقريبا كما كانت تحكي مدام راضية، يعني في الليل الناس كل تحني كنسي تحفل بالحنة، الأم تحني وتحني لصغيراتها وتقاهم وقت يقوموا الصباح تقى الناس كل هذه يبدأوا الأغلبية محنين معناها الناس كل تبدأ تحني. والصباح كانت بتبيع ما كانتش العصايد بتاع الطوى، كانت عصيدة سميد وإلا عصيدة سميد وفالينة وإلا عصيدة فالينة، كل حد وكيفاش يحب يطيبها بتبيع العصيدة هذيك تترد تقوم الصباح تقى ميزة الناس راقدة، يعني إلا العائلة ميزة راقدة وتقوم الأم صباح تسلدها وتحضرها وتزينها بالتمر، فاللي عنده العسل واللي يحط العسل وإلا يعوضوا بالسكر والماء يعني خلطوا يحلوا السكر في الماء بالبيه ويحطوا كالصحيفة يلكزوها في الوسط، واللي يحب يزين بالتمر واللي بالدكلة واللي يحبها كيكة عادية قاعد زيت جديد ويبدأ خاصة متاع الكرد قبل. هذا هو بالنسبة للعصيدة. وبعد لي فماش احتفالات معناها أخرى غير أنه مثلا يقوم فمك البخور والكانون هذيك زاد، وفما نسيت قام يحبوا حتى يزغرطوا يعملوا كل الجو الاحتفالي في ديارهم وكل جاي تسمحهم يزغرطوا، وهو نوع من التعبير بالفرحه وانه نهارتها يرمز للمولد الرسول عليه الصلاه والسلام. وبعد لي يحطوا زاد الغدي يطيب، الغدي هذاك لازم يكون بالزومة، وهنا يقعد الخيار اللي يحب مرقة واللي يحب ملوخيه واللي يحب
0: كسكسي
3: كيكة. الأغلبية يحبوا خبز طابونة ويعملوا عليه يا مرقة يا ملوخية الأغلبية معناها ولا كسكسي زادة. هذه الاحتفالات بتاع اليوم المولد النبوي الشريف تقع البخور وعجعاجي، توا تبدلت شوية توا ولات العصايد عن أنواع وأشكال، الجلجلان الكاكاوية لللوز للبوفريوة للزقوقو اللي احنا معناها بعد العصيدة هذيك جاتنا الزقوقو ومن بعد ولاو يتفنوا كما قلت عد تغلط، هانمي كل واحد وفنه في الزينة زادة وكل واحد وإمكانياته. أما اللي تغزل لها تبدأ معبية بالفلويساك وتقاها معناها مزينة، واللي هانا باش يسد عينين صغيرات وهذاك حد هانا يزين باللي يكتب، وكل قدير وقدر وكل دار وكيفاش تعبر على الاحتفالات بتاع المولد النبوي الشريف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام عوات. مدام هني
5: نعم
0: شيف، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأكيد باعتبارك شايف اختصاصك وجينا فما حاجات خاصة أحكينا شوية.
1: أول حاجة نبدأها إحنا في تونس معروفين بالقمح والشعير والدرع، يعني الأصل متاعنا كانت العصيدة نعملها بسميت، ما كانوش نعملها بالفارينة على خاطر قبل كانوا يخدموا في الفلاحة وجيش، معناتها الراجل يلزمه هكا صحة والمرأة يلزمها صحة باش تخدم وباش تقوم بالعمل الفلاحية. كانت من الاختصاصات متاعنا في تونس أنه احنا عندنا قماح يترحي ويعملها على 600 باش تعطيهم طاقة وحيوية كل صباح، معها شوية زيت زيتونة اللي هي زيت متاعنا احنا متاع تونس، وبتبيع السنل متاعنا، ما عناش حاجة نجيبوها من برا كما توا. يعني تعطيهم طاقة نهار كام. به بالنسبة للزقوق راهي جات في فترة معينة زمنية. به الفترة هذه اللي هي في 1846 تقريبا، في ثبت في الداتا
0: ثبتنا
1: لا ترسينا في مشكلة
0: لا لا بس
1: به في 1864 في فترة تنصرت فيها المجاعة في تونس ونقص في القمح ياسر والشعير والدراء، تلزوا أن الشعب التونسي أنه يلاوج على حاجة بديلة باش يشد بها جوعه. مشاو للجنوب متاع تونس يلقاو شجرة الصنوبر، يلقاو هالحبة كيفة كيما القمح، قالك أين نجربوها، ارحواها قلاوها عملوا بها عصيدة اللي هي زقوق،
0: اللي هي معناها متعام الشر، نقول متعام الشر
1: متعام المجاعة
0: متعام المجاعة
1: في ثورة علي بن غداه في الفترة هيك. مش شر مشاو كلاو زقوق اللي هو تبدي زقوق أغلى من القمح.
0: وي وبرشا معناتها الأسعار ارتفعت متاع القمح كمادة خام، لكن أيضا التوابع متاعه والزينة كيفاش قبل كانوا يزينوه؟ شايف أنت حكيت لي قلتي
1: بالنسبة لعصير زقوق راهم كانوا يزينوا فيها بالكاكاوي،
0: أكاهو
1: كاكاوي
3: هذاك الموجود
1: هذاك الموجود
3: والمتوفر،
1: هذاك الموجود والمتوفر وإلا عصير نتاع جلجلان. يعني انت المجاعة صارت صاروا جلجلان يرحيوه يقليوه جوست باش يعملوا بيه ترفع سيدة باش يشدوا بها كروشهم، وإلا تعمل فيها خبز رفيسة كل واحد هذا اللي موجود
3: اللي عندنا. هي عبارة على عادة بتاع غذاء باش يسدوا
1: أما الزقوق أما الزقوق هو راهو
3: في الأصل اكتشف بالصدفة
1: بالشر، يعني متين جاعوا ما قاوش ما يأكلوا، قاوا حبة كيفة كما القمح هاي نجربوا شنو تطلع لنا. لا هو هاي جست شبت الجوع وكها
3: في الثورة بتاع اللي بنغذيها كما تحكي صحيح.
1: بالنسبة لذيك هي احنا من العادات والتقاليد متاعنا راهي عصية الفارينة، لا على خاطر الفارينة كانت متساعدش الفلاح وإلا ربة المنزل اللي هيش تعمل عمل فلاحية من كلهم ديجا، أول حاجة تعمل غاز وتقلق المسارين والمعدة سميد هو أصح،
3: هما ما كانوش يستعملوا قبل بدم فارينة
1: والأصح هو راهو سميد، ما عندناش فارينة
3: في الجملة سميد، وفما اللي يعني سميد وفارينة يخلط وفما اللي يعني فارينة وكا
1: على التاريخ نتاعنا.
3: أما فارينة
1: أما توا يحطوا فارينة وفما سميد وجلجلان وبوفريوة وبيستاش توا ما شاء الله معناتها
0: أنواع وأشكال
1: أنواع وأشكال.
0: معناتها قبل الناس قبل نقولوا احنا على الصح واللي يعمروا واللي
1: معناتها نحكيوا على الخمسينات وعلى الستينات
0: هما اللي كانوا يستعملوا معناتها فارينة القمح معناتها ولا السميد، اما ما يستعملوش الفارينه معناها
1: حتى اصلا الفارينه هي مضره بالصحه. يعني كم صار لنا وما تعطينيش الطاقه، يعني كي تاكل حتى حاجه فيها فارينه تو من با شويه يا كرشك توجعك باش تنفخ وما تلقاش الصحه باش تخدم، ما تعرفش ديجا تو كنا مرضى.
2: القمح
1: والشعير ودراء وزيت الزيتونه والعسل والسكر ما عندناش معناتها
0: اي معناتها السكر باش نجيبوه معناتها ياما من العسل اللي كان الناس معناتها لاباس باش تعمل العصيده كي تحط فيها شويه عسل، فما شكون يستعملها بالسمن، فما شكون يستعمل بالرب
1: اي تبدا صحفه رب كيكة فلوس
0: اكيد
1: هي اصلا السميد نتاعنا العصيده نتاعنا الطيب اللي هي ماء وسميد وشويه ملح وزيت زيتونه وفما يحط ريكوتا ريكوتا في السردين في الاخر.
0: والريكوتا شنو تعطي معناتها التكستور كيفاش
1: تولي؟ ما تحطش الملح وتعطي البنينه نتاعها. بنينة على الاخر ديجا.
0: باهي.
1: اصلا الريكوتا ما تقبل له حدا يصنعها في الدار معناتها.
0: وبالنسبه لعصيت الزقوق كيفاش تتحضر قبل؟
1: نفس الطريقة التحضير نتاع القمح، هما أصلا يعرفوا هي شنية معناتها عاملينها كيف هكا القمح، ياخذوها يشيحوها يقليوها يرحيوها وبعد تالي يتصفاها كيف هكا كما الشعير وكما القمح ويسردها ويعملها عصيدة وياكلها.
0: باهي، شنو نطيبوا آخر نهار المولد؟
1: نهار المولد هذيك هي عندك الصباح تاكل العصيدة نتاع القمح نتاعك نتاع السميت، وفي النهار كسكسي. أصلا احنا تونس معروفين معناتها كسكسي.
0: كسكسي باش؟
1: كل منطقة وشنو احنا مثلا في الساحل اغلبيتنا معروفين بالحوت فما بلايس بالقديد فما البلايس باللحم، مي اللي شي طيبه مثلا المثرد نتاع الكسكسي باللحم اللي هو المناسبه هذه نتاع المولد، معروف انك مثلا عندك امراه نفست والا ولدت صغير نهار قبل نهار قبل زوز تسمي ولدها المولد ولا المولدية، نحكيه على 50
0: معناتها اللي اسمه مولد ولا مولدية
5: معناتها راه مولود
0: في فترة نتاع المولد.
5: تولد في فترة نتاع المولد نتاع نهار المولد ولا قبل، هذاك راهو قاعدة يا مولد يا مولدية. بالنسبة للمناسبات نتاعته أكيد المرأة تبدا تحني وتحرقص وتعمل لها تمشي للولين عش مبعتي اللي نحكيو فيه.
0: نحكيو بعد الختانة، ما خلينا تو بالنسبة للمولد. دونك احنا الناس اللي خاطبة مثلا بمناسبة المولد النبوي الشريف تهز مثلا مفرد متاع الكسكسي، تهز العصيدة، شو تهز؟
5: تهز مفرد متاع الكسكسي ومفرد متاع العصيدة زوز، وإلا شو يتفهموا، فما اللي يهز الحم فما اللي يهز مرقة، ما فيهش قاعدة معناتها شو تهز.
0: كل قدير وقدره،
5: كل قدير وقدره.
0: انتم اليوم في جمعيه الرباط للموروث الغذائي عندكم احتفالات خاصه؟
5: عندنا احتفالات
0: كما كل عام.
5: اكيد كما كل عام عندنا احتفالات في مقام سيد المازري. نعملوا العصيده كما جبت لكم انا، هذه عصيده نتاع السميد نتاعنا من التراث نتاعنا.
0: وريه لنا العصيده، ترى قربها شوي، قربها لبحثك شويه شيف هنا.
5: هيك
0: هاي قربها صحيت تري بيان، رجعها ترجعها سمح هاي رجعها رجعها
5: هيك
0: زيد رجعها هاي زيد شويه زيد وي اكا اميره تزومين عليها ايوه. هذه العصيده نتاع اليوم عصيده نتاع سميد فيها زيت الزيتونه، فما التمر هكا
5: فيها تمر وفيها زيت زيتونه نتاع سناء وسكر.
0: انتما حضرتوا كميات كبيره معناتها؟
5: احنا حضرنا كميات كبيره، شقايل شقايل وتباسي تباسي، تفرقوا للموجودين الغاديك الكليكا، ومعها ديجا بتبيع عصيدة متاع زقوقو وخبز طابونة وزيت زيتون. هذا كي تفرق للناس الكليكا اللي موجودين الغادي. فما احتفالات مصباح في أناشيد وأدعية وأذكار. العشية بقدرة ربي فما سليمية تبدأ تجي مع صغيرات، يجيوا الغاديكا باش يشتهروهم سيرو بلاس الغاديكا أو يعملوا الاحتفالات متاعهم سليمية وجوهم كما تعرفوا الأدعية الكل، وصباح يمشوا للكلينيك ولا للسبيتار ويطهروا
0: له. انا نحب ان نقدم تحيه للشيف مازري عيسى ونعزيه الحقيقه في وفاه اخته، ربي يصبرها ان شاء الله. وربي شو نقولوا، معناتها ساعات الانسان كلماته تعجز قدام الموت ومصيبه الموت، فربي معاهم ان شاء الله، ربي يصبرهم على فراقها وربي يصبرهم قد محبتها. هو الحقيقة معناتها حتى كي كلمته أثناء إعداد البرنامج يقول لي راهو نهارتها عنا برشا خدمة وعنا معناها التزامات مع الناس وكذا، وهاتوا نخموا في الموضوع كل جهة الوفاة الله يرحمها وينعمها. دونك ربي فضله، هو ربي طول عمره، ربي شد وبصحة بدنه، وإن شاء الله ديما يكون موجود في مختلف هذه التظاهرات. وانتم عطيكم الصحة، كفتوا وفتوا بحضوركم وبإشرافكم على التظاهرة.
5: عادتك صحة لكل حال، بالحق الله يرحمها الأخت والشيف المازري وربي يطول في عمره
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك. مدام فاطمة، الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف كيفاش تكون؟
2: الاحتفالات نقوم الصباح طيب العصيد العربي وبزيت زيتون كما قالت وبالعسل وكل شيء، ونحنيهم الليل وبعد تالي نطيبوا الفطور نفس النهار.
0: شو نطيبوا؟
2: كسكسي واللحم
0: اي
2: والزبيب والعظام ويركبوا الملوخيه
0: اي
2: يركبوا الملوخيه ويعملوا خبز طابونه خاطر هذاك الكسكسي نتاع النهار، ولا الملوخيه ذيك تقعد لاشي في الليل فهمت، والبخور والشق والداد وبخروا الكليل، باللي بخروا الكليل في المولد
0: اي علاش بخور الكليل؟
2: هيك يقولوا في مولد الرسول يبخروا الكليل. وما شاء الله فما اللي يعمل الختان نهار
0: المولد،
2: واللي ولدت في المولد يعملوا لك التعليله وكل شيء.
0: حتى نجيو هاكي اي. اما شنو نغنيو في المولد؟
2: زاد النبي وفرحنا به.
0: هات سمعنا شوي، نعرف اللي صوتك تعب شويه اما ان شاء الله لاباس. نسمعوا مع بعضنا شويه زاد النبي، خاطر ديما تقريبا افتتاح مختلف المناسبات نتاعنا تبدا بنزاد النبي.
2: اي نزاد النبي.

0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام فاطمه. هلا غالب هذاك معادي ما تصير نصلي على النبي ونفتتح ديما مناسباتنا وخاصه في مناسبه المولد النبوي الشريف. دونك نغنيوا الغنيات هذوما من بينها نزيد النبي شو نغنيوا اخر
1: يا محمد يا جد الحسنين سالتك بالصحابه اشفع فينا يا نور لي
0: ثم
1: برشكل الأذكار والمدح متاع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. به قلت لي ما عندها بمناسبة الاحتفال ديما بالمولد النبوي الشريف تكون فما احتفالات خاصة فما شكون اللي تولد في الفترة هيكية ثم بعد الختان في النفاس النفاس وإحنا نحتفلوا بالمولد دونك هو ولادة بالأساس ناخذ بعض العادات والتقاليد الخاصة بالولادة. هات نبدأ بالساحل ونبدأ معناتها في في في جهتنا. نبدأ معاك مدام عواطف احتفالاتنا بالمواليد الجدد نحتفلوا بالنفسة نحتفلوا بك الصغير شنو عاداتنا وتقاليدنا في هذا الإطار
2: وقت اللي تقرب المرأة باش تولد وخاصة الصغير الأول. احنا حكينا المرة الأخرى قلنا على الأم مسكينة كي تبدأ تزهز في البنية حتى تزهز البيبي على أم العروسة.
0: لا عم تقوليش الكلام هذا
3: أم النفس
1: كرشلولة
2: كرشلولة المولود لولة
0: معناها بالضبط هذه بنتي وشرفي بحكمتي بكلها معناها قلعنا فرات البيبين في الزهز ها في بين عطينا الراجل وفي بين تهنينا وارتحنا نعود ونرجع
1: لبسيسة على الأم
0: أزهز يعني الصغير معناها دبشو وكسوتو
3: دبشو
0: وبسيستو
3: لا والعلوش قبل كانت الأم العروسة تهز علوش
1: العلوش
2: احنا لا, لا احنا في جمال لا
3: لا احنا مثلا في مكنين أم العروسة تشري كسوة الصغير
1: أم النفس
3: أم النفس سمحني أم النفس تشري دبش تشري الكويت تشري الكوبيات
2: كل
3: تشري
2: الملاح
3: حتى البيك والكوش الأولاني زادت لابل الأم
0: كوش زادة
3: والبيبرونات كل شيء كل شيء مش برشا يستعملوا البيبرون أمي الصغيرين ومعاهم لبسيسة نعت نجات تشري برشا تقريب في الثمن ولا حاجة كمان
1: ثمنة
3: قمح
1: مع الحمص
3: معها حمصها ودروحها وحواراتها وصل الشامية متاحة وديقة الزيت والعلوش نهار السابع لازمهم يذبحوا علوش وعلى بول عروسة بول نفس
0: عروسة عروسة معناها مدام عواد كما قالت شيف هنا وكما قالت مدام فاطمة نعود نرجع للمصروف
3: نعود نرجع مرة أخرى نجهز العروسة والبيبي
0: الأولين إيش باش نحضروا هالبيبي من وقت إيش نبدأ ونحضروا ونشري ونكركروا
2: هاني عاد هي أم العروسة جديدة معناها على خاطر هي تستعمل كان بالكرشلولة المولود الأول مش
0: فطول
2: هي
0: معناتها البكرة كما نقول
2: أول معناها أول بيبي باش يجي البنت تقا هي أنا تواب بحكم ولو يعرفوا نوع المولود
0: اما قبل على المهموطه
2: كانوا على المهموطه يحضروا قبل كانوا يحضروا هما بتبيعتهم حوايج مده شنو مثلا اللي تعرف تخدم كلوشي ولا اللي تعرف تخدم الزوزابيري هذه تخدم تحضر الكساوي وياخذوا كل الالوان اللي تمشي على البنيه والولاد يحضروا له كساويه من غادي ويشغلوا لهم الخلعه كما قالت للكوش قبل تو ولا كوش قبل كانوا كواش نوع اخر
3: من القماش صنعوا ديجا
2: من القماش هذوك يخيطوهم زاز كامل للبيبي كل ما يخص البيبي حتى من الدرش قبل كان درش طولت بوسيد زادت نظافة طوال
3: دوح زادة
2: درج ودوح اي هذوك هو الدرج هو نفسه
0: هو الدوح اي
1: مسابع ام النافس تبدا تقضي من الشهر السابع تبدا الام النافس تقضي
2: تبدا تحضر في روحها وتحضر في دبش البيبي
0: خاطر السابع معناها نقولوا احنا تبارك الله ما تعدك به يوصل السابع شابع
2: وحتى قضيت لبسيسة كل تقضيها في الفضاء
1: مش حاضرين الفروش
0: اي ها وجدت اي
2: تاخذ حتى باللبسيسة قلت لك مدام رفقة تبدا تحضر لها في الحوارات تشري فيهم وتنقي وتنظفهم وكل شيء اما ما تقليهمش ما تعملهمش الا ما تولد بنتها الساعة وقت اللي تولد بنتها ويزغرت وحمد لله على خلاص وقتها تولي هي تلم شكون معاها وما شاء الله القمح بسيست قمح وحلبة قبل كانت أكهو توا عاد ولينا هنا عاد ما نحكيوش حتى زقوق ولا كنا نحكيو عليه في عسيدة ولا
0: بسيسة
2: بالضبط معناها توا لاشكال ولا نوع قبل كانت بسيست قمح وبسيست الحلبة تحضر ولا الحوالات الكل كي وتنقي قلت لك يعني وتحضر توا ولا وعد هذوك نظافو
1: احنا موجوده دس
2: الاغلبيه قمح وقمح وحلب
1: وحلب
2: اي قمح وحلب
1: والحلب هذه كامله سبيسيال للنفس زاد يلزم تاكل منها النفس باش
2: نفس حلبه وبالعسل اللي خلطوها لها ويوكلوها لها هذيك باش به ويعملوا لها المريسه. على المريسه احنا زاد في جمال معروفين بالمريسه.
0: شنو تتعمل فيه المريسه؟
2: المريسه يتنفخ حمص وحلبه وعدس
1: خروب
2: وخروب شويه وشريحه وزبيب هذوم لي كل كي يتنفخوا البقول الجافه هذيك هاني تتنفخ من الليل، والاخرين يتغسلوا ويتنظفوا ويتحضروا من غدوه معناها يتحطوا على بعضهم ويقعدوا يغليوا 3 سوايع 4 سوايع لين كل شيء اللي فيه يهب، ويحطوا معاها قرن فلفل احمر وشويه زيت وياخذوا تول معناها قطعه قماش يحطوا فيها شويه كرويه وتابل باش هذيك تسيب الفيحة أما ما تتاكلش يعني تتحط القماش.
0: هو تركيبة غريبة جدا مع
2: تركيبة غريبة
0: خروب
3: هي الحاجة هذه ديجا حتى في الجنوب يعملها أما يحطوا فيها
2: التمر فما شكون يحط فيها التمر
3: لا وشرحة الكرموس وزبي
2: احنا إلا التمر ما نحطوش في المريسة
3: كوية على كوية
0: والحلبة
3: والحلبة
1: حلبة مش برشا
0: اي معناتها اما فما مطعم الحلبة الحلبة والخروب ونكملوا له قرن فلفل دوخ
2: بنينة وهي باهية لنفسك معناها النفس كما تعرف معناها في حالة اللي يلزمها ترجع معناها بصحتها وترجع كل شيء هي الحقيقة أصل توا يعملوها حتى معناها توا يعملوها مش كان للنفس اللي يحب هكا معناها يبدأ ضعيف شوية
0: يقوت
2: روحه بالحق ويود روحه يعملها وتتاكل معناها وهذيك كانت وقت اللي يعملوها كيف يجي الفمي نتاع النفس يفرقوا منها شويه هي تتعمل من اول نهار وتقعد النفس تاكل فيها هي والحلبه هذوكم لا ومع شويه الحيمه وكبده مشويه هذوكم لا معناها بذمه النفس. نرجع للدبش تو هي حضره الدبش كل شيء قلنا احنا من اجوس كازيت من اللي يخص البيبيل كل كي تحضروا وتهزوا هذاك مع هذاك فما اللي يهز قبل ما تولد بنته كما نقولوا باش تحضر فليجتها فما اللي يعطيه قطاعات باش بعتيلي هو كيف يهز البسيسة يهز ما نبقية معاه وفما اللي يهزه لها من أول نهار وقت لا تولد يوصله لها معناها هذاك الحواج الشريك والحد وكيفاش يحب يشهر هو
3: هو قبل راهو كانوا ميمشوش للسبيطار جيهم قابلة للدار يولدوا الغادي ما تنتعطي إيه؟
2: احنا نحكيو على الولادة كيفاش كانت
3: يجيبوا القابلة للدار القابلة عربي للدار وجيبت بيعتها انت نسيبش يقول لها وبنتك شولش تجيب بقاجها وتبدأ تجي معناها وتقعد بحذاك الأربعين يوم بحذاها
0: 40 يوم كاملين
3: أغلبيته
2: الحقيقة
3: احنا نحكيو تراث
2: يسري لي 40 يوم زيد
0: على قديم القديم
3: هذايا مع القديم القديم اني دي مش هذا الجيل نتاع الخمسينات والستينات نحكي فيه معناتها تقعد 40 يوم اصلا كي تروح قبل 40 يوم فضيحه حتى قدام دار رجلها
0: يعيرها ما قامتش بها امها كما يلزم
3: امها ما قامتش بالواجب نتاعها
2: انا مسكينه الام نحش الجهل بنيه يلزمها تزهزها كل شيء وزيد حتى كيف تولد زهزة هي
3: وتفترهم وتطيب لهم
2: وغادي كي قايمة بنتها وعيلة عيلة بنتها أصلا كان يفيد رحموها معناها يزمها بتبيع مدامها موجودة غادي يزمها ما إيش بش طيب دوبة بنتها ولا تخمس
3: بتبيع هم دي جات قاعدة في دار حموها معناها أغلبيتهم معناها تتقيم بالكل
0: هو مدام فاطمة معناها قريبة برشا للواقع توا باعتبار بنتها ما زلت كي ولدت بركة الله الحمد لله على خلاصها والحمد لله على البيبي جديد مرحبا بيه نور داركم ونور البلاد بكلها ان شاء الله منقسمكم وان شاء الله يا رب يكون قدم السعد والخير على ميمته وعلى بيه وعليكم الكل. دوك انت ما الاستعدادات كيفاش كانت للنفاس نتاع بنتك؟
1: والله شرينا الدبش وخذيت القمح والحمص والزيت هذاك باش نعملوا البسيسه وكل شيء وباش هذاك خذيناه من السابعة ومن الثامن معناتها نقضي ونحط ونقضي ونحط وكي جاء وقت الميلاد ولدت روحنا ولاباس معناتها احنا بحكم البيبي خاطر تعب بشوي تعب قعدت في السبيطار اكل لي معناتها ما تلهيناش معناتها اما في العادة كي يروح للولاد من السبيطار طيبوا له العشاء ليلتها كسكسي باللحم طيبوا له العشاء ونهار السابعة تتذبح العقيقة العقيقة تتذبح العلوش تتلم الناس كل المريسة الطيب هذيك المريسة للنافس أو كما قالت مدام عواطف تتخلط لبسيسة
0: نهار السابعة ما تتخلط لبسيسة
1: تتخلط لبسيسة للتفريق القمح هذيك والحمص للتفريق والأخرين كالحلبة وكل متاع العدس وكل هذيك متاع العرضة دونك الجي ودونك الدراجي ودون ودون.
0: برشا مصروف ولا؟
3: هو ديجا احنا عندنا عادة اللي هي التزانة اللي هم تجلتوش عليها اللي هي ديجا لازم التزانة لازمة للنفس
1: والزيت في الراس والمحرمة الكتان تتحط المساك تعلق في راس
0: تقعد يوم 40 يوم
1: ديما ما لفة روح
0: دافع على جنباتها تمشيش حفيانة
1: جملة والمريسة ذيك لازمها تاكلها باش ترجع اللي هي فهم نبدنا وتتلي لها وخاصة وكبدها مشوية والحوطة واللوم تتلي بالصغير تتلي مسكينة مثل تعب شوية اللوم تتلي بالصغير والهناية عاد احنا تولى ولا وفرد نهار قبل يتساقطوا
0: بالضبط
1: كل مرة جي واحدة كل مرة جي واحدة عاود عرضة من ورجين
0: حتى لين يولي حتى صغير يشد روحه ويقعد وساعات يبدل الخطوة ناس جي تهني
1: تولى تولى وفرد نهار يعملوا اي جوفة نهاير برك لما
0: ريسبسيون صغيره وتلم الناس الكل وكهو
3: وفما قبل كانت نهارت ال40 كنت كمل ال40 تاعها عندهم احتفال الصغير يعني يقعدوا وتعملوا لهم المحرمة الخضراء ويلمدوا الصغيرات
2: هذاك احنا نعملوا نهار السابع
1: نهار السابع
3: اي فما قبل كانت في ال40
2: احنا نهار
3: السابع اي يعملوا في السابع اي تو يعملوا في السابع اي
1: حط مش يدوشوا للبيبي
3: اي
1: حطوا البانو ما سخون دافي وفما قبل يحطوا الذهب ذهب في وسط البانو ويشقشقوا به الصغير يغسلوا له وينظفوا له وينشفوه لبسوا له دبيشاتو حطوه على الغربال يفرشوا محرمة خضرة حطوه على الغربال ويبدأوا يرميوا عليه في الفلوس حطوه لكم يحتفلوا ومصلعني به ويطيب الكسكسي واللحم أكل عقيق للذبح والناس كل تتعشى ويفرقوا الكسكسي واللحمنا للفاميلو ويحتفلوا
0: هذه النهار السابع معناها
2: النهار السابع تو مثلا على العلوش الحاجه الوحيده البو يستعرف بها هي شي العلوش باش
1: يولدوا
2: بولوليد بولوليد معناها هنا باش يبدا تو باش يبدا ولي
0: يصرف معناتها كسوا وليد ولا بنيه يذبح علوشة
2: يذبح في العاده هي العقيقه للوليد يعبلوا زوز عليه
0: اما هو العاده نتاعنا يذبحوا بالوليد اكثر من البنيه معناتها نتصور يذبحوا العلوش للوليد وما يذبحوش البنيه
3: دينيا في الدين نتاعنا يقول لك العقيقه لازم اللي يكون صغير متى حتى تو احنا في العمر هذا عمرنا 30 ولا 40 وبوه وامه ما ذبحولوش عقيقه دينيا يلزم عنده العقيقه حتى يذبحها هو
1: حتى ما يذبحش
3: يعني الطفل تبدا علوش وطفل زوز معناتها لازم في الدين
1: الطفل مرتين الحقيقه في الولاده وفي الطهور مرتين والبنيه علوش
0: باه
1: والنفس تبدا نهار السابع السدلي والكحل والسواك كانوا البخور
0: يعجعج
1: يعجعج وناس كل ملمومه ما شاء الله مصلاني بي
0: بارك الله العارضه فما طاوله فما معناها يحطوا فيها البسيس يذوقوا العباد معناتها ابار اللي بعثناه فما معناتها تمشي صحافي صحافي للناس
1: تحط المريسه زاده المريسه هذيك تتحط مع ما تطيبوا ويتحط لها سكرها وتركحوا كل شيء صحفيات اللي يجي ياخذ كصحيفه مريسه هذيك اول حاجه بطاليوني لبسيس

0: أنواع وأشكال، معناتها ما عادش عنا فقط بسيسة القمح ولا بسيسة الحلبة ولا بسيسة العدس اللي فيها فوائد بكلها للنافسة، أما زادة أنواع.
1: هو قبل عنا ثلاثة أنواع متاع بسيسية، بسيسة الحلبة، بسيسة الدرو، بسيسة القمح. تهضم هما ثلاثة، وفي النفس يتفرقوا كان بسيسة القمح، معناتها ود تاع بسيسة الدرو تتاكل كان للنفس، معناتها للنفس يعملوا لها وحدها بالدرو بالحلبة، واللي يتفرق بسيسة القمح اللي هي تبدو لونها أصفر ومعها شوية شامي. هذيك هي
2: قمح وحمص، هذيك سبيسيال للتفريق،
1: قمح وحمص للتفريق، مي متاع الحلبة للنفس ما يفرقوش بالحلبة. توا لي توا عنا برشا نوع متاع بسيس، بسيسة جلجلان، زقوقو، أوريو، فرومبواز، بيستاش، لوز، بوفريوة، برشا نوع متاع بسيس مختلفة الأشكال. الحقيقة ديما البسيسة القديمة متاعنا اللي متاع جدود متاعنا أصح وأبدا، الأخرى ديجا خاطر تحط فيها دي برودوي
0: مضافة، معناها
1: مضافة ما تعطيكش نفس السعيرات الحرارية للصحة للبدن.
0: بالضبط. باهي، مازال الحديث بقية، تنشوفوا ممكن وقت اللي قليين البسيسة فما عادات خاصة في قليين البسيسة، معناتها الأم النافسة ولا أم اللي باش تنتظر مولود، معناتها بنتها تجيب ناس بحذاها وإلا لا يغني وينقيوا مع بعضهم القمح قبل ما يقليوه، فماشي معناتها عادات وتقاليد خاصة وغناء خاصة اللي تنشوفوا بعد قليل بعد موجز الأنباء. نرجع مباشرة حتى نكملوا حكايات الأفراح الحصة اليوم، غناية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

من إذاعة المنستير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى

0: موجز الساعة 11 للأخبار. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة انتظمت مساء أمس في كافة ولاية الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها المحاضرة الدينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم. هذا وأفادت الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي اليوم بأن الوزارة عدت قرابة 10500 نشاط ديني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأضافت أن الأنشطة تتوزع بين ندوات ودروس ومحاضرات ومسامرات ومسابقات قرآنية وأحاديث ومسابقات حول السيرة النبوية والأختام والإملاءات القرآنية. كما سيتم وفق المرزوقي، وذلك في تصريح لها الإذاعة الوطنية، تنظيم مواكب دينية كبرى بجامع زيتون المعمور وجامع عقبة ابن نافع، حيث ستجتمع الإطارات المسجدية بالرواد وتلقي محاضرات حول الشمائل المحمدية للاقتداء بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 91.7 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وحررت 160 محضرا عدليا ضد المخالفين ضمن برنامج رقابي خاص بالمولد النبوي الشريف، بحسب ما أوضح رئيس الهيئة محمد الرابحي في تصريح للأخبار. وبيّن أن أسباب الحجز تعود أساسا إلى احتواء 52% من المواد على ديدان حية وحشرات السوس وأثار للقوارض. نفى كاتب عام الجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح الأخبار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف الليل، وأكد عدم وجود أي إقرار أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب غدا، وموضحا أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنة النقل المحروقات، من بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2018، إلى جانب تسوية وضعية التغطية الاجتماعية وعدد من المسائل المهنية الأخرى. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء.
3: في ذكرى ميلاد خير البشر، مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
4: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
1: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
2: خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأكبر.

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاط خارجية من الزاوية المدنية بقصة.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه حكايه الافراح. افراح اليوم في اطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومختلف الافراح اللي تتقام بمناسبه المولد. يقول لك هكا عندك الحاجه الفلانيه، عندي خطبه، عندي فاتحه، تعارف، نفاس، حفله، عندنا مثلا ختان، الكل بمناسبه المولد. وديما هكا معناها تكون الاحتفالات تبقى راسخه في البال. المولد ريحه الحنه تبدا ما بينها ومحلاها، ومع ريحه البخور الذكر محلية زي كيف كيف، وتحس الدنيا زيها ما تأبار عسيدة زقوق وأبار العسيدة البيضة، تحس فما أجواء روحانية حلوة برشا في كل تقريب البيوت التونسية وخاصة في المدينة العربية. تحس للمدينة العربية ديما أجواء خاصة،
1: وفما زاد اليوم هيك بتاع صلة رحم، أعطيني صحفة، هز الصحفة لعمك، صحفة لخالتك، ترجالك صحفة،
0: تبدأ بنية باهية، تبدأ بنية صافية. أما زعمة شوف أنا قديش عندي الإمكانيات المادية، عندي برشا فواكه جافة عملتها ترواكوش، عملتها درشنوة، صحيت. أما كي تكون بنية صافية ذوقني ونذوقك، أما سورتو كي نعرفك ما عندكش وما عملتش، وقتها تظهر بالحق صلة الرحم، وقتها تبعث على خاطر لوستك ولا سلفتك ولا جارتك ولا أختك ما عملتش وما في حلاش باش تعمل، لكنها ما تقولش. فما تكونش الصحفة متاع التذويق، تكون حويجة حتى كي تعملها مصحفية الصغار، تبدأ زوز ثلاثة صحافي باش تفرحك الصغار، وباش كيما الفرحة اللي شافتها في دارها تشوفها في دار أختها كيما قلت، ولا سلفتها ولا لوزتها ولا جارتها ولا غيرها. دونك وقتها بالحق نحكيو على تراحم وتحابب، أما مش شكل لي ميساج ساعات اللي تحسهم معناها مساجيتك متاع قرصان من تحت لتحت. فما لا فما
2: هو حتى بالعصيد العربي هو جبران الخاطر، مش كان بالعصيد تزقوق ولا عصيد، حتى بالعصيد العربي ذيك تتلم الناس كل وتاكل، وناس كل ملمومه ما شاء الله،
0: تتكلف راهي وليت زيت الزيتون
2: شويه ذيك
0: العسل والا الرب حتى تلقاه السمن اذا كان لقيتو، الزبده العربي اليوم اللي هي 100 غرام تاعها بك الحسبه وليت.
3: احنا باش نوليو نحكيو كل حد وامكانياته
0: بالضبط.
3: معناها اني اذا كان اني ما عنديش مانيش نقوم نتسلف، ولا يلزمني اني العصيده نعملها كان بالزبده ولا يلزمني نعملها كان بالرب ولا بالعسل،
0: ما هو الاحراج مادام عواش وقت اللي باش تبعث انت.
3: اني في داري باش نعمل اني في داري،
0: في داري كي تبدا ببينك مسكره
3: اي اذا كان
0: تعملي اللي تحب، اما كي باش تولي تذوق
3: باش نذوق، باش نذوق مثلا حماتي نعرفها ما تعملش، باش نذوق وما نعرفها ما تعملش، ولا هاني حتى كانت نعرفها تعمل جست هاو شوف اني هاوني حتى اني عملت ماهمش باش نقوم، والا جارتي ولا جاري نعرفه اخي اني ما عنديش، معناها مثلا اني ما عنديش وعملت بالسكر ما عملتش بالعسل مثلا، وعملت معناها عصيده عاديه سميد وكا، معناها يا اما ما نعطيش باش ما يقولوش، ما هو الحال من بعضه. اني وصلت عملت هذاك مثلا، اني ما في حاليش وعملت حاجة هاني عادية، وباش نذوق جاري ولا حمادي ولا خط اللي ما عملوش، ولا أمه ولا أختي ولا لوستي ولا سلفتي على خطر هما ما عملوش، ما نتصورش باش نقوم ويقولوا شباها معناها عملت هكا. ولا في نفس الوقت مانيش باش نكلف روحي أكثر من طاقتي، إذا كان أنا ما عنديش باش نشري عسل ولا ما عنديش باش نشري زبدة ولا ما عنديش الموجود في الدار. هي في الاخر نقعدوا احنا نقولوا هي احتفالات نصعبوهاش على
0: الجود بالموجود، علاش قلت لك هي كي تبدا النوايا طيبه محلاها، اما كي تبدا النوايا ماهيش طيبه هكا وتولي في اطار المقارنات وفي اطار الاحراجات، هذيك وقت تولي خايبه.
3: هي المقارنات خلنا ياسر في المقارنات تو العصايد كما قلت ولا بتلواكوش وكاتكوش
0: وبسنهم
3: معناها اشكال ونوع، معناها حتى انت اعطيت هذه بنيه صافيه ينجم مثلا اني خاطري مثلا اني ما قدرتش باش نعمل هكاك، وانت حبيت تودني ونيتك طيبه ما نحطوش ديما، احنا ديما نحطوه نسبقوا النوايا الحسنه، نقول معناها نقول كان ما عطتنيش خير كانت في دارها كان افضل.
1: هو الحقيقه للاسف نحن تو وصلنا تو نحكيو في موضوع هي احتفالات دينيه نمشي ونقرا شويه قران ادعي
0: كامل، المفروض تقفل غادي هي
1: صح ما وصلوش. احنا توا نحكيو انه في احتفال بمولد النبوي الشريف نمشيو نحكيوها نوبز وهو عصيده، بالحق للاسف احنا وصلنا نحكيو في حاجه كما هذه اون برينسيب احتفالات دينيه، احتفالات بالمولد النبوي الشريف معناتها شويه قران شويه ادعي شويه اذكار نتلموا
2: نحابوا لما عائلية
1: ضحكة من القلب. بالحق للأسف احنا وصلنا طاف في فترة زمنية نحكيه هاش نتنوبزوا على
0: مذاح اللي هي ما لازمهاش تكون اللي كيما نقول تبقى ديما
3: سترحم عاد مخل لحد ما انا ما شاء الله عليهم حتى اللي حتى لم يشوفش ولا انت ما تذوقوش هناك ديجا تشوف كما قالت معناها دخلنا في مظاهر تقولش علينا نتنافسوا شكون اللي
2: تعمل خير ما صاحبتها
3: وصرف اكثر
2: ولات فما صيده مسمينها بورجوا
0: اي
2: اكل اللي تبقى بفري وتبقى فصدق تبقى
3: هذه بتنفع
1: تبقى على حسب خدمتي الحقيقة فما عبيد راهو برستيج وكهو تشري لك صحفة بخمسة آلاف بستة آلاف تصبت
3: هيك في فيسبوك
1: صورها وفما حتى اللي فو بروفيل معنات حاجة فيك معنات تبيعوا فيك هي مش موجودة جملة مش صحيحة جملة جوش تتصور وكهو أما ما يأكلوا شيء يعني هذا على حسب
0: التخدمتي بيه نرجعوا للفيس قلنا في قليان لبسيسة متاعنا فماشي أغاني سبيسيال تتعمل في قليان لبسيسة وإلا جو خاص مدام فاطمة
2: أي أم أم اللي مش تولد أم النفس تلم العائلة إخواتها ونسي إخواتها وكل تقولهم اليوم كما نقولوا مش تجي مش نقلوا لبسيس يتلموا طيب الفطور معنا تفطور نسي اللي في الدار ويقلوا لبسيسة وغنية ذاك بتاع الجو قابلة مقبولة وغنية البهي معنا تأكل شيء يقلوا لبسيسة وطيب الفطور وتعدى النهار مشان اللي تنقي في الحوارات تنقي واللي تقلي تقلي واللي بعد اللي خلطوه الكول كي اللي تقلي الحمص تقلي واللي تقلي القمح يعني كل واحدة تاخذ وشنو تقلي بعد اللي يجمع الكل ويبعثوه للرحاية تترحي تجيك لبسيسة تتغربل وتتحط في سطولة ما هو واللي خلطوها فما اللي معنات دوبة تولد المرأة خلطوها وفما اللي خلي نهار السابع
0: تتخلط في دار النفس
2: دار النفس تتخلط وصبوا كالزيت ولما يعملوا عليه لما زادة يعملوا عليه لما ويعملوا صحافي صحافي وأذكر التفريق وبالنسبة لبسيسة الحلبة بسيسة الدرع والعدس ذيك للعرض
0: تبدأ كالتارة المنصوبة فيها التباسي وإلا
2: صحافي
0: لبسيسة
2: ولا قبل الرزات ولا الجازوز والدراجي والمريسة بالليارد وبالمريسة مصلى عني بيوت عدى النهير وفطيرة وكل شيء
0: يقابل مقبولة وقتش تتغنى للنفسة
2: وقت اللي تولد وقت اللي تولد
0: أي
2: كي الزوها مش تولد ولا بعد ما تولد معناتها يغنيوها لها
0: ساعات تبدأ فما فرحة مثلا حنة مثلا عندها سلفة عندها لوزة عندها كذا وتبدأ حاضرة النفسة يطلبوش تعليلة خاصة بالعروس بالنفسة
2: يطلبوا مثال ذي كما قلت لك نهار لحد في موزين قالت لي بربي ذي مش تولد تعملي لها تعليلة قلت نعملي لها عملت لها
0: نسمعوا شوية تعليلة وعلنا على بنتك فرد مرة الحمد لله لخلاصها مرة أخرى الحمد لله اللي وليدها من قسمها وروحت به للدار لباس الحمد لله إن شاء الله نهار آخر كما قال في الطهور إن شاء الله يا ربي تفرحوا به ويدخل المكتب ويقرأ ويولي من إطارة البلاد
2: إن شاء الله بنتي غالية العزيزة وبنتي ناس يا فراسة وبنتي ناسية في راسك أو الحمد لله يا ربي يا غالية العزيزة على وقفتك وإخلاصك

0: ومحلها الإيقاعات ومحلها الأنغام هذه بإمضاء فرقة أولاد بيوذ تبلبة. تحياتي للجميع على حسن المتابعة. تحياتي لك مدام سميرة بوغامورة اللي يقول نحب نادي الغنية هذه الغنية اللي غنتها مدام فاطمة اللاجيني البنتها ياسمين اللي جابت وليد سماته محمد زين. ربي يفضله إن شاء الله ويتربى في عزكم جميعا. تهاني الحارة لكل من رزقت بمولودة ومولودة. ربي إن شاء الله يكون من قسمهم وإن شاء الله يتربى في عزهم عز الوالدين وعز الوالدين والديهم. نقول واحدة الجد والجدة اللي هما ديما راهو أعزم الولد ولد الولد
1: كان ولد الولد كان ولد الولد.
0: وعندي معناها كما قال مدام فاطمة ومدام عوض تأكدوا لي تكونفيرميو
2: تأكدوا لك ألف المية
0: ألف المية
2: الحقيقة معناها معزة خاصة للحفيد. الحفيد هو أنا بحكم تجربة الحفيد دولو الوحيد معناها مازال لحد الآن حفيدتي نوجه لها تحية معناها لها والولدي والصغار كل أما الحقيقة معزة الحفيد معناها عشت الإحساس مش كيف معناها أعزم الولد ولد الولد
0: ولد الولد. مدام فاطمة إذا تعيش التجربة أول مرة كما مدام عوطفة
1: أول مرة
0: أها
3: لا قبليني وياكم
2: ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله
0: علاش نزلوا في الاحوال
3: ان شاء الله نشوفوا شو احساس
2: ولا اروع
0: تقول ساعات ما كبرتهم كان بالسيف ما وصلتهم باش نعاود نستقبل معناها احفاد
2: مشكيف انت صغارك انت باش تتلبيهم وتربيهم
0: تقول لهم معناتها تبوس وترجعهم
2: معناها احساس اخر بالحق احساس تلقى روحك الصغير هذاك جاك وانت في كبر معناها حاجه
3: قلت تحبوا اكثر من صغيرك
2: من مش مساله اكثر ما نجمش تحبوا اكثر من نفس المعزه
0: ما عشتيش التجربه
3: مازال
2: نفس المعزه ونفس التجربه هذاك صغيرك هذاك صغيرك معناها ما تنجمش تحبوا اقل ما تنجمش تحبوا اكثر معناها هو صحيح عزه خاصه عزه خاصه
1: صغيرك
2: تتحول خاصه كي يكبر شويه ويولي يفرض روحه في وسط العائله
0: اي دخل روحه
1: اي ولد بنتك ونغزر نارش عندي يعني
0: قلبك يشتح وحده ويرف وحده ويزغرط وحده
1: مش عادي مش عادي خاصة كي يضحك لك أنا تحس إحساس غير
0: اللهم صلي عندي بيربي يفضلهم ربي يحفظهم إن شاء الله وربي يرزق الناس الكل وربي يطعم المحروم إن شاء الله يا ربي بجهل أيمات لفضيلة اللهم أمين
1: كلهم اليوم المستمعين سامحوني على الصوت راني مقربة شوي
0: الله غالب نسيش إن شاء الله في الحصص المقبلة إن شاء الله تغني وهك غنيت لنا وما زلت تغنينا بيه جوز باش نعطي بلاغ خطر ضيع محفظة النقود ستوش معناها صغير فيه أوراق فيه بطاقة تعريف فيه بطاقة سحب بنكية فيه برمي فيه بطاقة مهنية ومحفظة فيها آلة تنفس تقول مضيعتها هي من روسبينا المساحة من المساحات الخاصة تقول الرجاء من يلقى هالستوش هذية انه يتصل بها على الرقم 98-932-006 ضيعتها تقريبا على 10:15 متاع الصباح اسمها حدا سباعي الله يخليكم اللي يلقى هالستوش هذية والوراق هذية خاصة اللي في وسطها خطر تبهدل العبد اذا كما يلقاهم مش اللي هي بطاقة تعريف واللي هو بطاقة سحب بنكية وبيرمي وبطاقة مهنية ومحفظة فيها آلة تنفس بربي الله يخليكم اللي يلقاها يتصل بالرقم اللي قلته 98-932-006 وإلا يحطه في أقرب مركز شرطة وإلا يحطه في الإذاعة والله لا يضيع أجر كل من أحسن عمل به في القابلة يا مقبولة قلت لي مدام فاطمة اللي في الأخر معناتها إذا كان البنية إذا كان معناتها تولدت البنية نوع وإذا كان تولد وليد حاجة أخرى تتغنى كيفاش
1: كان جبت بنية نغنيه على البنية اللي معلمها
0: كيفاش قولها لنا ترى ميساج نعرف اللي صوتك تعب شويه ما ان شاء الله لاباس ايوه

0: اللهم صل على النبي. ما شاء الله.
1: أنا عشان زغرت ولا أنا زغرت.
2: هذه المعلمة علمهم للبنية. بالنسبة للأولاد مد بو يا سيدي. قري صورة صورة وعلى يمينك حطه حطه على المقصور. ما تضرب ليش أولادي. ودي أحفظ الصورة.
0: ايه معناها هو ماشي في بيله مقبل يقري وكان طفل
3: يا رسول الله حشيت طول هذيك المعلمه علمها
0: تاع المزرعه
3: طول اللي بده يقري
2: لا حتى هي مدله هي
1: معلمه هم ديجا قبل كانت تفهم معلمه في الديار
2: اي
0: فماش قرايه
3: معناها الخياطه نتاع هذا هو المعلمه يعني هي اختصاصها انها تتعلم
1: صنعه اليدويه
3: والقضيه والشروكه وحتى المد بيقري كان طفل
2: اي
3: يا رسول

0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك مدام فاطمة، شكرا جزيلا.
1: أما ما لاحظتوش من الغنية أن المرأة من ولدها وهي صغير ديجا خايف عليه ومنحازة في الحنان للطفل أكثر من الطفلة،
2: ويخافوا عليه. إيه
1: يخافوا
2: عليه وخبيه
1: وخبيه، وفما جات ترى يسمش بربي يخبيه. الطفلة ما سالش، خليه تقضي وتنظف وتسايق في سموشيت نورمال.
3: للأسف
0: هو في الأثناء مدام منيرة حسين الحويتي طبعا الناس الكل تقول بربي نادي الأغنية تعليلة لبنت عمتي مروة، تقول لعجيمي إن زادت لها بنية مزيانة كيف أمها سميتها سالية. دونك اي نخافوا عليه الطفل من قبل، معناه نحطوه
2: نقول
0: لك معناه
1: يعني المد يعني المعلم تقول له بربي جات وسميشه خبيه روح بيه، والطفله تخليها تقضي وتصيق وتنظف.
3: ايه هو اصلا حتى البو كيف يجي طفل معناها احتفالات كبيره، كي يجي طفله ماذا بيها الحمد لله انه ما عادش يؤذوهم
0: مبارك. لباس لباس تغيرت العقليه، خلينا بوزيتيف معناها خلينا ايجابيات.
2: أي أغلبية ولا يفرحوا بالبنية وهي كل ذرية صالحة،
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما ذرية صالحة. سمعنا حاجة محمد، هات نسمعوا.

0: والحقيقة كلمات معبرة الاخر ومؤثرة على الاخر، معناها العبة دلها اللي بيلقت ميعاد وهبتت من غير ما يشعر. فربي فضلكم عندكم الكل، وشكرا جزيلا لكم دايما على تفاعلكم معنا في الحصة اليوم. مواصي معكم اللقاء دايما مستمعين الكرام، ربي فرحكم ونوراتكم، يعطيكم فيهم ما تتمنى، وإن شاء الله به هيت نمشيو لحاجة أخرى من الحاجات من الأفراح اللي تصير في وقت المولد اللي هو الختان. تور مدام عواطف نبدأ معاك ونمشي بعد المدام فاطمة ومدام هانية. مدام عواطف،
1: هي برشا عائلات تستغل المناسبة متاع المولد النبوي الشريف باش يطهروا فيهم صغارهم. فما اللي يحب يطهر في داره، فما اللي يحب يهزوا لك الأولياء الصالحين هذوك ويحبوا يطهروا غادي كيف فيهم. طول فيه تحذيرات، ياخذوا المطهر عنده الحنة، عنده النقشة، عنده كل لبس العربي. أم المطهر زادة كيف كيف تحني وتنقش وكل الاحتفالات هذيك وكل الأجواء متاع الطهور. ويأخذوا بعتدي اللي يحب بري قوتك يهزوا غادي كي اللي صالح يطهروها غادي كي، فما اللي يحب يطهر في الدار بالطهر العربي، نحكيوا على قبل بالطبيعة والغربية كانوا يطهروا في الدار في الديار. فما اللي يعملوا عائلاتك المعوزة اللي ما عندهمش ما يقدروش على الطهور صغارهم يهزوهم يعملوا لهم لما ويطهروهم زادة بالله لله هكاك يعاونوهم. بالنسبة للطور المطهر ياخذ يحضروا له كما قلت لك يعني العلوش باش يتذبح، يحضروا له كانوا طفل العاد والأول خاصة انه في العائلة تلقى الناس كل تجري وتجري العم نقولوا احنا يرمي علوش يعني يجيب علوش ولا الخال ولا الحنين هذا ولا الحنين هذا يدي نجم يذبحوا حتى اكثر من علوش. بالنسبة للطور يحضروا له الحلبية فيها الفاكية هذه كتتكسر وقت لا بالضبط وقت اللي يطهروه. احنا في جمال ما عندناش العادة متاع الام انها تحط ساقها في الماء ولا حاجة، لا معناها عادي الام هاني تقاها هي هي ونسي الموجودين غادي كي وقت اللي يطهر الوليد يقيموا الزغرطة وحدك الاحتفالات هذيك وتقل كسكسي بالحم يتيب والعلوش وكل شيء.
0: هذا هو.
1: واللي يحب يعمل احتفالات يحب يجيب سلامية، واللي يحب يعمل حضرة، واللي يحب يجيب فيهم أغاني معناها خاصة أجواء احتفالية كبيرة في الطور. فما اللي يعمل فرصة زادة ويدور بيه في البلاد، فما اللي كل حد وتعبيره في الطور، مثلا مش قاعدة أساسية معناها ميزمهمش كل حد وكيفاش. فما اللي يطهر بالساك ترجمنا
0: هو ديما يقول لك القاعدة العامة هو طهورك خفيه وعرسك شهره.
1: هو احنا ديما نحكيه على الوقت كيفاش تبدل والوقت كيفاش ولا يتبدل. ومن قبل اللي يعملوا الحضرة يجيبوا حضرة ويجيبوا ويسميه محضر.
0: هو في جمال لاحظت اللي في معناتها في الطهور عادة نعرفشني الوقتاش تكون بالضبط، أما تقريبا يعملوا كيما السهرة أم لمتهر تلبس وكأني عروسة تلبس التبديلة متاع العرس.
1: تلبس تتفكرها أنا قلت للي تعمل حضرة هذيك
0: معناتها تلبسها حضرة. لبسها كاملة بتاع معناتها أون ديري عروسة وتتصدر مع أولادها ولا ولدها.
1: أي هذيك كي تعمل الحضرة تجيب يسميها حضرة متاع المتهر
2: محضر طهور
1: ومحضر طهور يجيبوها وتتصدر هي وتمشي للحجامة وتعملهم كل مره
0: تعملهم الكل
1: تعملهم الكل مره. وفما اللي لا فما اللي يقول لك بالساكته ويمشي ياسر بالمثل هذاك يقول لك الطهور اخفي تو في عرس ان شاء الله كيف يقولوا في عرس نعملوا له كل شيء طهور يقول لك الواه نعملوا في هذا الكل. فما اللي يعملها على الضيق على الضيق توا ولا فما اللي يمشي للكلينيك يطهروا في
0: من اللي يمدلوا لنيه نتاع الاولاد معناتها مازال كيف الولد السبع الاولاني يطهر
2: يقول لك لما لما
0: بالضبط
2: وهي حقيقه حقيقه
3: معناتها هو فما اللي يقول لك نهار اللي حجمه للصغير يبدا طفل نهار اللي حجمه له نهار اللي يطهروه نهار اللي يعملوا العقيقه الكل مع بعضها
0: الحجامه في كماله العام ولا لا الحجامه وقت شي حجمه له
3: الحجامه في كماله العام دوما يكمل العام يعملوا له الحجامه نتاعو يعملوا الصباح الحجامه نتاعو في الفرد نهار تو. وقبل في الخمسينات والستينات كانوا الطفل مثلا عمره ميطهروا حتى عمره 13 عام و 12 عام و 15 عام وسادسة ابتدائي.
0: قلت لي هاني البري عم معك معه قلت لي عازب راجل يطهروا راجل قلت لي بضح
3: وبتبيع طفل كان قبل كي طهروا له معناتها هو يوصل سادسة ابتدائي تقريبا طهروا له من نعوية ماخر ويعرس الحقيقة
2: ليه
1: بيك يصبروا عليه يا برا
3: بمن العادات والتقاليد كان ديما الطفل يلبسوه معناتها الجبه المطروزه اللي يسميها في برشا في بعض المناطق الجبه العكري اللي تبدا بالمطروزه بالاحمر هي حمراء وتبدا فيها تريزه نتاعها في الدوري تبدا فيها بلغه فيها شاشيه
2: وفرمله
3: زاده وسروال عربي وكان يمشوا للولي معناتها طفل مطهر ما نحكيوش على طفل صغير نحكيو على راجل
0: اللي بتعرس
3: نحكي على بغل راجل
2: بالحق قبل كانوا يطهروا مكبر
3: نحكي قبل اني نتفكر جارنا صبا جارنا قبل الفطور ولا
0: فضحتنا
3: يعني راجل راجل طالع على فرصة ومشي للولي الأعداد نبدأ نضحك
0: قد كل توا نشوفه نقوم نضحك نتفكر تهور
3: الراجل معرس بذرري وين الراه أصلا نبتسم من غير ما نشعر
0: هي العادات تبدلت معناتها تقريبا توا ولينا نتهروا الصغير من اللي هو صغير بالكل حتى من الولادة اللي يمثلوا لانية يقول لك ولا ما لما وسبع الولين
3: صحيا خير معناها يمشي على الفرصة للولي يلقى العائلة تستنى الغديكة الخالة والعمة مس هذا الغديكة بالكسكسي ويمشي مع أصحابه
1: هي الحقيقة المشي للأولياء مش للعائلات الكل ماشي قاعدة
3: مثلاً لا يسكن قريب المستير معناتها بالحصانة متاعه الطفل يمشي مع مع الرجال وكل شيء للنساء اللي ديجا سبقوا الغديكة يطيبوا على الفرصة ولا على الحصان هنين
1: سيد المازري
3: يمشي سيد المازري
0: مش العائلات الكل
3: مش العائلات الكل ما تعرفوا شيء يعرفوا شيء
2: ما يحبون
0: هاو نشوفوا مدام فاطمه
2: فما اللي يقعد يقول لك معناها نقعد نطهر ولادي في الولي الفلاني
3: في مزين الزين غادي كيفي
2: لا مزين في سيدي عامر
3: صحيح في مهدي سيدي عامر
2: لا في ساحلي
3: ساحلينا
2: سيدي عامر في ساحلي
1: سيدي الصحبي
2: سيدي سالم في ابن حسان في سيدي الصحبي في القروان كل واحد وين يقعد
3: وين
2: فما يقولوا في سيدي فضيله في طبلبه فما معناها فما كل واحد وكيفاش فما في سيدي مسعود في جمال انا الولي سيدي مسعود كل واحد وكيفاش معناتها
3: حتى ممكن عندنا سيدي خليفه اما مراش كون يمشي يطهر فيه ولا يزور معناتها
2: ما عندوش نهار معناها اللي يتلموا فيهم احنا لا معناها مقام مزين خاطر عنده حضرتها عند حضرتها عندنا نهار خميس ونهار الاحد تتلم العباد وتجي الحضره وتضرب وكل
3: عندكم غنية محلاها على
0: الاخر اللي هي الغنية شنية
3: على ام الزين شنية
2: برشا
0: أنت اللي كان سمعت الحصة الخاصة بأفراح مدينة جمال وراد معناها سبعة وراد ومازال القدام به في الطهور شنو الغنية سبيسيال اللي نغنيوها قبل كل شيء وإحنا نلبسوا فيه في حواجه
2: خمسة وخميس كل يوم خميس ليلة الله سيد محمد رسول الله خمسة والخميس كل يوم خميس وخمسة ويلي خميس المعلم يقيس

0: ضروري تنويه ديما لكن نحكيو على الزاويه ونحكيو على موزين وغيرها راهو نحكيوها من الجانب التراث والعادات والتقاليد فقط حسب نقطه والستر ما نحكيوش امور دينيه معنا حتى على قبل مسائل صحيح غلط ما يخصناش احنا فقط نحكيو عادات وتقاليد وتراث انه ناس تمشي باش تفرح انه ناس تمشي باش تزين فقط لا غير معتقدات غير معتقدات كل عائلة وما يناسب بذرت وما يناسبها باش نختم اللقاء معكم عادات الختان ما زالت متواصلة عادات النافس وعادات بصفة عامة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعتقد أنه تزين مدام عواطف على الناس معناتها في حياتنا العادية فما باش نختمه كلمة ختام معناها بمناسبة المولد النبوي الشريف وبمناسبة مختلف هذه الأفراح والمناسبات التي تقام في هذا الإطار 30 ثانية
1: كما بالمناسبة متاع المولد الناس كلكية المولد فما برشا عائلات تاخذه هو كمناسبة دينية محلها تتبارك بها في كما قلت في تعارف في أملاك في أعراس في كتيبة الزق في تهور في مناسبة كما هكا بالنسبة للختان احنا عنا برشا عادات وتقاليد مزيانة كما ما حكيناش على جلد العلوش اللي يلزمو هذاك سبيسيالمون اللي المطهر يتحضر هذاك يلزمو يكون أبيض ناصع مغسول منشوف وما يجبدوه بالقرديش ينفشوه بالقرديش معناها باش يبدأ ويفرشوا عليه التخليلة الحمراء باش وقت اللي يطهروا لوليديك يحطوه غادي كي ويتغطى بالتخليلة الحمراء ويحطوا له الكبوس بجنبه باش اللي يجي أنا يرمي له اللي كتب وهذاك هو وتقاها كلام تاعها المسكين يا ويلو يبكي يا ويلو فرحان
0: فرحان بالفلوس يصبروه يصبروه بك في صعب عايشك مع واتف الزوالي حرفيتنا في صناعة تقليدية منورة بالإكسسوار متاعك الكل وبما عندك ما شاء الله عليك مع انت رتبة وفينا وتو نستضيفك في مناسبات أخرى نتعلموا منك برشا حاجات لازمنا نكبسوا برنامج مزيان نعلموا به الناس حاجات حلوة شوف هنا شوف هنا بلزغة بارك الله وفيك شكرا جزيلا وديتنا بالعصيدة اليوم
2: متابعة جمعيتنا هذيك ولد بتاعنا مرحبا ان شاء الله مولدكم الناس الكل مبروك
0: يعيشك بارك الله فيك فرحتنا وراتك ان شاء الله مدام فاطمه القني شكرا جزيلا فنانتنا ان شاء الله لاباس لما عندك صوت وان شاء الله ديما وانت تصدحين بالغناء المزيان في كل المناسبات
3: ان شاء الله نعاودوا ما خير ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله فرحتنا وراتك ومبروك من جديد ما نزاد لكم
3: يعيشك بارك الله فيك
0: يا خوب خاطر شكرا تحياتي للجميع لحسن حسن المتابعه بارك الله فيك محمد سيديه اميره عاليه المنصوري تحياتي لجميع اللقاء

مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تونس تحيي وسائر الأمة الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي النشرة رصد لاحتفالات أهالي ولايات القيروان ونابل وزغوان. حجز أكثر من 90 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ضمن برنامج رقابي خاص بالمولد النبوي الشريف. اتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع

0: المحروقات ويرجح التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لجل ولايات الجمهورية. إلى تفاصيل الأنباء، تحيي تونس وسائر الأمة الإسلامية اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف في مناسبة دينية عاطرة يستحضر فيها المسلمون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما حملته رسالته من قيم. الاحتفالات التي كانت انطلقت ليلة البارحة بجامع عقبة بن نافع بموكب رسمي أشرف عليه وزير السياحة السيد سفيان الطقية تتواصل اليوم، وللمزيد تنضم إلينا من القيروان مباشرة مراسلتنا نادرة برجب. إليك نادرة.
1: المدموجة هذه تتقدم من نهار المولد، في الصباح تلقاهم يعملوا ساعة العصيدة البيضة هكي بزيت زيتونة ولا العسل.
0: إلى نادرة برجب مباشرة من القيروان، وفكرة عن أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.
2: نعم، شكرا فتحي، تحية لك ومستمع إذاعة المنستير. نعم، في ختام الاحتفالات اليوم تم إحياء المولدية وسرد السيرة النبوية، كما تم تنظيم ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن فيها. ومن بين الفقرات القارة من برنامج الاحتفالات خرجت المولد النبوي الشريف، حيث يجوب شوارع وأزقة المدينة العتيقة بالمسلك السياحي شبان وشابات مرتدين الأزياء التقليدية القيروانية، ما يعكس الموروث التراثي القيرواني، لتختتم الفعالية اليوم بإعادة للعرض الضوئي بساحة جامع عقبة ابن نافع وعرض الخلة لأحمد زيتون بالمركب الثقافي أسد بن الفرات. ويذكر أن القيروان تشهد أجواء احتفالية استثنائية منذ 15 من هذا الشهر من خلال برمجة ثرية ومتنوعة من عروض ضوئية شهدت تفاعلا وإعجابا من طرف الزوار والمتابعين، إلى جانب المعارض التجارية والتقليدية والعروض الصوفية.
0: نادرة برجب مباشرة كنت معنا من القيروان، شكرا على كل هذه المعطيات. إلى ولاية نابل وتحديدا الحمامات، أعداد المدموجة والتكبيرة من بين أهم العادات التي تميز احتفالات أهالي مدينة الحمامات بذكرى المولد النبوي الشريف. المتابعة للزميلة فاطمة بن عثمان.
1: المدموجة هذه تتقدم من نهار المولد، في الصباح تلقاهم يعملوا ساعة العصيدة البيضة هيكي بزيت زيتونة ولا العسل، وبعديك يعطيوا المدموجة يحطوها ياكلوها.
3: عنا المدموجة تتقلى وتترحى، يعني ماكلة يهزوها للجامعة، أولاد صغار يحبوها، الكبار والصغار، حاجة بسيطة يعني طريف سميد تقلى تفوح بالمسكتة والطيب ويتقلى ويترحى وتهزلوا تحطوا له السكر المحور، فأنت وتزين بالفاكهة المرحية. يعني
4: التكبيرة هي أيضا من بين عادات أهالي مدينة الحمامات الذين لا يزالون محافظين عليها.
5: التكبيرة احنا تقال الديار الكل بعد ما تحضر مدموجتها، بعد ما تحضر عصيدتها، صغيرات المدب يخرجوا من الكتاب ولا يخرجوا من الجامع الكبير، وتلقاهم يغنيوا والتكبيرة ويدوروا في الديار، وكل دار تاخذ نصيبها من الفرحة، وتقاها العباد تزغرت وتبخر وتستبارك بك التكبيرة هيكية وبك الصغيرات الملايكة اللي يدخلوا نفرحوهم بكعبة لحلو ونذوقوهم المدموجة، وتويك شيء كبير معناتها كلي تحس وكأنه كل الناس مازالت متشوقة لك التكبيرة، ولقى العبيد الكل تلقانا نستنيو فيها.
0: وفي زغوان ما زالت العائلات تحافظ على عادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف التي انطلقت منذ ليلة البارحة وسط مدينة زغوان، وتتواصل اليوم داخل البيوت من خلال اعداد طبق العصيدة. زميل حنان العباسي ومتابع للموضوع.
6: أجواء احتفالية كبرى تعيش على وقعها مدينة زغوان بمناسبة المولد النبوي الشريف انطلقت منذ ليلة البارحة بمقام الولي الصالح سيد علي عزوز. عن عادات تحضير عصيدة زقوقو رصدنا آراء بعض النسوة في النقل التالي.
7: بالنسبة للعصيدة كل واحد وطريقة التحضير متاع العصيدة متاعه، ثم اللي يحب العصيدة العربي وثم عصيدة زقوقو. بتشوف الصغار عاملين جو في الليل وفي الصباح كملوا عصدوا معي العصيدة
8: نعملوها بالزبدة واللي تعملوا كلها بالزيت ونحطوا عليها البسيسة، تعمل بالعسل، كل واحد كيفيه. نتلم وقت اللي يفزوا بكري، ما كان ثم الصغار ما تفزش بكري، وثم الكبار يفزوا بكري، خاص الكبار يفزوا بكري، يفزوا من الخمسة نعزدوه. هذا يتو ولا تتور التو بنيتي عسيد تزقوقي وعسيد فزدوك وعسيد فندوك تورت برشا تو.
6: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: وفي سياق متصل، حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أزيد من 90 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحررت 160 محضرا عدليا ضد المخالفين ضمن برنامج رقبي خاص بالمولد النبوي الشريف، تضمن حوالي 3000 زيارة تفقدية فجئية منذ بداية شهر جويلية الماضي، استهدفت في مرحلة أولى محلات التحويل والتخزين الكبرى لضمان سلامة المنتجات من المصدر. الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة والتفاصيل.
9: تم قيام بحوالي 3000 زيارة رسمية من طرف الفرق المتنقلة ومن على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي، وتم القيام بحوالي 70 عينة للتحليل للوقوف على مدى مطابقة المواصفات. والعمليات الرقابية هذه مكتبت من الوقوف على عديد الإخلالات، تم من خلالها توجيه تنابيه أكثر من 220 تنبيه كتابي وتحرير 158 محضر عدلي ضد المخالفين وغلق 8 محلات مفتوحة الأول للطبع الغذائي لا تتوفر فيها شروط سلامة الأغذية. وكذلك تم حجز أكثر من 91 طن من المواد الغذائية اللي هي لا تتوفر فيها شروط السلامة. كذلك سجلنا عديد المحجوزات بسبب انقضاء تواريخ الصلاحية وغياب التأشير إلى غير ذلك، وكذلك في بعض المحجوزات اللي تتعلق بظروف الخزن وكذلك عدم مطابقتها من حيث التعفن ووجود الفطريات وكذلك عدم اعتراف سلسلة التدريب.
0: إلى أحوال الطقس، حيث تتواصل درجة الحرارة مرتفعة مع ظهور الشلي اليوم وغدا، وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي جل ولايات الجمهورية باللون البرتقالي، أي درجة إنذار عالية تتطلب اليقظة. المهندس بالمعهد صبحي بن أحمد وأكثر تفاصيل.
10: يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة وين باش تتجاوز المعدات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مش باش تكون فاعلية كبيرة. البحر يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية يعني بعد الظهر. فيما يخص خليط اليقظة، أسندنا اللون البرتقالي قالي كامل ولايات البلاد ما عدا جزيرة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان هذوما فيهم درجة إنذار متوسطة يعني أسندنا لهم اللون الأصفر.
0: في الأثناء، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ليلة البارحة، وذلك بمعتمدي اعتيتي المهدية ورجيش. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الاضطراب يأتي إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر، ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء 26 أوت 2020، وذلك إثر انتهاء الأشغال أشغال الإصلاح. من جانبها، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم إمكانية قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتخذ شكل انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها 2 ساعة للفترة الواحدة، مبرزة أن العملية تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. وبينت الشركة أن القطع يشمل جهات تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي الغربي والوسط وأسفاقس إلى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة منظومتها الكهربائية وديمومتها. وأشارت إلى أن القائمة المعلنة للمناطق المعنية ليست نهائية، مرجحة إمكانية أن يشمل القطع مناطق أخرى بسبب التطورات ومتطلبات التوازن بين عملياتي الإنتاج والاستهلاك. في موضوع آخر، نفى سليم السحيمي كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. وأوضح السحيمي أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع غدا، مرجحا أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري وتمكين العاملين من حقوقهم.
11: وقع الاتفاق مع النقابات على أساس أنه بتصير جلسة تقييمية غدوة نهار الأربعاء لنظر في مدى جدية المفاوضات والطرف الإداري. كان القيمة أنه فما الحقيقة تقدم وكذا سبيها، لكنش لكل حادث حديث. أنا نتصور الحقيقة اللي احنا ماشيين في الطريق الصحيح باش نلقاو حل، معناتها أنا قاعدين ناخذوا في الوقت اللازم. هي سيبوزي كانت جلسة نهار الجمعة ما صارتش، وإلا صارت هكا عن بعد، قلنا خلي نهار الاثنين تو نهار الأربعاء، الناس كلها قاعدة تاخذ في الوقت لازم، وإن شاء الله ما فما كان الخير. نهنيوا المواطنين أنه بالنسبة للتو ما فماش معناتها برقيت أفراد صادرة ولا حاجة. المطالب هو تطبيق الاتفاقيات باتفاقات ممضاة من سنة 2018، وصيرتو الترقية الاجتماعية، على خاطر الحكاية الكل بدأت من أنه واحد من الأخيان جاء ومزوج، واحد جاء بشي عالج زوجته والآخر جاء بشي عالج ابنه، يلقاو الكارنيات واقفة دونك ما نجموش يعالجوا تاوهم واقفين خاطر سي ان اس اس ما تثبتش، وبعض المسائل الأخرى ما هيش حاجة كبيرة، أما إسانسيالمون هذوما النقاط.
0: بذا نصل إلى خاتمة النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود نلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
3: يا رب صل على سيدنا محمد.
2: صلوا على محمد أفضل

0: ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية،
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. قلوا ألف مبروك لبراعة عمل الاتحاد الرياضي المنستير أكاديمية الاتحاد المنستيري أبطال في دورة في إسطنبول بعد تتويج مستحق لأبناء الاتحاد الرياضي المنستيري بعد الفوز في المباراة النهائية اليوم أمام جالاتا سراي التركي بنتيجة 3-1. ألف مبروك مرة أخرى للأبطال الصغار، للطاقم الفني والإطار الإداري وكل العائلات لأبناء أكاديمية فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد الفوز اليوم 3-1. نقول ألف مبروك أيضا، نحكي على العاب المتوسطية، نقول ألف مبروك لتونس وأول ميدالية لتونس في الكرة الحديدية الحرة اللي أحرزت بعد البطلة منى الباجي الميدالية البرونزية في الكرة الحديدية الحرة، رمي بالدقة بعد نهائي مثير مع الإيطالية سارة. مبروك مرة أخرى للبطلة منى الباجي. في المقابل محمد ياسين بن عباس انسحب من التصفيات ما تمكنش من التأهل. ذكروا في السباحة أيضا أحمد الجوادي اليوم يلعب بالدور النهائي سباق 1500 متر سباحة حرة الساعة 6:10 بتوقيت تونس. ننتظر في الرياضات الجماعية مواجهة للمنتخب الوطني التونسي في الكرة الطائرة أمام المنتخب الفرنسي الساعة 4:00، وقبل هذا في كرة اليد رجال المنتخب الوطني أواسط يواجه المنتخب القبرصي في ثاني مباريات للمجموعة الساعة 2:00 بتوقيت تونس. نحكي على الكرة في تونس، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والآخر الأسبوع بشكون الموعد مع جولة جديدة، الجولة الثانية الساعة 4:30 يوم السبت، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، النادي الصفاقسي ترجي جرجيس، مستقبل رياضي بالمرسى تقدم سقي الدرن الأفريقي لمر رياضي بحرم سوسة. يوم الأحد بقية البرنامج، النجم الساحلي يستقبل نجم متلوي شبيبة العمران في مواجهة الترجي التونسي في ملعب زبيتن، نادي حملنف يواجه نادي البنزرتي، وآخر مباراة بتجمع الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان. والاتحاد المنستيري أكيد دعوة للاعبين العبدلي وأيضا للعمري وبن محمد للالتحاق بصنف الكبر والتدريبات مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في انتظار تسوية رفع عقوبة المنع من الانتداب. نذكر مباراة الاتحاد المنستيري تنتظر مباراة مهمة يوم السبت ضد فريق الملعب التونسي. في المقابل فريق الأولمبي الباجي يقترب من رفع عقوبة المنع من الانتداب وأكيد غلق كل الملفات والانتدابات الجديدة. نذكر في فريق الأولمبي الباجي يوسف عزيب، حمزة المبروك، مهدي الخيري، محمد أمين بن عمار، يحيى العشوري، أسامة سياري، الحارس حمدي شعيرات، إلى جانب ماكسويل جونكو البنيني وإبراهيم أقلولا. فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد جديد مع لاعب أوغندي ريان فيجو 21 سنة لمدة زوز مواسم، يشغل خطة وسط ميدان دفاعي. في المقابل جاكم بي يلتحق بفريق النادر الصفاقسي عقد لمدة 3 سنوات. جاكم بي سبق له باش يلعب في فريق النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري. نختموا ببلاغ على الهيئة المديرة لفريق سبورتينغ المكنين، نظرا للظروف المناخية تقرر إيقاف تمارين الشبان لفرع كرة قدم هذا الأسبوع واستئنافها يوم الاثنين القادم. تم تغيير توقيت لتمارين صفر أكابر كرة قدم باش تصبح على الساعة 5:30 في ملعب البلدي بالمكنين. نختم نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مثلك لم تر قط عيني،
3: وأجمل منك لم تر قط عيني،
2: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، كلما أهل علينا شهر ربيع الأول هبت علينا ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكريات مولده. ففي شهر ربيع الأول ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث وفيه هاجر. هذا النبي الكريم من حقه علينا أن نتذكر سيرته كلما جاءت مناسبة من المناسبات، وليس هذا من الاحتفال المبتدع، فنحن إنما نذكر الناس بهذه السيرة ونربطهم بالرسالة المحمدية. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، ويقول سعد بن أبي وقاص: كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. فلذلك علينا أن نقتدي بالصحابة وننتهز الفرصة، تلو الفرصة، لنذكر الناس بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إننا حين نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لا نحتفل بمولد شخص، إنما نحتفل بمولد رسالة، رسالة ظهرت على يد رسول صلى الله عليه وسلم. فحديثنا عنه إنما هو باعتباره رسول وليس إنسانا عاديا كسائر الناس، باعتباره رسولا يحمل رسالة خاتمة للناس كافة، امتدت طولا لتشمل أباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت في آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الأمم. وصدق الله العظيم إذ يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. عن هذا الرسول وعن هذه الرسالة يدور حديثنا إذن أيها الأحبة، والاحتفال به والاحتفاء بصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم مشروع في كل وقت، فإن مولده لم يكن حدثا عاديا، فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه رحمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. وقد أمرنا أن نعبر عن فرحتنا بهذه الرحمة، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، وقال في تعليل صيامه ليوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. إن معنى الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تتعدد مقاصده عند الناس، فمن الناس من يحتفي به مدحا وثناء لعظيم قدره صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك أو مجاوزة الحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وإلى هذا المعنى أشار البصيري بقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. كيف لا نمدحه؟ وقد مدحه رب العزة جل جلاله فأثنى عليه بما لم يستحقه أحد من الخلق، لا من قبله ولا من بعده، فقد زكاه رب العالمين، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال:
مزغ البصر وما طغى وزكه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وزكاه في هديه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قرن الله عز وجل محبته بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقرن بيعته ببيعته فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن استجابته باستجابته فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقرن طاعته بطاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل إن الله تعالى سد كل الطرق إلى جنته إلا من أتى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجعله المرجعية التي تنتهي إليه في حكمه مثلا. فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وإننا لو تتبعنا ثناء الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم نقف على العجب العجاب. فقد قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وقال في حق الحبيب ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة تحت قدميه، وهو المقفى الذي لا نبي بعده. إننا إذ نحتفي بمولده عليه الصلاة والسلام إنما نحتفي به مدحا وتعظيما كما احتفى به أصحابه. قال حسان بن ثابت وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أحبتي في الله، إن أعظم احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به والتمسك بسنته، ونحن مأمورون أن نقتدي به كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا بمعنى لله، صوابا بمعنى موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا سمعت حبيبي في الله يا أيها الذين آمنوا فيجب أن تعطي للآية سمعك، فإنك أنت المخاطب بها، يجب أن تفتح لها قلبك قبل سمعك، وهكذا يجب أن يكون حضورك مع القرآن الكريم، لأن للقرآن عطاء لا يمنحه لقلب غافل، ولا ينتفع به من قلبه لاهن. والمؤمن الحاضر القلب هو الذي يتدبر القرآن بكل عقله وتفكيره، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعود للآية
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الخطاب هنا للمؤمنين الموحدين، فما المقصود باستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لا شك أنه لا يقصد الدعوة إلى الإسلام لأنهم مسلمون، وإنما يقصد أمرا آخر. فليس المراد من الاستجابة الدخول في الإسلام، ولكن المراد هو استجابة شاملة واسعة لكل ما فيه حياتنا، الاستجابة للأذكار والصلوات، الاستجابة للأخلاق. الاستجابة لها أربع مستويات: استجابة مع الذات، استجابة مع الله، استجابة مع الآخر، استجابة مع الكون. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وانتبهوا هنا، الحياة الطيبة لا تتحقق بالإيمان والعمل الصالح. الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالخضوع التام والانقياد الكامل بالقلب والجوارح والأقوال والأفعال لأوامر الدين ونواهيه. وانتبهوا، فإن الحياة الطيبة لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، وهذا أمر واجب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى هنا أحبتي في الله ينتهي لقائي بكم، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حالنا إلى أفضل حال، وأن يبارك في هذه البلاد، وأن يبسط فيها بسط الخير والنور والهدى والرشاد، وأن يجنب أهلها أسباب البلاء والفساد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
0: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
0: كل نهار موعد للقاء.

0: تك مع ريم الهاني.
1: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت منصة إكس للتواصل الاجتماعي خدمة جديدة للمشتركين فيها تحت اسم إكس ماني، تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال عبر حسابهم في المنصة واستخدامها أيضا في الدفوعات. ويجي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن الخطة اللي أعلن عليها مالك المنصة آيلون ماسك وقت اللي شرها عام 2022 وبدل اسمها من تويتر إلى إكس، إذ عبر آنذاك عن نيته إلى تحويل المنصة إلى تطبيق خارق. ويشير مفهوم التطبيق الخارق إلى تطبيق يمكن من خلاله إنجاز كل ما ترغب فيه، بدءا من التواصل مع المستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل لهم إلى استقبال الدفوعات وإتمام المعاملات المختلفة. ولكن كيفاش تتم الخدمة متاع إكس ماني؟ توفر خدمة الإكس ماني للمشتركين في الباقات المدفوعة من منصة إكس مجموعة من الخدمات المالية والبنكية، وتشمل الخدمات هذه تحويل الأموال داخل المنصة والدفوعات بين الأفراد، أي أنك تنجم تحول الأموال لأفراد الأسرة متاعك وإلا تنجم تشري مجموعة من السلع أو الخدمات. وتوفر الخدمة زادة إمكانية حجز بطاقة إكس البنكية، وهي بطاقة بنكية مادية مرتبطة بحساب المنصة وتعتمد على شبكة فيزا. وتحتفظ إكس ماني بحسابات العملاء متاح عند بنك كروس ريفر الأمريكي اللي يعد شريك لمنصة الخدمات المالية الجديدة، لذلك تقتصر الخدمة على مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وتقدم المنصة مجموعة من الإجراءات الأمنية المتقدمة وحزمة ضمانات معلنة لتأمين حسابات المستخدمين وأموالهم، وتشمل الضمانات تقنية مفاتيح المرور بدلا من كلمة السر، فضلا عن مجموعة من ضوابط الخصوصية المتقدمة اللي ما زالت ما عطتش التفاصيل متاحها. وإلى جانب هذا توفر إكس ماني دعم على مدار الساعة، ويملك آيلون ماسك خبرة واسعة في مجال الدفوعات الرقمية، فقبل أن يصبح أغنى رجل في العالم ويتجه إلى شركة تسلا والذكاء الاصطناعي كان يملك شركة مدفوعات رقمية تدعى إكس أيضا، وهي الشركة اللي تحولت لاحقا إلى بايبول بعد اندماجها مع كونفينيتي عام 2000. ولم يخفي ماسك اهتمامه بتطوير تطبيق خارق قادر على استقبال وإرسال الدفوعات، إذ عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة. وما تنتشرش فكرة التطبيقات الخارقة على نطاق واسع في الدول الغربية، ولكن تحظى برواج كبير في شرق آسيا، إذ لا توجد عدة تطبيقات تقدم الخدمة هذه. وربما يعد تطبيق ويتشات الصيني أحد أشهر التطبيقات الخارقة في العالم، فهو منصة تواصل اجتماعي ومنصة رسائل فورية ومنصة تتيح خدمات حكومية فضلا عن الدفوعات، بدءا من إرسالها بين المستخدمين حتى دفع الخدمات المتعددة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة للالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. نفى كاتب عام مساعد الجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم، وأوضح أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامع العام للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد الأربعاء، مرجحا أن يتم التواصل إلى اتفاق مع الطرف

0: إدارية وتمكين العاملين من حقوقهم. مكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و 334 استشارة طبية. أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية وفق بيان صادر عن وزارة الصحة. أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وطلب من الموظفين عدم العودة في حين اقتحم عضو الكنيسة الإسرائيلية تسيفي سوكوت برفقة مستوطنين وتحت حماية قوة عسكرية وسط بلدة مادما جنوب نابلس وأقدموا على تحطيم نصب تذكاري فلسطينية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أنه لا يستبعد العودة مجددا إلى قصف إيران. وفي الختام، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب على إيران كشفت أن قدرة القوى العظمى على فرض إرادتها أو قوتها أو جبروتها في العديد من المواقف قد تقلصت بشكل كبير، وأضاف أن الوقت قد حان لكي تدرك القوى العظمى حدود قوتها. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز. تصافحون الآن الزميلة حياة الكون في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة إذاعة المنستير. معكم نبدأ منوعة منكم وإليكم في حصة خاصة استثنائية احتفالا بالمولد النبوي الشريف من توا حتى مطلثة. نحن معكم بإيقاعات بأنغام تتماشى، وهذا اليوم الفضيل كذلك مجموعة من المتابعات فيها ما يهم المواطن في الأيامات هذه. نحكي على صراحة يعني الظرف الصعيب اللي يعيشه المواطن التونسي، ونحن نحتفله بالمولد النبوي الشريف في اليوم في البحث عن الماء، في انقطاع للتيار الكهربائي، في غياب ماء صالح للشراب داخل منازلنا. هذه هي معاناة التونسي الآن. كل ما نتمنى وإن شاء الله أزمة وتعدي بسلام، وإن شاء الله ربي يلطف بالبلاد هذه. درجات حرارة مرتفعة اليوم وعلى امتداد 3 أيام الجايين، إن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا، وربي إن شاء الله يلطف بنا جميعا، وربي يعطينا على قد جهودنا. كل عام وانتم بألف خير، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كل عام والأمة الإسلامية جمعاء بألف خير.

0: مرحبا بكم مستمعينا من إذاعة المنسين، نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، مولد إن شاء الله مبروك على التوانسة الكل، على الأمة الإسلامية وين ما كانت ديما تقعد القيروان، خصوصية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بهجة المدينة في هذه الأيام الجميلة. في الحقيقة ما نتصورش فما تونسي ما زارش القيروان وما عاشش معاهم يوم من أيام الاحتفال، من أروع ما يكون الاحتفال في القيروان. وكان نحكي على الاحتفال نحكي على جمعيات صراحة قاعدة تحفظ في موروثها، جمعيات قاعدة تخدم من أجل القيروان، من أهمها جمعية القيروان مدينتي. ومعنا في المباشر رئيسة الجمعية السيدة وفاء مامني. سيدة وفاء أهلا وسهلا، كل عام وانتم بألف خير، كل عام والقيروان زاهية بإذن الله.
1: تحية من مدينة القيروان إلى جميع مستمعي إذاعة مستير، ولك أنت أختي حياة تحية من القروين، كنا متعودين بيك تكون معانا في الأجواء الاحتفالية هذه، لحقيقة بلاصتك موجودة
0: يعيشك، شكرا
1: تكون معانا.
0: بلاصتكم في القلب ومحبة للقيروان بشكل كبير، كيفاش كانت مشاركة جمعية القيروان مدينتي في الاحتفال، وكيف كانت القيروان أمس ولامس واليوم؟
1: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عنده نكهة خاصة في مدينة القيروان، وبديناه من 15 بالأيام الترويجية للمولد في سوسة ومشتير. الحقيقة عدة تظاهرات متميزة فيها ترتيل القرآن ومسابقات في الإنشاد الديني وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأناشيد والأحاديث الدينية. شكر كبير للجمعية الاحتفالات العالمية بالمولد النبوي الشريف اللي أعطت الفرصة لجميع الجمعيات الثقافية في مدينة القيروان أنها تشارك في إثراء برنامج هذه الدورة. وكان كالعادة لجمعية القيروان مدينتي مشاركة بتظاهرة بعنوان مدينتي تحتفل بمولد سيد الأنام. كانت نهار لحد 23 أوت في ساحة المغرب العربي بالقيروان. شنو كانت فيها أجواء احتفالية، فيها الحزب القيرواني مسابقة لتذوق العصيدة، بحكم أن احنا في الجمعية عنا خلية تهتم بالموروث الغذائي القيرواني، عملنا مسابقة في تذوق العصيدة، وكانت العصيدة متنوعة من العصيدة البيضة، العصيدة الزقوق، والعصيدة البفريوة بأنواعها وأشكالها، وشاركوا فيها مجموعة من نساء القيروان. كانت عنا زادة مسابقة صنع المقروض القيرواني الأصيل، المقروض اللي هو بالتمر والسمنك القديم برشا، حتى المقروض شهد تطور كبير في مدينة القيروان، ولينا نحكيه على المقروض بالزقوق والمقروض بالشامية
0: ومقروض البقلاوة
1: والمقروض بالبقلاوة. الحقيقة احنا كان اختيارنا للمقروض الأصيل الزمني القديم، حبينا نشجعوا الفتيات اللي هما صغار في السن باش انهم يحترفوا مهنة صنع المقروض، ومن حبوها هالعادة هذية يتوارثوها الأجيال وتبقى من خصوصيات مدينة القيروان. تخلى التظاهرة عرض لللباس التقليدي، بحكم أنه عنا زيدا في الجمعية خلية تعنى باللباس التقليدي اللي هو فخر لنا الكل. بعد عرض أزياء لباس تقليدي عملنا خرجة لللباس التقليدي فيها وأولاد القروان وصغار القروان، اتجهوا من مقام السيد الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي في اتجاه جامع عقبة ابن نافع.
0: إن شاء الله ديما حافلين نساء القيروان، كل المنخرطين في جمعية القيروان مدينتي في كل مرة يكون عندكم حضور خاص ومخصوص في الاحتفالية، كل عام إن شاء الله وانتم بألف خير. القيروان أكيد رغم خذاو الاحتياطات خاصة في انقطاعات الكهرباء والماء الصالح للشراب، لأنه من المفروض المدينة في احتفال أن نحترموا الزوار ونحترموا متساكنين المدينة باش تكتمل الصورة وتكتمل الفرحة.
1: الحقيقة أجواء احتفالية مميزة، عندنا عدة شهور قاعدين السلطات المحلية مستعدين لهذه التظاهرة والناس الكل مجندر ويحة باش تستقبل زوار مدينة القيروان في هذه المناسبة المميزة. دعوة مفتوحة لجميع مستمعي إذاعة المناسير أنهم يلتحقوا بنا على خاطر الأجواء بالحق مميزة برشا، وفما عدة احتفالات في الجامع الكبير في مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي في كل الساحات المفتحة في مدينة القيروان في المركب الثقافي أسد بن الفرات. نسبة الزوار كبيرة وصلت أو فاقت 80,000 زائر المدينة القيروان.
0: ولولا درجة الحرارة المرتفعة ولولا الظروف اللي يعيشها التونسي نتصور راهي كان الأعداد أكبر من ذلك بكثير، لأنه نحكي على عطلة، نحكي على توانسة الخارج موجودين درجة حرارة مرتفعة جدا إلى جانب الانقطاعات المتكررة.
1: ورغم ذلك الحقيقة ما شاء الله
0: أكيد الناس تجي أكيد
1: ضيافنا في ديارنا مليانة، أقاربنا وزوارنا جيو، مرحبا بالناس الكل، والدعوة ما زالت مفتوحة باش تواكبوا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان.
0: شكرا لك وفاء ميمني رئيسة جمعية القيروان مدينة، إن شاء الله كل عام وانتم محتفلين، كل عام وانتم في مستوى الحدث. ما زلنا مواصلين معاكم نحن مستمعين حتى المطلثة بإذن الله، نقعدوا ديما صوتكم ونقعدوا ديما إذاعة خدمات بامتياز. حد السباعي أضاعت محفظة نقود فيها أوراقها، فيها بطاقة تعريف، فيها بطاقة سحب بنكية، فيها برمي، فيها بطاقة مهنية، وفي يعني وسك أخرى فيها آلة تنفس، يعني كل الوثائق مهمة جدا. بالنسبة لي هي خذت تاكسي من روسبينا إلى مساحة الدبابي، رجاء من خاصة من سواق التاكسي أصدقائنا اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله كل عام وهما حيين بخير. خذت تاكسي تقريبا 10:15، رجاء إذا كان فما شكون يتفطن إنه الوثائق هذية وإلا الأغراض هذية للسيدة موجودة في التاكسي متاعه، الاتصال بالرقم 98-932-0006 وإلا يتصل بإذاعة المنستير. ولكم جزيل الشكر. ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة، مرحبا بالجميع، كل عام وانتم بألف خير.

0: مرحبا بكم مستمعينا، ماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة، أنتم في متابعة منكم وإليكم. نقعد بالأساس، صوتكم اللي يلزم يوصل لصناع القرار في بلادنا، صوتكم اللي يلزم يكون مسموع على موجاتنا. نمشي للمناطق المهمشة في بلادنا. إيه يا سيدي المناطق المهمشة في بلادنا؟ نحكيه على أولاد الشامخ من ولاية المهدية، احتجاجات أخيرة، قطع الطريق، احتجاجات تمنينا أن ما نشوفوهاش في بلادنا، لكن ما نشزد نشرعوا لهذا. ما راهو فما ناس كاس الصبر بالنسبة لها فأث، فما ناس معاناتها من الانقطاعات المتكررة للماء وللكهرباء خليها تتوجد في الشوارع اللي المفروض راهي كانت في منازلها في درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. راوكي نحكيه على السويسي ولاد شامخ شربان والهبيرة وكيفهم زي دكركر، رانا نحكيه على درجات حرارة مرتفعة جدا. من ولاد الشامخ معنا سعلي شعبان. سعلي مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير.
1: مساء الخير مدام حياة، ومرحبا بكم ومرحبا بذات منستير، وبارك الله فيكم على
0: العفو سيدي. العفو سيدي، احتجاجات أخيرة تصورت موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد السبب معروف وراء الاحتجاجات هذه.
1: والله السبب هو الانقطاع المتواصل للكهرباء، ما نخبيش عليك. معناها تصور امس يقص علينا الضوء في قرابة 24 ساعة، معناها من 6 متاع الصباح يحلك النصف الليل ماضي ساعة. والأكثر من ذلك يعودين تكي مش تقص علينا الضوء، قصوا فرد المرة. شنو تقص؟ معناها تقص ترجع دقيقة وتقص درجة، ترجع معناها اللي عنده آلات كهربائية، اللي عنده كليماتيزور، اللي عنده تلفزة، اللي عنده فريق، والناس كل والله يصبح كل تشكى مساكن. والله شيء حزن، والله شيء حزن يا مدام حياة. أولاد الشامخ من قديم الزمان، معناها آخر ما تمدية في التنمية. احنا اللي غالب من ممكن نقوله من سوء حظنا، معناها جينا البعد على مركز الولاية 90 كيلومتر ما همش قارين لها حسابها خلاص كريمة. احنا بحكم الطبيعة المناخية نتاعنا بقربنا فهمني القيروان وكل شيء، الغالب سخونة بلادنا. شنو انت تجي المعتمديات المجاورة من غير ما نسمي تقص عليها ساعة وساعتين من زمان، وتجي عليها تقص عليها في 24 ساعة.
0: هي ساعة وساعتين
1: عدلولنا على الأقل سيدي أخويا، ما قلناش ما تقصوش. عندكم مشكلة مع فساق وكذا، ما قلناش ما تقصوش، ولكن أعدلونا.
0: أما مش 24 ساعة متتالية وأكثر من هكا زادة، هذه اللي يرجع بروشكم لحظة فجأة يرجع دقيقة وبعد يرجع يقص دقيقة وبعد يرجع يقص على البلاصة.
1: معناها يعطيك صح بالضبط.
0: هذا يصير في برشا مناطق، راه مش كان في ولاد شامخ. أما 24 ساعة متواصلة نتصور يسر على العباد في درجات حرارة مرتفعة كيما
1: هكا. حياة راهو نفسر لك حاجة. أمس باش نبدو تشين، أمس شلل تام في معتمدية ولاد الشامخ في جميع عماداتها. اسمعني، لا تنجم تعبي مزوت، لا تنجم تخو قهيوة، لا تنجم تحل كليماتيزور، لا تنجم تحل انترنت، لا تنجم تكلم خوك، لا تنجم تكلم دارك، ما تنجم تحضر حتى شيء.
0: يعني وكأنه وكان البقعة معزولة تماما. معناه
1: راهو شيء عجب. معناه أمس عشنا لحظة تاريخية. شنو معناه لحظة تاريخية؟ معناه كأننا نعيشوا في الخمسينات ولا في الأربعينات. فهمتني؟
0: من غير مرافق، من غير أبسط مرافق الحياة. ما كناش نتصوروا أنه في بلادنا نجم نوصلوا لمرحلة كما هذه، أنه ليكون عنا لا ماء لا ضوء لا انترنت، لا تنقطع تماما عن الحياة العامة. اليوم الناس تستغيث صراحة، لأنه درجة الحرارة مرتفعة هذه حاجة ربي معناها، اللهم الاعتراض. أما أنه زاد درجة الحرارة المرتفعة تزيد عليها انقطاعات متكررة جدا 24 ساعة، راهي لا تطاق. وحتى كانت قص الماء 24 ساعة زاد الأمر لا يطاق، أقل شيء ساعتين ثلاثة
1: في الماء حدث ولا حرج. معناها عن عمادات شيء يحزن. معناها عندهم أشهر أصلا ما جاهمش الماء، ما نقولوش معناها روجوا معه ولا ثمين
0: أشهر، معناها
1: أشهر تصور صيف كامل من غير ماء. أنا مش معقول هذا. معناها صدقني والله من مش من طرائف ولا من عرش شنو تفسيرها. معناها تصور المطرة الأخيرة إلى حد اليوم الماء يدفع بصفة غريبة، معناها يجري بصفة غريبة، معناها قبل عليه ما يمشيش، معناها يخصوا فيه. والله ماذا مذاك عليه؟ شو نقول لك حاجة؟ راه ولاد الشامخ
0: الاحتجاجات هذه القدشي ناس تسمحها. باهي سيدي احتجيت وشفنا كل التصاور هذيك صراحة، فماشي باش تقول هز تليفون وسأل عليكم.
1: باش أسمعني مدام حياة باش نعطوا لكل ذي حق الحق. السيد المعتمد بالنيابة، ما احنا عنا موجود حاليا السيد المعتمد هبيرة بالنيابة. جاء مع السيد النايب، ولكن الحق قعد شوي وممكن كتر شوي الحق.
0: يعني معتمدية من غير معتمد في الأيام التالية،
1: ما غير معتمد عنا السيد معتمد بالنيابة نتاع هبيرة. فهمتني؟ شنو جي ساعات جي بصدق انا ربما نفهم برشا حوايج وما الناس ما يفهموش. يجيك يقول لك انا اخويا بالنيابه وانا وكذا ويعطيك كلمتين.
0: علاش ما فماش ما تمش تعيين معتمد؟
1: عندنا معتمد. لا عندنا معتمد، ولكن المعتمد تاعنا في كونجي.
0: ظروف هذه ما تحتمش انه يعود عاد شويه في كونجي. يعني في بالي معناها
1: والله في الحقيقه ان الموضوع هذا ما بصدق ما نجمش نتعمق فيه ولا ندخل فيه.
0: في بالي كي قلت لي بالنيابه في بالي معناها النيابه معناها ظرفيا ظرفيا معناها هو ربما يكون لاسباب عائليه ممكن تكون عنده ظروفه ظرفيا المساله به باستثناء نحكي جهويا يعني فماش كون كلم
1: باش نحكي لك بالضبط. عاد السيد معتمد الحق اتصل حسب حديثه هو قال اتصل بسيد الوالي وعدنا على اساس اليوم الضوء مش يقص. معناه شو كيفاش معناه انزل على القرص فهمتني خلي لهم بالله ولا تسامح خلي لهم الضوء يمشي فهمتني شوفك فهمتني ايش نقصد مدام ولا معناه اليوم
0: معناه تحتاجوا لا تسامح نخلي لهم الضوء نمشيوا الجيرة اخرى يعني هكا تدار الامور في بلادنا تقول انت صح.
1: معناها اليوم الضوء مش يقص فول الشمخ هذا حسب حديث السيد معتمد اللي استقام السيد الوالي وقالوا على اساس غدوه ان شاء الله ابارامون مش يجيب لنا شكون مسؤول مستاق ولا شكون مش يجوا من الجماعه مش يجونا هنا مع السيد معتمد وباش نجلسوا معاه مش يفسر لنا شنو هي الحكايه وان شاء الله تتصلح الوضعيه. مع العلم اليوم الضوء يمشي صحيح ولكن الا الالكتريسيتي نقولوا احنا الا الانبوبه تشعل اما باش كليم يمشي ولا فريجو ولا انا واحد
0: معناه لا مكيف لا فريجيدير
1: مدام انا عندي عندنا قهوه في البلاد وكل شيء ماشين اكسبريس ما تخدمش خاطر الضوء ضعيف خلاص طايح لي كليماتيزور ينفخوا بالسخون كل تصور احنا مدام والله كان نحكي لك حاجه عندنا نهارين التالي والله عندنا مراه جارتنا وكذا والله توفات برسم الوضعية هذه
0: أنا
1: كانت نجد تستعمل في عود مش تستعمل الأكسجين تاعها في دارها لا مسكينة ما وصلت كذا لسبيطار
0: حول ولا قوة العمر تعزينا أهليها ولا يرحمها
1: بارك الله فيك مع العلم عندنا ناس أخرى مرضى والله مرضى فمش كيد. مجهة هزات وصامي بكريكا ما جيناش معنا مشكلة تاع أكسجين فهمتني سبحان الله فما برشا وضعيات لازم نقراوها
0: نقولوا اسالي كنا اسالي باش خليك تكمل فكرتك كما كنا قبل نحكيه على تكافؤ فرص في التنمية تو تكافؤ بربي الوقت في تو في القطاعات بربي بالله سيدي وتقص علينا ساعتين ما أكثر معنا نبحث على تكافؤ الفرص في القطاعات كونوا عادلين معناه عادلين بين الجهات باش ما تتعطلش مصالح الناس.
1: يعطيك الصحة بلي مدام مش فما نقطة مهمة يا سيدي بلي تصور احنا ولاد الشامخ احنا برشا برشا برشا بلي نحكي لك احنا برشا عمال بالخارج
0: صحيح
1: بلي هذا جاي بعائلته بلي هذا جاي بصغاره والله فما واحد اليوم والله بكري في القهوة يحكي والله شيء حزن قال لي ولادي يبكوا بابا ما نقصنا نحبوا نرجعوا فما اللي ولاده ورجعوا
0: اللي خاطر هما راهو السخانة هذه ما نجموش يتحملوها
1: لأنه
0: يقول لك تو في إيطاليا لم ترد صب
1: راهو خلاص راهو في البلاد شيء حزن راهو شيء حزن فما شكون وفما اللي عنده مرته قورية جاية معاه فما شكون عنده كذا يا بنتي والله العظيم
0: ربي الماء المعلب موجود معاش
1: ما فماش والله ما فماش والله ما فماش خلاص
0: والله
1: لا ما معلب يا بنتي راهو واش نقول لك راهو الشعب ولاد الشام راهو ناس مرقلين راهو ناس ماناش تاع فهمتني هز ولتك اما اذا كان وصل للشيء معناها للاخر فهمتني كذا راهو معاش نجم تسكت راهو تقولي الحكايه فهمتني
0: نحكيو على شربة ماء في بلادنا راه ما طلبناش حاجه كبيره
1: والله العظيم راهو ما عادش لقينا ما نحكي
0: اي ومن قال الضوء تمشي راني باش نخلصها راه ماكمش عاملين علينا مزيه رانا باش نخلصوا راه وريت غدوه باش نوقفوا توابير باش نخلصوا ستيك ونخلصوا الصونيت
1: والله
0: على الخدمات هذه رانا باش نخلص ولا اكيد الناس كل باش تخلص
1: هاي فوالا
0: فأدنى الخدمات فأدنى الخدمات
1: الفاتورات بتاع نتاع الضوء
0: نتاع الضوء وقبلها نتاع الماء باش يخلص ما تخلصش اليوم باش تخلص غدوة هذيك دين عليك أما أقل شيء معناه رفقا بنا رفقا بالناس في الصيف في درجة حرارة مرتفعة ورانا قادمين على 3 أيام سخانة مش عادية هذيك حاجة ربي مرحبا بها
1: والله يا مدام اللي نحكي لك فيها زي كل رو قطرة من فيضرة
0: نعرف
1: نعرف
0: انك ملطف العباره على الاخر نعرف راي الاوضاع من اجل جو الناس على اعصابها
1: كيف خاصه ما نحكيلكش على الوسخ ما نحكيلكش على المياه السايبه ما نحكيلكش على حكايه لوناس ما نحكيلكش على 20,000 حاجه
0: توي كان احنا نلوجوا على شرب ماء مش من اناس هذيك احلام بعيده احلام بعيده احلام بعيده المدى تو الماء والضوء كهو احلام بعيده المدى وانه يتوفر الماء المعلب للناس
1: من الطرائف فما عباد يكونوا مركب ام وابوه ناس كبار مركبوا في كهرباء يدور بها محللهم كليماتيزور
0: باري مش باش يعمل
1: والله يدور بها بالكهرباء وحللهم كليماتيزور
0: صحيح صحيح للاسف معناها للاسف شكرا ليك تعليم ان شاء الله نقلت لنا صوره واضحه
1: مدام حياة.
0: على الاوضاع في اولاد شامخ من غير مزيه هذا واجبنا وهذا نصوتكم يلزم
1: يلزم
0: يوصل ان شاء الله الازمه هذه تدار برشا حنكه تدار برشا مسؤوليه راهو نحكيوا على مرفق اكثر من ضروري نحكيوا على ماء نحكيوا على ضوء في درجات حراره مرتفعه ومرتفعه جدا قادمين على ايامات سخونه نحكي هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي مش كلامنا ماهوش شائعه ترى شكرا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في اولاد شامخ. Thank you.

على رسول الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الساعة تشير عبر موجاتنا إلى تمام الثانية الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ اليوم إمكانية قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتخذ شكل انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها ساعتين للفترة الواحدة. وأبرزت أن العملية تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق 7 و11 درجة. نفى كاتب عام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم، وأوضح أن هذا الخبر لا حقيقة له، وكذلك أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق الشاحنات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد، مرجحا أن يتم التوصل إلى اتفاق من قبل الجانب الإداري وتمكين العاملين من حقوقهم.

0: وفي موضوع آخر، نفى رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة صحة التقارير الإعلامية التي أرجعت تأخير تسليم الأزياء العسكرية للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس، وشدد على أن هذه المعطيات غير دقيقة ومضللة، وأوضح للأخبار أن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الألماني في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: هذه أجواءنا في ذات الليمون السيرة. أهلا وسهلا، كل عام وانتم بألف خير. ما نشي نعزف راهو خارج السرب، وإلا بعاد عليكم وبعاد على مشاكلكم. راهو لازم نخرجوا منها الضغط هذا اللي نعيشوا فيه، راهو لازم نخرجوا من الضغوطات هذه باش ما تأثرش على حياتنا الخاصة. صحيح الناس توا تلهث ركضا وراء البحث عن الماء المعلب، انقطاعات متكررة، كهرباء، ماء، حاجات ذي كنا نعرفوها وعايشينها. يعني ما نش عايشين في كوكب آخر. أما لابد زادة من أنه في الإذاعة عندما كيحل الإذاعة يسمع حاجة تبعد وكا على الأشياء اللي يعيشها وتخرج به من ضغوطاته اليومية. وما ننسيوش اليوم رانا نحتفل بمولد سيد الخلق، فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نكثر من الصلاة على محمد باش ربي إن شاء الله يخفف علينا موجة الحر هذه اللي نعاني منها، وإن شاء الله يا ربي أزمة وتتعدى بإذن الله كما تجاوزنا برشا أزمات. نمشيوا للمدينة العتيقة في سوسة، مدينة عندها طبعها الخاص، عندها رونقها الخاص. ما فماش شكون يدخل سوسة وما يعملش جولة في المدينة العتيقة، حتى وإن كان ماهوش باش يشري حتى شيء، فقط يكفيه سحر المكان. أما المدينة العتيقة وهي تحتفل بالمولد زاد رونق آخر. أكثر تفاصيل مع سي عمر بلهوان. سي عمر مساء الخير، كل عام وسوسة الكل بألف خير إن شاء الله.
1: كل عام والأمة الإسلامية والعربية والتونسية وإحنا ألف خير، وإن شاء الله ديما فرحانين وإذاعة المسير ديما متألقة
0: إن شاء الله. ورغم كل الأوضاع قلنا اللي عشناها لابدنا نحتفلوا، لابدنا نعيشوا بركة هذا اليوم بكل ما في وسعنا صراحة. ملء قلوبنا يزم نعيشوه اليوم هذايا رغم الضغوطات الكبيرة اللي يعانيها التونسي اليوم. كيفاش كانت الاحتفالات وكيفاش كان الإقبال؟ كي نحكيه على أكثر من 80,000 في القيروان، رانا نحكي وزاد على ناس أخرى فرحانة في برشا جهات أخرى ومواكبة الاحتفالات.
1: والله يعطيك صحة على الحياة. نحب نقول أول حاجة راهي في إطار ديناميكية ثقافية اللي نخلقوا فيها، وتثمين معناتها الموروث التاريخي والعادات والتقاليد متاع البلاد التونسية وسكان مدينة سوسة في إطار للعام الثالث. احنا كمجتمع مدني وكجماعات وكأفراد وكمجموعات اللي قاعدة تصون في التراث قامت معناتها بمبادرات. أول حاجة عملناها والعملنا الخرجة متاع المول. عملنا في مهرجان صغيرك
0: إيه؟ لابد أنها تكبر التظاهرة، راه تكبر يلزمها تكبر.
1: هو راه الحاجة اللي معناتها بالحق معناتها لازم وزارة الثقافة تعملها وزارة السياحة وكل شيء. راه المهرجان المول مش خاص مدينة معينة ولا منطقة معينة، لازم تتعمم. خاطر الحقيقة معناتها نحسوا فما تقصير في الموضوع هذا. لازم الدولة تهبط بقوتها.
0: علاش ما نقولوش زادة سامحني سعمر مش ندافعوا عليهم زادة المهرجانات تكبر بأولاد البلاد، راهي تظاهرات تكبر بكم انتم انكم تكونوا قوة اقتراح وبعتوا لزاما عليها انه الدولة تمشي في المنوال هذا اللي انتم اخترتوه.
1: والله يسمعني هو راهو اسمعني احنا ديما مانيش اللوم وراه
0: احنا نقترحوا
1: قوة الاقتراح مانيش اللوم ولا باش اما نقولوا معناتها فما خصوصيه نتاع مولد مش نتاع مدينه برك نتاع مدن تونسي الكل.
0: نجتهدوا مجتمع مدني وناشطين ثقافيين نجتهدوا باش تكون فما تظاهره تليق بسوسه.
1: اول حاجه راهو ذي لا علاقه بحتى مؤسسه تبع الدوله في المهرجان اللي عملناه. راهو احنا كاولاد المدينه كنشاطاء مجتمع مدني كجمعيات كافراد كاشخاص قلت لك المجموعات معناتها مبادره خاصه. وحبيت نقول راهو تنجم المبادرات الخاصه تولي وطنيه معناتها كما ليفينمون اللي عملناه البارح، الاذاعات كنت كامله تبارتاجي فيهم، الباجيت نتاع المدن كل كيت ولقينا معناتها استحسان بالخص المابين كخذا استحسان كبير في على كامل الجمهوريه، وهذا معناتها نعتبروه
0: نجاح في حد ذاته.
1: امكانيه بسيطه واراده وغرام وحب عملنا حاجه باهيه.
0: اعطينا الصوره كامله كيفاش كانت.
1: هو مهرجان مولد المدينه على ستة حاجات. أول حاجة فيلم وجدين عملناه مع سي خالد البرطاوي، جاء عملنا حلقة نقاش في فضاء في المدينة العربي. النهار الثاني عملنا محاضرة. النهار الثالث عملنا معناتها الخرجة متاع المولد العام الثالث، وفي نفس الوقت عملنا عرض مابينج مع الفنان المبدع نور الجلولي اللي الحقيقة حبينا نثمن صمعة جامعة الحنفية. أغلبية الناس ما تعرفهاش في سوسة، حبينا نثمنوها وحبينا نعطيوها مع بعد اخر لانه البارح الحقيقه عطيت بعد اخر وخليت العباد كل شيء خصوصا تبارتاجي والتصاور والحقيقه حتى اذا المسيه بارتاجيت الحقيقه مهمه برشا وخرجت صوره مزيانه للبلاد. اليوم عندنا البرده الحقيقه باش يقراوا قصيده البرده جماعه مع الخمسه وربع كيك في فضاء في المنتدى العربي. حبينا معناتها بالحاجه هذه بالمهرجان الصغير اللي هو ملزم بينا نقولوا راهو نجموا نعملوا حاجات كافراد ولا كمجموعات ولا جمعيات نجم تعمل امباكت تتغير تحافظ على الموروث نتاعها ونكونوا مع بعضنا جديد مع بعضنا نغير واقع المدن نتاعنا.
0: مولد المدينه نقولوا حلمه ان شاء الله تكبر وتتبناها مؤسسات الدولة وتكون أكثر من تظاهرة تكون أيام تعيش على إيقاح المدينة العتيقة في سوسة وسوسة المدينة الكل.
1: والله يا للحقيقة احنا رانا نعملوا في برشا مبادرات راهو ماهوش معناتها احنا ماناش صدفة ولا عربيين ولا حاجة احنا عنا 14 عام نخدموا على المدينة وعلى تكوينها وعلى خدمة عنا مواسم معنين بالخص هير المدينة نهير المدينة لإقامة الفنية ندوات تثمين معناتها خلينا نعمل خلينا أخلقنا ديناميكية في المدينة العربية الحقيقة معناتها وهي الحقيقة نحب نقول حاجة مهمة رانا احنا في سوسة قاعدين نخدموا برشا وسبقنا برشا مؤسسات وبرشا حاجات في حاجات وقاعدين يجروا رانا وحتى لو كان معناتها راهو المقترحات نتاعنا بالحق اللي تعملت نتاع ال 9 ديسمبر هذيك الكلمابينغ الكبير اللي تعملت في جامعة كبيرة هذيك مقترح المجتمع المدني سوق القايد المجتمع المدني تصنيف سود المدن المتعلمة راهو مقترحات المجتمع المدني راهو الحقيقة معناتها
0: الأفكار جميلة الأفكار جميلة ومزيانة وكما قلنا الأحلام هذه تكبر بهالروح الشبابية والروح المحبة للمدينة العتيقة اللي نحكيه على ثراء كبير وعلى مدينة غنية وغنية جدا. شكرا ليك سعمر بلهوين شكرا لكل من آمن معاك بهالفكرة هذية باش الاحتفال ديما يكون قائم في المدينة العتيقة في سوسة. شكرا لكم على كل هذه الاجتهادات الجميلة شكرا ليك وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله كل عام وانتم على موعد مع الجمال ومع الإبداع.
1: عايشك بارك الله فيكم
0: شكرا جزيلا شكرا.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
3: دار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور
4: كليماتيزور بايل
5: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
9: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير ومعنا تبع الموجة
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
9: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
10: تبع الموجة
11: تبع الموجة
4: مال سخانة صاحبي حلها هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
5: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: إذاعة المنستير
9: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
10: على الكيف
9: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
10: تبع الموجة
11: تبع الموجة

ساكنة في منوبة يا محبوبة، يا ساكنة في منوبة، والقعدة راهي منصوبة وبخرافة.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
1: 104.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
2: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن.
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء.
1: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.

0: شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل، نجدو لكم تهانينا إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، مولد مبروك إن شاء الله على التوينسة الكل، على الأمة الإسلامية جماعة. شكرا لك شدوى مطيرة في تأمين الإخراج الرقمي لي منكم وإليكم، شكرا لك محمد سيدية في هندسة الصوت، ويدا بن سيسي في التنسيق، بعد شوية بعد موجة مطلثة أحمد موسى ومحمد وليد الجموسي في موجة ورا موجة، وكل الفريق بشي أنسكم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتي لكم، غدا نلتقي بإذن الله.
1: يا محمد يا جد الحسنين.

0: الثالثة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. نفذ عدد من أهالي معتمدي تولد الشامخ من ولاية المهدية وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية مع غلق الطريق الرئيسية المؤدية إلى ولاية القيروان والطريق الرئيسية المؤدية لمدينة السواسي احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء والكهرباء. على صعيد متصل تتواصل أزمة المياه المعلبة مع الانقطاع المتكرر لمياه الصناد، فبالرغم من إعلان عودة الإنتاج إلى سالف نشاطه إلا أن عديد المواطنين والعائلات يشتكون من فقدان المياه المعلبة ومن الأسعار غير القانونية والمشطة خاصة عند البيع بالتفصيل. أكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة. أخبارنا الوطنية أيضا، ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة خلال العشر الأشهر الأولى من موسم 25-26 إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، وسجلت بذلك زيادة بنسبة قدرت ب 13.3% وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، فيما قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد العودة مجددا إلى قصف إيران. إلى خاتمة الموجز، وصلنا، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: صلوا على محمد أفضل.

0: ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار.

0: بيه.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نقدموا بعض النصائح الغذائيه للنساء بعد سن الياس. هو السن اللي تتقص فيه الخصله على المراه وتكون معرضه فيه لاضطرابات هرمونيه ناتجه عن نزول مستوى الاستروجين في الدم. النساء هذوما يكونوا معرضين لهشاشه العظام، يشعروا بالسخانه المفرطه نسميوها لبوفيت شالوغ. من الاغذيه اللي تنجم تعاونهم هو الحمص، ماذا بيهم من البقوليات المفيده برشا تحتوي على سابونين. ينجموا يتناولوا مرتين ثلاثه في الجمعه الحمص هذايا، واذا كان يقلقهم في المصرانه ينجموا يغليوه وبعد يزيدوا فوروه. وبهذاك ان شاء الله تكون المراه محميه كونتر الاوستيوبوروز اللي هي هشاشه العظام، وكيف كيف من الشعور بالسخانه المفرطه. مع تحيه الدكتوره ام كلثوم سلام.
1: دقيقه صحه.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور، إن شاء الله أجواءكم عامرة بالفرحة والبركة. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة والفرح وتتعطر فيها الأجواء بذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من المدينة العتيقة إلى مختلف الجهات، من الجوامع الزوايا إلى البيوت والساحات، تتنوع مظاهر الاحتفال بالمولد بين الإنشاد والمدائح وبين العادات والتقاليد المتوارثة وبين أجواء العائلات التونسية وتحضيراتهم للمناسبة هذه. مولد نبوي شريف لكل التونسيين، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون مناسبة خير وبركة وتبقى المحبة عامرة في ديارنا وقلوبنا. عدد جديد من الموجة ورا موجة كالعادة في ثاني عدد لهذا الأسبوع، يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، 12 ربيع الأول 1448 هجري. فقرات تعودتوا بها باش تتابعوها، وباش يكون فما أيضا إيقاعات خاصة بالمولد النبوي الشريف باش تسمعوها وباش تتابعوها معنا من توا حتى للخمسة. بعد شوية حل البيبان مع جلال بن سعد، وباش يحكينا على باب الجرجاني حدث ولا حرج مع المسرحي منير المخينيني، واللي باش نحكيه معاه على المولد بطريقته المسرحية الفريدة من نوعها والخاصة. سيمونير كالعادة محضرنا النص ممتاز، إن شاء الله باش تتابعوه معنا في ثاني فقراتنا في حصة اليوم. ومن ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، أسامة اختار باش حكينا على مهرجان أكودا لمسرح الطفل. بعد الأربعة الموعد يتجدد مع آية الله فرس، وضيفها بشي يكون السيد كمال ضيف الله رئيس جمعية أريج للحديث حول أنشطة الجمعية والحملة اللي أطلقتها للعودة المدرسية ومنحة أريج لكفالة الطالب. ناخذ تفاصيل على التظاهرة هذه وعلى الجمعية خاصة في الفترة متاع ذروة التحضيرات للعودة المدرسية. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج بعالخط ومداخلة كالعادة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب، وبش نعملوا جولة كالعادة مع جديد الأجواء والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في القيروان. اليوم اليوم الختامي للمهرجان، مهرجان المولد النبوي الشريف، فما العروض، فما تظاهرات، وفما الأجواء الخاصة في القيروان. هذه السمير متاعنا بالنسبة لليوم، تحية توصلكم من الفريق اللي بشي ونسكم فيها سوياتين، محمد سيدية في الجانب التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، ومعكم في الأعداد العام محمد وليد الجاموسي، وفي التقديم أحمد موسى. نقدم تحية كبيرة لشدوى مطيرة بمناسبة عيد ميلاد، نقول لك كل عام وانت حية بخير يا شدوى، ونهديو لك كل أغاني الحصة بطبيعة، وإن شاء الله بطول عمرك، وتحية كبيرة ليك بطبيعة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية تعبق بالمودة والمحبة. باب الجرجاني أو باب سيدي الجرجاني أو باب سيدي علي الجرجاني، ويتسمى بالدارجة باب الجرجاني. الباب هذا يقع على السور الشرقي من مدينة تونس، وبني في الفترة العثمانية، ويحمل اسم أحد تلاميذة بالحسن الشاذلي، وهو الشيخ علي الجرجاني، وطبعا وهو من تلاميذة الأربعين لأبي الحسن الشاذلي. باب الجرجاني استعمل لمراقبة سهول مرناك وسجومي بفضل البرج الذي يحاذيها. هذا ينقوه في التصوير لأنه الباب هذا ما عادش موجود. يمكن العودة لمقال أبواب تونس نص محبوبة اليحيوي من المعهد الوطني للتراث، وتحكي فيه بدقة وتعمق حول هذا الباب. سيدي علي الجرجاني اللي يحمل اسم الباب هذا عاش في القرن الثالث، وهو ولي صالح أطلق اسمه على كامل الجهة الغربية منذ العهد الحفصي، جهة الجرجاني. ومعروف أيضا أنه معناها عالم، وأنه معناها صوفي، وفي رحلته للحج معناها مر على الإسماعيلية في مصر، ومر على العديد من المدن، وتلقى تكوين وتأثر وأثر كذلك. والشيخ علي الجرجاني هو شيخ بالمدرسة التوفيقية اللي أسستها الأميرة عطف زوجة أبي زكريا الحفصي، وكان يدرس الفقه واللغة. توفي بين سنتي 1283 و1282، ثم معناها تضارب شوية. الباب هذا كان مقبرة، والمقبرة أزيلت وما بقي فيها إلا مقام وضريحة سيدي علي الجرجاني. المقبرة أزيلت 1861. يمكن التعمق في تقرير الأستاذة يسر بالطيب، وفي كتاب عادل التواتي اللي سبق وأشرنا إليه تحت عنوان تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: نسير. صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: للمولد في تونس طقوس الخاصة، لمة العائلة، المدائح والأذكار وريحة العصيدة لتعمر الدار وتعلن على فرحة المناسبة. تفاصيل بسيطة أما مرتبطة بذاكرة أجيال كاملة وتخلي المولد مناسبة دينية نحتفل بها وزاد جزء من الذاكرة والتراث التونسي. كل عام وانتم بخير، ربي يحييكم لمثال ومستمعينا، ونقول كل عام وانت حي بخير زاد لسيمونير المخيليني. مرحبا بك سيمونير.
4: شنو أحوالك أحمد؟ إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وجميع المستمعين أكيد إن شاء الله يعني حين ملمومين على الخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله يتعدى يوم مميز فيه الاحتفالات، فيه الأجواء العائلية الممتازة بين الأصحاب وأفراد العائلة. وهوك علاش اخترنا اليوم في حدث ولا حرج نحكيه على المولد كالعادة بطريقتك الخاصة والمميزة. حدث ولا حرج،
5: حدث ولا حرج.
4: يا سادة يا مادة، قبل ما نحكيه على العادة وهالمرة عادة ما هيش كالعادة، حكايتنا لا تلقاها لا في بحور ولا في برور. حكايتنا اليوم نبدوها بشق وداد وبخور وبصلاة على الرسول وسيق الدور يستنى في للهنية، استنى تعكل استنى الدور وانت تلقى امرأة مقدية كي تجرس وهنية. وهالمرة ما هوش مش يسأل على الفطور، الحكاية واضحة ما هيش حجة بين السطور، هو فما أبن من صحيح الملوخية وخاصة كي يبدأ من ويداته هنايا من عشوية. ما نقصها كان الكبش يدور، الكبش يدور وقرونه للطاحة ويا عمار ويا جزار ذبحوا بالراحة. وهيش بالراحة، هذا نهار يستناه الكبير والصغير وحتى اللي يدبو على الحصير. أيا سيقادور، قبل ما تخمم في صحن الملوخية وقبل ما تخمم حتى الذوق، البس هك الجبة العكرية وعملنا هبطة للسوق. وملا سوق وملا سوق، شد عندك شد عندك يا سي قدور، وإن شاء الله تقدر ترضي لنا هنايا. هذا لوز وهذا بندق وهذه كاكاوية، ولا تقول لي حكاية ولا تقول لي رواية. قبل أي حكاية تعمل طلع على سوم السقوقو ولا نعملوها عصيد فاكهة ولا جرجلانية. اليوم إذا ما يدورش الرحاء المرأة ترفع بينا قاضية. لا لا يا ولدي نفدلك راهو، هو فما أحلى من هنايا حتى على عصيدة سميت. تقول لك كملنا وززينا وعدينا العيد، وما أحلاش من وعيد، راهو عيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام صلى الله عليه وسلم وخير البارية. والله تفكرت هكا الأغنية اللي تحبها هنايا، نزاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه. وهي كي كل عيد يتحبس الوسواس الخناس، أول ما يدور المفرد في طنجرة النحاس، راهو عيد سيد الناس. نرجع ملا سيق الدور، زعما كمل قضايا وقفة مليانة على اليمين وقفة على اليسار، هو يتميل في الوسطية. ها مالا يلزم يوصل الدار على بكري، مالا هو علاش يلبس الجبة العكري؟ ويا ميلزموش يخلف الألفية. حتى هنايا كلمته بكري قتلوا ياسي قدور، لف خطوتك وإذا لزم اجري. هنايا تحضر روحها على بكري، مالا باش تنجم تفضي روحها للسبحة وتكمل حتى هي زاد الألفية. أصلها هنايا تقول لك الدعاء في سبري ونقعد هكا حتى يدق الباب وتتملى الدار بالأحباب والصحاب. جارهم رمزي وولدها صبري وبنتها نور وولد بنتها فخري. الرجال في لما تحكي والصغار مرة تنقز ومرة تجري ونسى لمتهم هلا يخليهم درق ولا معبي ولا حتى زاد بخبي حتى تتحط الميدة وتتصفف صحان العصيدة وتتمند لدين ويدا ويدا تي حتى سي الشريف اللي عمره عمل فصول الأربع صيف وخريف أحضر وذكر واحتفل بالمولد النبوي الشريف. الحكاية يا سادة يا مادة موفاتش في صحن عصيدة ولا رشة بندق ولوز وكاكاوية، أما محلاها سيقدور ومحلاها هنية محلاها اللمة ومحلاها ذكرى سيد البارية. وما تسألش إيش فما أحنا هكا نحب اللمة يا سادة يا مادة كل عام وإحنا هكا ملمومين على الخير.
6: يعطيك صحة سيمونير، نصك العادة ممتاز. نحكيو على اللمة العائلية على الأجواء هذه وإحنا ولينا نصطادوا في الفرص بطبيعة باش تكون فما لميت وفرحة مع ظروف والوضعية الاقتصادية اللي صعيبة شوية بالنسبة للتونسي، لكن ديما نقولوا كل قدير وقدر وكل حد كيفاش يرى الاحتفال كيفاش ينجم بإمكانياته يحتفل. أهم حاجة نتواصلوا مع بعضنا نتلموا مع بعضنا نسألوا على بعضنا، هذه أهم حاجة يمكن في المناسبات هذه، وخاصة معناها نخليه ديما الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه قدوة لنا في معاملاتنا، وهذه مناسبة تخلينا نراجع رواحنا وعلاقتنا حتى بين بعضنا شوية. دونك هذه أهمية يمكن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.
4: هو أكيد خطر دعوة الإسلام هو للتراحم، دعوة الإسلام خطر وقت نحكي وإحنا على منطق اللمة كما نقولوا احنا، هي كما نقولوا احنا موجوده في ديننا، يعني لازم نتلم ولازم العائله تتلم، صله الرحم هذا الكل كان لازم يكون موجود. الحلو يا احمد احنا في المناسبات الدينيه الوطنيه لاي مناسبه كانت راهو التونسي راهو ما تتصورش قداش يعشق اللمه،
6: يحرص باش يحتفل على الاقل.
4: بالضبط، وهذه مش حكايه سلبيه بالكل، راهي بالعكس وقت نشوف التونسي يحب التبسيبه يحب اللمه يحب الحكايه يحب يعني بالعكس هذه حاجه صحيه على الاخر.
6: اي على الاقل عندنا شويه مناسبات نفرحوا فيهم، حاولوا ما تحسدوناش على الفرحه ذيك واللمة ذيك، كيفاش نجم نقولوا
4: الباهي أنه كل مناسبة عندها عاداتها وعندها تقاليدها وعندها دنيتها. العيد الكبير المشوي والحكايات، العيد العيد النبوي الشريف عن القروان وما أدرك من القروان، وتونس الكل طابط في القروان ما شاء الله، وقمت تعب القروان كيف كيف الديار زادة ما تخلوش من الفرحة. العصيدة الزقوق ولا مش قادر على عصيدة الزقوق وراه قادر على أشياء أخرى بعصيدة بيضة نجمو نفرحو
6: إذا توفر السميد إذا قين ولا سينو شوية فارين زادة
4: حتى فريدة تعدي راحة
6: حتى نقاوها زادة.
4: المهم نغطس صوابعنا ونأكلو
6: المهم. وهنا سؤال زادة سيمونير، التونسي ديما يعشق الاحتفالات بالماكلة معناها فنان دونك في الحكاية ويحاول على الأقل يستغل الفرحة ذيك باش يبدأ شبعان ويبدأ شيخ ويبدأ عامل كيف.
4: الحمد لله احنا احتفالين بامتياز.
6: يعطيك الصحة سيمونير، باش خليك تقصد ربي لمساك انت في السخانة اساس لي روحك
4: عايشك.
6: الدنيا سخونة شوية الحقيقة في الوقت هذا، خاصة ما تقص عليا ربي لطف علينا الأجواء وربي يخف علينا إن شاء الله الطقس السخون هذا. ديما ننصحوا في الوقت هذا ردوا بالكم للتنقلات، ما تتنقلوا كان في للضرورة القصوى. إذا عندكم قضية كما سيمونير جاب حذينا خاطر باش يقدم لكم الفقرة هذه، سينو ديما مظلة تشربوا برشا ماء إذا توفر الماء بطبيعة
4: الماء
6: حاولوا أكثر ما يمكن تقعدوا في البرود، وكما قلنا ربي لطف علينا الأجواء هذه السخونة وإن شاء الله تجي الأيامات جاية تكون مروحة وفيها شوية نسمة تبرد علينا هالسخانة. يعطيك صحة سيمونير
4: عايشك أحمد،
6: لقاو بيك إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة في حدث ولا حرج.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكل مستمعينا الأفاضل. اليوم ناخدوكم لمدينة أكودة وحديثنا على مهرجان أكودة الدولي لمسرح الطفولة والمعروف في الأوساط الفنية التونسية بلقب شيخ المهرجانات المختصة، أحد أعرق الصروح الثقافية والبيداغوجية المخصصة لدراما الطفل في ولاية سوسة والبلاد التونسية عموما. وتنظم هذه التظاهرة الدولية بانتظام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة وبالتعاون الوثيق مع دار الثقافة بأكودة، وين تتزامن فعالياتها سنويا مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، مستهدفة صناعة فضاء جمالي وتربوي يجمع بين الفرجة الممتعة والتكوين الأكاديمي الرصين للنشأة. ارتبط اسم المهرجان تاريخيا بنهج ثقافي ملتزم صاغوا ثلة من مبدعي الجهة، وفي مقدمتهم المسرح الأستاذ الصادق عمار اللي أدار دار الثقافة والمهرجان لسنوات طويلة، مرسخ شعاره الشهير من أجل العيون الحالمة من أجل التأسيس وصنع الصباحات القادمة، إلى جانب تكريم الرموز المؤسسة والمؤثرة في المشهد الثقافي المحلي كما الراحلين نور الدين غنيمة وعبد الله الشاهد. وتجسد هالوفاء للمؤسسين في الدورة 38 للمهرجان واللي التأمت في الفترة الممتدة من 20 ل 28 ديسمبر 2025 وحمل التسمية دورة المرحوم عبد الله الشاهد تكريما لروح ومسيرته، وين شهدت إقبال جماهيري كبير من الأطفال والعائلات. وجات هالدورة امتداد لنجاح الدورة 37 اللي اختتمت فعالياتها في جانفي 2025 وتميزت بعرض إنتاجات مكثفة لنوادي الرقص ومختبرات المسرح، ويرتكز الهيكل البرامجي للمهرجان على تقديم توليفة فنية متكاملة تبدأ بالعروض الفرجوية المفتوحة وعروض الشارع الكوريغرافية اللي تدمج نوادي الرقص بدور الثقافة المجاورة مثل أكودة وحمام سوسة والقلعة الكبيرة، ما يخلق ديناميكية ثقافية وتشبيك إبداعي بين شباب الجهة. تتنقل الفعاليات بعد ذلك لقاعة العروض الرئيسية بدار الثقافة أكودة الحاضنة للأعمال المسرحية المحترفة وعروض دمى العرائس وعرائس الجيب القادمة من تونس ومن بلدان عربية وأجنبية. إلى جانب البعد الاستعراضي يولي المهرجان أكودة أهمية استراتيجية بالغة للجانب التكويني والبيداغوجي من خلال الورشات التطبيقية اليومية اللي تتقام بالتوازي مع العروض الركحية، ويشرف عليها أساتذة ومؤطرين مختصين في مجالات دراما الطفل، وتشمل هالورشات محاور حيوية لتنمية خيال الطفل وصقل مهاراته كما ورشات التمثيل والارتجال، صناعة الدمى وعرائس الخيط، فن التنكر والمكياج المسرحي والكوريغرافيا، بالإضافة لورشة مسرحة القصة اللي تهدف لتحويل النصوص الأدبية لحوار وحركة ركحية، فضلا عن ورشات إعادة التدوير والفنون التشكيلية، مما يخلي من المهرجان مختبر بيداغوجي متكامل يساهم في بناء الشخصية المتوازنة للطفل وتنمي له ذوقه الجمالي منذ الصغر.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

المولد النبوي الشريف مناسبة تجدد كل عام، أما المعاني متاحها ما تتبدلش. نستحضر فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستحضر معها قيم الرحمة والتسامح والصدق وحب الخير للناس. وفي وسط تفاصيل الحياة اليومية وضغوطاتها، يمكن المولد يكون فرصة باش نوقف لحظة نراجع رواحنا ونسألوا قديش من أخلاق النبي الكريم حاضرة في تعاملاتنا. لأن أجمل ما في المولد مش كان أن نذكر السيرة فقط، وإنما نحاول نعيش منها حاجة في حياتنا. ومع أجواء المولد النبوي الشريف تتكثف اليوم زاد في مختلف الجهات الأنشطة الدينية والبرامج الاحتفالية بالمناسبة، حيث أعدت وزارة الشؤون الدينية قرابة 10500 نشاط ديني في مختلف المساجد والجوامع والفضاءات الدينية. البرنامج متنوع يشمل ندوات ودروس ومحاضرات ومسامرات، إلى جانب مسابقات في القرآن الكريم والحديث الشريف ومسابقات حول السيرة النبوية، فضلا عن الأختام والإملاءات القرآنية. والمناسبة باش تكون أيضا موعد مع عدد من المواكب الدينية الكبرى، من بينها الموكب المنتظم بجامع زيتون المعمور، وكذلك بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، أين تجتمع الإطارات المسجدية مع رواد الجوامع وتقدم محاضرات تتناول الشمائل المحمدية وسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وما تحمله من قيم ومعان الاقتداء بها في حياتنا اليومية. وبالتالي المولد النبوي الشريف في تونس ماهوش كان مناسبة للاحتفال، وإنما أيضا فرصة لاستحضار السيرة النبوية والتذكير كما قلنا بالقيم والمعاني اللي جابها الرسول الكريم ونشرها في المجتمع. وهي أجواء تتواصل اليوم في مختلف الجهات وسط حضور متنوع يجمع بين الجانب الديني والبعد الثقافي والتراثي اللي يميز احتفالات التونسيين بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حيين بألف خير مستمعينا مرة أخرى، وأكيد باش نواصل معكم الموجة ورا موجة بعد الأربعة مع فقرات تعودتوا بها ديما القدام. وآية الله فارس باش تستضيف سي كمال ضيف الله رئيس جمعية إريش، ناخذوا فكرة على نشاط الجمعية خاصة بمناسبة العودة المدرسية. مش صحيح مع صادق عمار وطلق العادة في القيروان مع نادر برجب في عالخط.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة.

0: نوفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي في تدوينة على صفحته على الفيسبوك ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف اليوم، وهو ما أكده أيضا كاتب عام الجامعة العامة للمحروقات. على خلفية تواصل ارتفاع الحرارة اليوم وغدا، دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق 7.11 درجة. في ظل الأزمة الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، تضع الجامعة العامة للنسيج والملابس استراتيجية للقطاع تمتد على إلى أفق 2030 أو عفوا 2036، وتتضمن الرقمنة والتوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة إلى جانب الانتقال الأخضر للمحافظة على البيئة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الاستثمار. ختاما، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الحرب على إيران كشفت أن قدرة القوى العظمى على فرض إرادتها أو قوتها أو جبروتها في العديد من المواقف قد تقلصت بشأن كبير، وأضاف أن الوقت قد حان لكي تدرك القوى العظمى حدود قوتها. في الخامسة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مثلك لم تر قط عيني،
3: وأجمل منك لم تر قط عيني،
2: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم بألف خير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. الألعاب المتوسطية في أتلانتا بإيطاليا بعد الذهبية اللي كانت تحصلت عليها اليوم في الكرة الحديدية من البيجي بطلتنا التونسية العالمية في اختصاص الرمية بالدقة، فإنه تونس تتحصل على البرونزية الثانية في الكرة الحديدية بفضل ثنائي كذلك من البيجي وأحلام الحاج حسن بعد الفوز أمام تركيا بنتيجة 13-3. أيضا في الألعاب المتوسطية في كرة اليد المنتخب الوطني للأواسط كان فاز منذ قليل اليوم أمام منتخب قبرص 34-27. في الكرة الطائرة كذلك في الألعاب المتوسطية المنتخبنا الوطني التونسي ينطلق الآن في مباراته أمام المنتخب الفرنسي، مباراة هذه كما قلنا انطلقت الآن في الأربعاء متاع العشية. نرجع الآن إلى أخبار الأندية التونسية والكرة الأفريقية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عين طواقم تحكيم مباراة منتخبنا الوطني التونسي في تصفية كأس أمم أفريقيا كان 2027 باش يدير مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب الأوغندي يوم الخميس 24 سبتمبر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي بيرادس. الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح انطلاقا من 8 متاع الليل، في حين باش يدير مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب البوتسواني يوم الثلاثاء 29 سبتمبر في الملعب الوطني بجابورون عاصمة بوتسوانا الحكم التنزاني أحمد علي أرجيجيا انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. أيضا في طواقم تحكيم مباريات الأندية التونسية في الكؤوس الأفريقية في رابطة الأبطال الأفريقية يوم السبت 5 سبتمبر في مباراة الذهاب اللي تجمع في 7 متاع العشيه في ملعب حمد العقربي في رادس بين النادي الأفريقي وجوليبا المالي الحكم الكونغولي بيير جون غونوين، ثم في مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر في باماكو في 4 متاع العشيه بتوقيت تونس باش يدير مباراة النادي الأفريقي وجوليبا المالي كما قلنا في باماكو الحكم الإيفواري هيغ مدير، في حين في كأس الكونفدرالية يوم السبت 5 سبتمبر في مباراة الذهاب في 4 متاع العشية في نيجيريا شوتينغ ستارز النيجيري يستقبل نادي الصفاقسي مباراة الذهاب بحكمها الكاميروني يانيك أنيس فودوب، في حين يوم الجمعة 4 سبتمبر في مباراة الذهاب في ملعب زيب المهيري تجمع بين ترجي جرجيز في 3:30 متاع العشية وديان بارس السينيغالي باش حكمها التوغولي أريما محمد مصطفى أكاكبو. الترجي الرياضي التونسي كان طالب الإدارة الوطنية للتحكيم بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الكلاسيكو من نجم الساحل يوم الأحد الفارط في الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي تلعبت في ملعب حمد العقربي في رادس، وما رافق القرار من جلالة التحكيم حول ضربة الجزاء. وأوضح البلاغ الصادر عن إدارة الترجي اليوم وأنه طلب هذا يمتعه يأتي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد الثبت من صحة القرار. وأكد الترجي وأن تحرك هذايا يندرج في إطار الحرص على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة مع تحميل كل طرف مسؤوليته. نرجع الآن للكرة الطائرة مجددا. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لأقل من 17 عام يواجه نظير المنتخب الروماني في الدور الثمن النهائي لبطولة العالم لأقل من 17 سنة المقامة حاليا في قطر. المباراة تنطلق اليوم في 6 متاع العشية. نذكركم أن منتخبنا كان فاز في الدور الأول من المنتخب الفنزويلي 3 أشواط مقابل شوط، ثم كان فاز أمام قطر ب 3 أشواط مقابل 0، ثم نهزم أمام فرنسا ب 3 أشواط مقابل 0. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر هو إيدا ساسي نجاتي والمحمد تحيات مقدم الميكرو شوق الحمادي. أخبار الرياضة إن شاء الله نتقابلوا معاكم فيها في موعدنا القادم في 7 متاع العشية. رجع لكم مجددا أحمد موسى، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: المولد جزء من ذاكرة الطفولة، فرحة صغار، لمة العائلة وأجواء في الجهات مختلفة عن بقية الأيامات. تمر سنوات تتغير التفاصيل، ما تبقى الذكريات مرتبطة بهالمناسبة الدينية وكأنها جزء من طفولتنا اللي ما تغيبش. تحية متجدة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، الموجة ورموجة حتى للخمسة، مواصلين مع الفقرات بعد لحظات إن شاء الله ديما القدام، واستضافة جديدة مع آيت الله فارسلي بحذانا في استوديو. آيت الله كل عام هاي بخير.
1: عسلامة سيد أحمد، عسلامة مستمعين الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. مولدكم مبروك.
0: أي سبا
1: لبس
0: شو بيجو تونيش شوي؟
1: الله غالب عملتك لو هالكل
0: بنينا برشا تعاودنا من لما رجع
1: إن شاء الله.
0: مرحبا بك يا آية الله، باش تمشيو للفقرة اللي باش تقدمها أنت بطبيعة ديما القدام.
2: ديما القدام،
3: ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام، ديما القدام،
2: ديما القدام.
1: في ديما القدام اليوم 25 أوت 2026 تفصلنا بعض الأيام على العودة المدرسية. العودة المدرسية اللي هي مش كان كتب وكراتب، هي حلم وبداية جديدة لكل طفل. اليوم باش نحكيه على الجانب الإنساني من العودة المدرسية مع جمعية أريج الخيرية، ونستضيفه بالمناسبة هذه الدكتور كامل ضيف الله للحديث عن حملة العودة المدرسية، أهدافها ودورها في دعم التلاميذ والعائلات. مرحب بك سي كامل، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك ولكل العاملين في إذاعة المنستير. إن شاء الله مولد مبارك جميع، إن شاء الله ليك وسيد أحمد وكل العاملين في إذاعة المنستير.
1: شكرا. إن شاء الله نبدأ من الأول بالتعريف بجمعية أريج الخيرية. كيفاش بدأت الجمعية وشنو رسالتها الأساسية وشنو تتمثل مشاريعها الخيرية؟
4: بارك الله فيك، لك متحتون الفرصة هذه باش نحكي على جمعية تاريخ. بالنسبة لجمعية تاريخ اللي ما يعرفش كيفاش تأسست، أختي هي بنتي الله يرحمها،
1: الله يرحمها، تاريخ
4: ولا عندي 18 وفاة رب سبحانه هيك حب. نحن قلنا علاش من الذكرى متاعها علاش ما نأسسوش جمعية تجيب لها ثواب ليها وللغير واللي مش يخدم الجمعية، يعني وتدالوا على الخير كفاعل. انتم توفيذات المستير عندكم ثواب انك دليتوا على الخير، كما الدال على الخير، كما اللي يعمل كما اللي يدل.
1: أيه.
4: هذه الفكرة الأساسية في تكوين جمعية أريج. شعارنا هو جمعية أريج تونس أحلى غدوة خير.
1: أيه.
4: هذه الشعار متاعنا، نحب نسعد البشر الكل. بالنسبة للهدف متاعنا الأساسي هو مد يد العون للمحتاجين في جميع الميادين. يقول لك في جميع الميادين، معنا مش جمعية خيرية كلاسيكية. نعطيك فكرة، لأن لما نقول لك عندي 21 مشروع في جمعية أريج، يعني نخدم على طول العام، يعني ما يشي موسمية كما بعض الجمعيات، لا 21 مشروع. مشروع رحمة لكفالة الأيتام عندي 440 يتيم، مشروع رعاية الكفالة خمسة لي 144 أرملة، مشروع إحسان المؤسسات الاجتماعية عندي 600 عائلة موزة، مشروع تعليم، مشروع أكاديمية أريج، مشروع صحتي، مشروع مواد المساعدة على الزواج، مشروع دعم المشاريع الصغرى، مشروع تحسين مسكن، مشروع مخزن، يعني باش مشروع سقي الماء توا مثال بعجالة يا آية، توا سقي الماء في الأزمة هذه والحمد لله. نحن توا الفريق وقت هنهم ما جاهزين بالماء البارد المثلج باش نوزعوه تقريب كل يوم،
1: يخرج
4: من الإدارة في بداية جمعية تاريخ يوزع الماء على العباد اللي يلقاوه في الشارع، في السوق الخميس، في اي مكان، معناها يخرجوا يوزعوا المياه في الاسواق، معناها نتاع القلعه الكبيره.
1: أي.
4: يوزعوا المياه، المياه بارده، هذا مشروع سقي الماء. مثال اعطيتك فكره توا، عندنا مشروع كبير سقي الماء باش فرصه كيما هذه، الناس محتاجه المياه، معناها في اطارها مشروع سقي الماء نوزع في المياه البارده على
1: أي. وهنا نقولوا إنه العمل الخيري توا ما عادش يقتصر على مساعدات ظرفية، ولا معناها إنه ولا مستدام وديما يصنع الفارق الحقيقي في الحياة بتاع الأناس هذوما الكل. وبمناسبة العودة المدرسية، أنتم طلقتوا حملة خاصة لدعم التلامذة، شنو أكثر الحاجات اللي ركزتوا عليها في الحملة هذه؟ أدوات مدرسية، محفظات، ولا ملابس، ولا كنت تحكينا على
4: بالنسبه اسم الحمله نتاع العوده المدرسيه؟
1: اي
4: احنا اصلا عندنا مشروع اسمه مشروع تعليم. يعني الحمله المدرسيه هذه، العوده المدرسيه في اطار مشروع تعليم اليوم بين 21 مشروع، ومشروع اخر منحه اريج لكفاله الطالب. معنا زوج مشاريع تو في الروتري هذه مش يخدموا مع بعضها. عندك مشروع تعليم، انا مش الدين على بكري، انا نلموا عندنا دو كوتي، كوتي انا نلموا القديم والولاد وأعضاء جمعية تاريخ يرتبوه ويقولوه برنيفو ونخليه دو كوتي. وفما فولي اخر ان العباد معناها يعطيونا جديد الادوات المدرسيه الكراتب كل شيء ولا حتى الملابس والاحذيه. نحن اكيد نركزوا مع الغلاء الموجود تو نركزوا على الادوات المدرسيه الكراتب. كيفاش الناس نجم تجيب اما تجيب لنا كراتب وادوات مدرسيه حاضره ولا يعطونا دي بون. فما اهل الخير يعطيك دي بون يقول لك ها 10 وكذا بر اقضي من المكتبه الفلانيه. نحن كيف كيف لي بون هذوك خليهم نوزعوا حسب منا طريقتنا وحسب منا كيفاش مستنسين نخدموا. مثال توا يا ايه نعطيك من 17 حتى ال 31 ديسمبر زياده على الباز دو دوني اللي هي موجوده عندنا. أنا نعرفوا الأيتام بتاعنا نعرفوهم عنهم توتين باز دونية روك بالنسبة للأيتام بتاعنا. زيادة على هذا فتحنا الباب للناس الكل عندك من 17 ل 31 أوت نجم ديبوزي دوسي جي ملف معنا في جمعية أريج تحط الملف هذاك يقعد درس الملف هذاك حسب معنا الأولويات. طبعا ديما أولوية بتاعنا اليتامى طبعا فوكاسيون اليتامى هم الأولوية وبعد لرست بيصير في المعبيد زادة محتاجين ما يقدرش أنه يشري من الأدوات المدرسية.
1: معناها أي واحد محتاج وإلا يعرف شكون محتاج معناها من 17 حتى وين قلت لي أنت ما سمعتك
4: حتى
1: ال 31 أوت ينجم يحضر مطلب ويهزوا لجمعية أريج وإن شاء الله تكونوا في الاستماع.
4: توتافي يجيب ملف متاعه وإحنا ندرسوه وعنا حسب الإمكانيات اللي عنا طبعا ويقعد درس الملف.
1: قداش من تلميذ وإلى عائلة تطمحوا أنكم توصلوا باش تساعدوهم أو تقدروا؟
4: إحنا وصلنا في بعض السنوات 561 نطمح
1: إن شاء الله.
4: إن شاء الله نطمح ألف يا هي.
1: إن شاء الله
4: يسمعوا فينا
1: أي يسمعوا فيكم أهل الخير.
4: ماذا بينا نفرح ألف عائلة كما فرحت ألف عائلة في قفة رمضان نحب نفرح ألف عائلة في العودة المدرسية
1: والحملة
4: اللي وزعنا هالحم يا هي. كما وفر ألف عائلة نحب توا أني هذه عودة مدرسية قبل الحم وقبل كل شيء هذه مستقبل أولادنا. نحب إن شاء الله أهل الخير يسمعوا فينا
1: إن شاء الله
4: يجيب ينفع راهو. نحبوا ألف عائلة نوصلوا إن شاء الله نوصلوا ألف عائلة يا أي
1: إن شاء الله. والحملة هذه تقتصر على جمع تبرعات وتوزيعها فقط ولا زاد فما أنشطة أخرى ترافق الطفل في العودة المدرسية وتتبعه في مسيرته؟
4: سؤال جيد والله. عملنا نتفكر عملنا عن قافلة صحية تم صغيرات عندهم صعوبة في التعلم اللي عندهم ديفيكولتي متاع التعلم هذوك اللي يقعد ينتظر معنا أشهر باش ياخو رونديفو. عندنا شراكة مع المندوبية للتربية في سوسة في إن جورني عدينا العشرات من الصغيرات اللي يخباوا الواحد متاعهم باش هانا جبنا أخصائيين نفسيين وعداوا عليك الصغيرات هذوكم وربحناهم في الوقت وفي الفلوس بلاش يعديوا هذوكم عندهم إحاطة خاصة. احنا عندنا في الباز دو دوني متاعنا الليست متاع الصغيرات هذوكم ما نتبعوه. حاجة باهية هي في جمعية تاريخ مش نعمل أكسيون ونمشي لا نتبع الصغير. أنا كي نعمل حملة صحية ولا غير نتبع الصغير نتبع المرضى مثلا في الواحد تاع اكتشاف المبكر للسرطان عطانا عطاكم الله نتبع المرضى نتاعنا عنا دي لابو وعنا دي راديو في شراكة معهم نبعثوا لهم ما ينجمش يخلص وكذا نبعثهم يقعدش عندها حاشي كونسير دو سان عندها نوديل تقعد تستنى أشهر نو نبعث والله يصير بلاش يتعمل في نهارها والحمد لله. هذه الفوكاسيو هذه من الواحد نتاع جمعية تاريخ أن نتبع اللي جينا اللي داوي عنا واللي يتعلم نتبعوا ولا عن المشاريع نتبعوا المشروع.
1: أي نرجع شوية للأدوات المدرسية ونقول لك في رأي قداش معناه نجم توفير الأدوات المدرسية هذا يأثر على نفسية الطفل وثقة بتاعه. وهل تروا أنه في توفير الأدوات المدرسية هذه فماشي استثمار كبير في حق الطفل للتعليم وفي المستقبل بتاعه خاصة اللي يكونوا يتامى وإلا في حالة هشة؟
4: طبعا صغيرة تصور مش يرجع للمدرسة مع الغلاء هذي ما يلقاش كرتابة وما يلقاش كتب وما يلقاش أدوات سينما باش يتأثر نفسانيا. احنا نحاولوا اولا بالنسبة لليتامى بتاعنا نوفروا لهم ديجا نورمالمون اليتامى بتاعنا ما عندوش مشكلة هذي لأن اليتامى بتاعنا الكل اللي كابلينهم هذوك مريض 404 يتيمة هذوك باص ياخذوا هما الأولاني اوكي. بقية بالنسبة لسنا حتى للألف معنا القراب 600 أخرين اللي مش نضيفوهم نأمل اللي يسمع فينا توا من القلعة الكبيرة من سوسة من أي مكان جيت جمعية أريش، وأنا موجود معنا عندنا سواء اللوكال اللي هو في شارع جمعية أريش في القلعة الكبيرة، شارع أو على الموقع نتاعنا على سواءً على فيسبوك ولا على إنستغرام، وإلا أنا عندنا حساب جاري على الصفحة نتاع جمعية أريش. بأي طريقة كانت نجم تطلع جمعية أريش تحب تعاون، نجم تجي تعاون الصغيرات هذوما، خلينا نوفر لهم المينيموم هو مستقبلهم، هذا ماهوش ماكل وشرب، هذا مستقبل نتاع صغيراتنا. أوكي
1: نخدم معاك سي كمال ونقول لك، لكن
4: عندي زاد مازال هدية أريج يا آية
1: سمعت. أي تفضل.
4: بسرعة هدية أريج، هدية المتميزين احنا تبعناهم عملناهم اللي يشوفون الصفحة نتاعنا، احنا متميزين وكرمناهم كما يوم العلم نعمل اختتام أكاديمية عنا صيفية، نعملوا الاختتام ونكرموا المتميزين. المتميزين اللي سواء بالنسبة للطلبة أو بالنسبة للتلامة نوفروا لهم سيطان العام هذا، نوفروا لهم هدية تريج. هدية تريج منها تلقى حاجة معناها والحمد لله معتبرة أن معناها حاجة من كرتابة كاملة فيها الأدوات الكل، معناها حاجة نقولوا احنا أفضل من الحوايج، متميزة يعني، حاجة متميزة. هدية تريج تسمى نعملوها كل عام مع المتميزين.
1: هدية معناها تثمر مجهوداتهم.
4: الله يستسمحك، في مشروع منها مش التاريخ اللي كانت على كل، يعني انا وعد قدامك يعني. كل طالب في القلعه الكبيره، ما تمديت القلعه الكبيره، كل طالب يتيم يجي وانا نتكفل بالمنح اكثر من هذا.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي، يا ربي يرحم أريج. نختم معك كما قلت لك بالسؤال، لكن عندكم رسالة واحدة تحبوا توصلوها لكل تونسي بمناسبة العودة المدرسية، شنو تحبوا تقول لهم؟
4: أنا ماذا بيا العباد سواء القلاع أو غيرهم يحسوا بالناس المحتاجة. ما يعتبرش يعني الجمعيات هكا جمعيات هكا، نو شوف انت الجمعيه شنو تعمل، ما تشوفش اللي يشوهوا الجمعيات، شوف الجمعيات، فرق بين الجمعيات واعرف الجمعيات شنو تعمل، وشوف شكون مشرف على الجمعيه هذيك، وشوف العمل نتاعها، وادخل على الفيسبوك وادخل على الانستغرام وشوف النشاط نتاعها وتبع، لان ما عندناش جمعيه اللي ننشطوا مره ونرقدوا عام كامل، نو شوفوا نشاط جمعيه تريس، ادخل على صفحاتنا وتبعوا وعاونوا العباد، راه الناس محتاجة، راه عندنا احتياج كبير، فما غلاء وفما كذا، فما عباد والله لا تقدر تشري كل راسها تو، يعني نعلمكم ماني تو. يا أهل الخير، نداء من إذاعة المنستير، الإذاعة نتاعنا اللي تربينا عليها، إذاعة المنستير من اللي أنا صغير نتبع الوالدة الله يرحمها تحط لنا إذاعة المنستير من الوعد الله يبارك. دونك هذا الإذاعة المباركة هذه اللي تعمل في العمل الخير، تدل على الخير على الأقل، أنكم معناها جي وتعاونوا العباد، راه فما برشا عباد محتاجة، فما المتعفف ما يحبش يظهر، أما يجي لجمعية تريج واللي يسمعوا لجمعية تريج أن تعاون.
1: شكرا لك سي كبير، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة.
4: اليوم واحدة والحمد لله جايب سيارتها هي ورجلها، جابت ستوك كرارس جدد ينفعوا، جيبش تقريبا كرار، جيب كتب أي حاجة جيبها تنفع، جيب كراتب تنفع، الحمد لله على بكري، مادام ما تصيرش ازمه كما في الماء سبقنا وشرينا والحمد لله كميه باهيه من الكراسي.
1: يعطيك الصحه سي كمال، يعطيكم الصحه الفريق الكل، ان شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على الاستماع، توا نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم، ما تبدلوش الموجه، باش يرجع لكم احمد بوسه في بقيه الفقرات.

0: كاستيل
1: اكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
2: 99
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
5: مسيكم بالخير. النون ناري سخونة وما تطيقها يا خاين، عندي القصور حصونة وعندي السلاح خزاين، كيف ما مدينة تكرونة والسور بها داير، ولو تجيب شيخ جنونة ما يجبدو مفتاحه. هالمقطع من الشهر الشعبي اللي يرسخ في الذاكرة عشرات السنين هو القادح اللي خلاني نعمل رحلة افتراضية في مخيلتي للمعالم الأثرية في بلادنا والمواقع التاريخية اللي تحكي بأصوات مختلفة وتقدم في شهادات حية وموثقة وصادقة اللي هالبلاد غنية وأقدامها في التاريخ ثابتة، شهادة على حضارات تعدات من هوني وكل واحدة منهم أعطت لأصحاب الأرض سر وخلفت لنا بصمة في كل شبر من هالتراب العزيز. وتكرونا واحدة من الشهادات الصادقة، قرية تاريخية أمازيغية قايمة فوق هضبة صخرية معلقة بين سماء وماء، تمشي في طريقها اللي يخرج من سفح الهضبة ويبدأ يتلوى وطالع طالع لين يهزك 300 متر فوق سطح الماء. في تنقورة الصخرة تشيع عينك للسهول الممتدة في الجهات الأربعة وتحس بشموخ، أكيد اللي بدأوا هالمدينة كانوا يحسوه وهذا حقهم. والدليل بيوتها الصامدة في الريح والنو والهواجر والزلازل، ثروة حضارية من المفروض تثمينها وتوظيفها في نحت الذاكرة الجماعية المحلية والعالمية. تكرون القرية المرتاحة فوق هضبة اللي كانت عامرة بأهلها من عهدها الأول، واللي استقبلت الموريسكين المهجرين من الأندلس عام 1609 للميلاد، تحولت في الحرب العالمية الثانية قلعة استراتيجية في المعارك الدائرة بين المحور والحلفاء. تكرونا اللي هي متنفس ومزار سياحي للتوانسة والسياح من جميع أنحاء العالم، حالها توا سنوات مش هو توجس من الانهيارات الصخرية ومواجهة يومية للمصاعب والمتاعب. ولو كان جاء الإيمان بتراثنا الغالي خير من هكا، راهي تكرونا عالم آخر يستهوي الخلق من آخر الدنيا ويدور عجلة الثقافة وعجلة الاقتصاد. أما خليوني عند أما. وتكرونا مش وحدها، أعمل دورة في المدن الكبيرة العاصمة مثلا سوسة مثال آخر، تقعد بهت قدام أبنية تحس من ملامحها المتهالكة اللي هي كانت جوهرة في وقتها وعندها قدرها وكانت تنجم تبقى هكاكة لكن حل بها الخراب. تسأل علاش خاربة، علاش خسرنا هالوثيقة العزيزة من وثائق البلاد اللي تأرخ الحقب مختلفة. وحتى ولو كان البعض من هالحقب موجع ومؤلم كيف ما الحقبة الاستعمارية، لكنها خلفت بناءات مشيدة على طراز غربي جميل، وهي بنت شرعية من بنات الذاكرة التونسية اللي تفخر بأن أبنائها خرجوا استعمار بناء وعلى وخطط على أساس النمو أبد، لكن اللي يحسب وحده يفضله. وهذا اللي فهموه الإسبان بعد ما استعادوا أرضهم المسلمين بعد 7 قرون، خلاو كل العلامات الكبرى اللي شيدوها العرب المسلمين واللي تذكر الإسبان اللي أجدادهم ناضلوا 7 قرون باش رجعوا أرضهم. وعلى سبيل المثال بناء في سوسة عنا معه ذكريات وكان عنده مساهمة في نحت شخصية جيلي، قاعد سينما الفاكس. أني ما نعرفش شنية التفاصيل اللي خلاتها تولي على كل الحالة المشينة والبشعة في قلب مدينة سوسة، أما نتسائل علاش حالها ولا هكا بعد ما هجرتها السينما وهجرتها الحياة. تحولت النقطة سوداء في مدينة مضيئة، وفي سوسة كيف كيف المدينة السياحية، فنادقها الأولى اللي أسست السياحة بعضها نهار وضمحل وبعضها خارب، ومش واحد ولا اثنين، عشرات. تحولت الخرائب ومآوي للظلام. علاش؟ مهما كانت الإجابة، الحالة المزرية هذه مش مقبولة. يخي احنا نأسسوا على احترام التاريخ والاعتزاز به ولا على خرابه، وعاملين كيف اللي شاف قمح الناس بز أشعيره. نتصور ثم شكون يقول لي توا بربي سيبنا من الحجر والحيوت والمغغر والكهوف. عندك حق خويا، يظهر لي الثقافة الصحيحة والحديثة جدا اسمها افرح بالشامي وإيهاب توفيق وبوس الشيخ ربيع، وعملوا لهم تمثيل كان تحبوا، وخليونا احنا متخلفين مع أطيب الأمسيات.
4: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
0: يمر المولد وتنتهي الاحتفالات، وتبقى السيرة، تبقى مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى كلمات وأخلاق، وتبقى الرسالة التي حملها للعالمين. فطوبى لمن جعل من ذكرى المولد بداية لتجديد المحبة والاقتداء. تحية كبيرة لكم مستمعينا من جديد، وين ما كنتوا، الموجة ورموجة حتى للخمسة متاع العشية، مع إيقاعات وأجواءنا اليوم الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، كيف كيف فقرة واستضافاتنا، وبش نواصلوا مع الأركان وآخر فقرة لليوم على الخط.
4: على الخط،
0: ولازم نعملوا طلق العادة في القيروان مع زميلتنا نادرة برجب، وبش نرضوا شوية لأجواء في اليوم الختامي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الأجواء في القيروان خاصة بعد تقلبات الجوية اللي عرفتها الجهة البارح في الليل لمدة بعض الدقائق، واللي يمكن خوفت شوية ناس من التنقل اليوم للقيروان. ظهر لي الأجواء رجعت فيها الاحتفالات، فيها العروض وكل شيء منظم، وذي بش نتأكدوا عليه بطبيعة مع نادرة برجب اللي معنا في المباشر من القيروان. نادرة مرحبا بيك.
6: يا أحمد، إيش نحوالك؟ إيش نحوالكم الكل؟ مستمعينا الناس الكل نورتونا ومرحبا بيكم. أكيد أنتم تبعتوا معنا شوية الأجواء متاع الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. الأجواء ما زالت متواصلة الحقيقة، اللي انطلقت كما يعرفوا الناس الكل من نهار 15 أوت، والبرد كانت الليلة الكبرى متاع الاحتفالات الدولية هذه من خلال العرض الضوئي، وكذلك عرض المنشد بوليلة،
0: مرشد بوليلة،
6: مرشد بوليلة. الحقيقة العرض شد تأخير بسبب التقلبات الجوية، لكن هذاك الكل تنسي الحقيقة، على خاطر فما برشا حب، برشا احترام، برشا مودة، برشا مشاعر جميلة من طرف الزوار اللي ما خلاوش أماكنهم وشدوا صحيح أنه يشوفوا هالعرض ذي وتبعوا العرض ويقضيوا الليلة معناها في القروان ويحضروا الأجواء الاستثنائية اللي عاشتها المدينة ليلة أمس. الحقيقة عدد الزوار اللي حضروا البارح في فضاء أولاد فرحان وساحة جامع عقبة بن نافع بلغ 30,000 زائر، 30,000 مواطن كانوا موجودين فك الفضاء هذاك. وبعد تالي بعد ما شافوا العرض الضوئي اللي تم إعداده من طرف مجموعة من الشباب على صومعة جامع عقبة ابن نافع، صار التأخير هذه متاع الحفلة كما قلنا، لكن بعد ارتأت المسؤولون وأعضاء الجمعية أنه يتم العرض هذا كما كان مبرمج له، مش كما العرض كما تم برمجته من الأول بالكل، بأقل معناها إنارة، بأقل معدات ضخمة، لكن في الحقيقة القاة تفاعل، القاة جاوب منقطع النظير مع الجمهور، مع الزوار اللي تفاعلوا إيجابيا، اللي شطحوا، اللي فرحوا، اللي زغرتوا الحقيقة تفاعل كبير برشا وجو وفرحة كبيرة معناها عشناها الناس الكل احنا كإعلاميين وإلا كمواطنين ومتسكنين القيروان وإلا حتى ممثلي السلطات المحلية والجهوية والمركزية كذلك على المستوى الوطني. كان السيد وزير السياحة حضر هالعرض هذا وذلك في إطار معناها إشرافه على الاحتفالات والموكب الديني واللي زيارة متاعه تواصلت لليوم. الحقيقة العبيد ما روحتش الآخر غناية وآخر مقطع قدمته هالفرقة هذه للمرشد بوليلة. الحقيقة اللي قدمت عرض ممتاز جماهيريا ولقات صدى ولقات تفاعل من طرف المواطنين. اليوم هي الختام متاع الاحتفالات اللي بي إن شاء الله بعد شوية مع الستة هكيكة فما خرجة المولد اللي هي معناها من الفقرات القارة في الاحتفالات وفي البرمجة متاع الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف اللي بيشكون مع الستة إن شاء الله. الشبان والشابات إن شاء الله بيش يلبسوا اللبسة التقليدية متاعنا بيش يكونوا في أبهى حلة بيش يروجوا الصورة من دينا.
0: الخرجة منين تنطلق تقريبا نادرة؟ سيركوي كيفاش يكون؟
6: تحت جمع عقبة بن نافع مرورا بالمسلك السياحي اللي هي المدينة العتيقة باب تونس ولا الخضراوين. احنا ما زلنا ما حدوش حاليا المسلك اما بصفة عامة ديما يتبعوا المسلك السياحي والمدينة العتيقة على خاطر باش يكون فيها تنشيط للمسلك السياحي. وفي الليل ان شاء الله العرض عرض الاختتام الحلة لأحمد زيتون اللي بيش يكون في فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات. وللإشارة أنه هذا العرض الوحيد اللي موجود في الفضاء هذه بقاها العروض الكل اللي تم برمجتها كانت في فضاءات عامة في الساحات العامة ساحة بزمع البلوي من سيد الصحبي ساحة شهداء باب الجلادين وساحة أولاد فرحان اللي هما الساحات اللي مفتوحة للعموم باش أكثر زوار وأكثر مشاهدين يتابعوا العروض الصوفية هذه. في جملة هذه الكل حقيقة لاحظنا أنه العدد تقريبا في حدود 800 ألف من أول ما بدأت الاحتفالية هذه من مصدر أمني موثوق. إن شاء الله احنا نكونه معناها مع الجمعية إن شاء الله نكونوا قدمنا شوية وعيشنا شوية العباد الأجواء هذه متاع المولد اللي اختارت إنها الحقيقة للبارح المثلثة متاع الصباح والعباد مازلت موجودة وعمزت تحوس العباد مشيت زارت
0: وكما قلت معناها حتى التقلبات الجوية اللي هي مش كان في القيروان معناها في برشا مناطق بعد السخانة القوية هذيك معناها فما شوية عواصف رملية وبعض الريح اللي قلقت شوية يمكن الناس اللي حتى في الشواطئ في المناطق الساحلية مثلا في المستير البارح كيف معناها نفس الطقس تقريبا. لكن رغم هذا الناس عرفت اللي يمكن التقلبات مش تطول برشا واصلوا السهرة متاعهم وكملوا فما حتى اللي مشي القروان اليوم باش يعيش الأجواء هذية متاع المولد في نهار المولد. الحرارة أقل شوية من الأيامات اللي تعداوا اليوم ولا كالعادة؟
6: حسيتها كي تقريبا كيما البارح
0: فماش برشا تغييرات. ومعرض الصناعات التقليدية سوا
6: لا المعرض هو بطبيعته في فضاء المركب الثقافي أسد الملفرات القاعة الخارجية وقاعة محمد الحليوي يعني مغطاة معناها ما
0: خطرين شوية خيم معناها هزم شوية الريح ما فماش أضرار معناها مادية بالنسبة للعرض.
6: لا صحيح هو في المعرض هذاك المعرض التجاري في ساحة الدهماني قريب من فضاء فسقية الأغالبة هو اللي شهد معناها شوية خسائر وكل شيء معناها خاصة انه التجار عندهم عديد المنتوجات المقروض مع المنتوجات الكل حقيقة كي صارت العاصفة الرملية هذه معناها أثرت عليهم فبتكون قلبة السلعة متاعه ان شاء الله ربي يجبرهم وربي
0: يعوض عليهم
6: الحمد لله انه تفادينا هذا الكل والعباد الكل البارح روحت فرحانة وروحوا بالسيف على فكرة
0: ان شاء الله يكملوا يواصلوا علاش ليه كان فما هو راهو ذكي توا في الفترة هذه استغل توا الوجود متاعه في القيروان باش يتفرهد باش يبدل شوية الجو باش يكتشف المدينة كيما يلزم خاصة كي تخف شوية من الناس. فرصة لأهلينا اللي موجودين واللي يمكن أول مرة خاصة يزوروا ولا يحضروا الأجواء متاع المولد زاد باش يكتشفوا المدينة المعالم متاعها في النهارين هذوما بعد مهرجان المولد النبوي الشريف. وإن شاء الله زادة الجمعيات حتى اللي موجودة في القيروان علاش ليه ما تواصلش في الاحتفالات بأنشطة أخرى بعروض أخرى بأجواء أخرى تقعد حتى أكثر من الأيامات هذه متاع المولد. دونك ديما ماذا بينا استغلوا الفرص هذه باش خليوا البلاد أكثر تكون أنيمي وفيها حركة بالباهي، خاصة الحركة الاقتصادية تكون ممتازة جدا في القيروان خاصة في أيامات المولد. فرحانين اللي الناس تفرهدت، الناس اللي حضروا العروض عجبهم المستوى متاع العروض اللي تقدمت، على خاطر ساعات يصيروا شوية بوليميك على بعض العروض اللي ما تكونش في المستوى، على خاطر فما شوية زادة ريسك ياخذوا أعضاء وهيئة المهرجان في عروض يمكن يعفوهاش، لكن تولت فما الخبرة في التنظيم ولينا نعرف وين هي العروض اللي تنجح وتجيب جمهور وين هي العروض اللي يمكن ما يحبش برشا الجمهور، وهذه الحاجة يمكن لتفاداوها أعضاء الهيئة اللي لبوا تقريبا الأذواق اللي يطلبوها الناس وزوار القيروان وأهالي القيروان اللي هو مهرجانهم بالأساس. نادر يعطيك صحة، نسق ماراتونية
6: الليمات هذه أكيد ما زال متواصل اليوم إن شاء الله بقدر ثابت، نعيشكم الأجواء على صفحة رسمية
0: على صفحة
6: لإذاعة المناسير إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. عرض الخلة إن شاء الله من 9:30 متاع الليل في المركب الثقافي بالقيروان للفنان أحمد زيتون، كنا حكينا عليه شوية البارح العرض مع الفنان أحمد زيتون، عرض ممتاز، دخول مجاني نادرة.
6: أي نورمال مجاني
0: داكوردو. يعطيك الصحة، نشكرك برشا، مولدك مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله نتلقاو مرة أخرى في مناسبات تكون ممتازة وفيها برشا تنشيط الحقيقة للقيروان وللجهة ككل. وصلنا لختام حصة اليوم من الموجة ورا موجة كت سبيسيال مولد شوية مع فقراتنا واستضافتنا ومواكباتنا. بعد شوية صيفي مع عماد العوني، زاد باش تلقاو الجو الصوفي، الأذكار، الأغاني، الإيقاعات، الأجواء حلوة متاع الصيف إن شاء الله مع عماد من 5 للـ7. تحية توصلكم من الفريق اللي كان معكم ومونسكم، نجل عطية بن محمد في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، الإعداد العام لمحمد وليد الجموسي، والتقديم لأحمد موسى. يومكم طيب، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة. على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة والبوارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة للحيوانات. وستشهد درجات الحرارة هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا حيث ستتجاوز المعدلات العادية. نفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل الزميل الصحفي غسان القصيبي، نفى على صفحته ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة. وأيضا نفى كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ما تم تداوله أيضا بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من الليلة، وقال أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد، وقال أنه سيتم التوصل لاتفاق مع الطرف الإداري وتمكين العاملين من حقوقهم. نفى رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة صحة التقارير الإعلامية التي بثتها قنوات إعلامية وإخبارية خليجية، وكانت أرجعت تأخير تسليم الأزياء العسكرية التي تصنع في تونس للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس، وقال أن هذه المعطيات غير دقيقة ومضللة، وأوضح أن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الألماني في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية، وأن عمال النسيج في تونس لا علاقة لهم بهذا التأخير. ارتفعت كميات التمور التونسية المصدرة خلال العشر الأشهر الأولى من هذا الموسم إلى 144 ألف طن مقابل 127 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت بذلك زيادة بنسبة 13% وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، وبعد يوم واحد من أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت سوريا من الدول الداعمة للإرهاب، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الآن أن علاقتها بالجمهورية السورية أصبحت علاقة طيبة. وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي كاتس قام اليوم بزيارة القوات الإسرائيلية التي تحتل جزء من الأراضي السورية في جنوب سوريا، وقال أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من سوريا مهما كانت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. وقال أيضا، وجه رسالة إلى الحكومة رئيس السوري الجديد أحمد الجولاني، وقال أنه في قصره في دمشق بإمكانه أن يرى الجيش الإسرائيلي فوق جبل الشيخ بعيدا عنه 40 كيلومترا فقط. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي عماد العوني في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البريه.

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي اللي جيكم اليوم الثلاثة مش البارح الاثنين. بتبيع باش نحاول نتوحى لاحتفال تونس والأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي الكريم. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة، وربي يرحمنا الناس الكل في هذه الأيام القائدة. تحياتي للفريق الفني اللي يملكم منوعة اليوم، نجلة عطية في إخراج مختلف فقرات الحصة، هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لمختلف فقراتنا. بالنسبة لمنوعتنا اليوم كما قلت اللي باش نطوحها إن شاء الله شوية آخر باش يكون معنا رئيس الطباخين الشيف وديع، معاه باش نحكيو على الأكلات الصيفية التقليدية التونسية اللي معروفة في جربة والتي ترتبط بذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا باش نحكي معاه في بعض المسائل اللي تهم الطبخ في تونس، خاصة وأنه تونس واللي في الفترة الأخيرة مولعين جدا بالطبخ والتفنن في الطبخ التونسي وحتى الطبخ الشرقي، وتقريبا الشيء اللي يباهتنا شوية أنه عدد كبير من الصفحات الفيسبوكية واللي تهتم بالأكل وكل أنواع الأكل وتقوم بعملية إشهار كبيرة لبعض المحلات المعينة. أيضا باش نرجع للحديث على مهرجان أو أيام ثقافية انتظمت في صفاقس تحديدا في منطقة الحنشة من قبل جمعية سيدي حسن بالحاج، واللي كان عنوان هذه الأيام فنون ورقمنة. إن شاء الله بعد أخبار ستة باش نحكيو على المهرجان على الأيام الثقافية هذية. بطبيعة في حصتنا اليوم باش نتحدث أيضا عن بعض العادات والتقاليد التونسية في ذكرى مولد النبي الكريم. أولى أغانينا قبل ما ندخلوا الفقرة الزوم وبعدها بقية فقرتنا.

13 دقيقة بعد الخمسة في إذاعة المنسير وفي برنامج صيفي. مرة أخرى إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير، وإن شاء الله مولد وذكرى مولد النبي الكريم تعود على تونس وعلى شعب التونسي وعلى كل الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات، رغم أنه كل عام يتجدد الحديث عن الاحتفال بذكرى المولد. الحقيقة قعدنا نناقش في مسائل أعتقد أنها لا تناقش وأنها غير مصيرية ولا تهم يعني الإنسان أو العربي أو المسلم، ولن تضيف له شيئا، لأنه أعتقد في نهاية المطاف كل حر في طريقة احتفاله واحتفائه بذكرى المولد النبوي الشريف. لكن كان من الأجدى أنه توينسا يناقشوا مسائل أخرى، مواضيع أخرى اللي موقعي ومسؤوليتي الإعلامية كعنصر من عناصر الإعلام العمومي تحتم عليا. نقول الإعلام العمومي، راني نركز بالإجداء على الإعلام العمومي، تحتم عليا على الأقل باش نتناول البعض من مشاغل وهموم توينسا ومجموعة من الرسائل. أعتقد أنه حان الوقت لتوجيهها لمن هم في موقع المسؤولية. لأنه الحقيقة في الفترة الأخيرة الشيء قاعد يصير في بلادنا شيء منبوذ، شيء ميزموش يصير في دولة عندها من عام 1956 استقلالها. دولة معها أخذت الاستقلال في الفترة هذيك توا طايرة في السماء على المستويات الكل، الاجتماعية والاقتصادية والصناعية واللي تحبوا انتوما. نحن نحسوا أنه حاجات مكبلتنا في البلاد لدرجة أنه المواطن التونسي اتعب. لهنا باش نناول بعض الأمثلة فقط، أو خليني أقول مجموعة من الرسائل الموجهة بشكل مباشر لبعض منهم في موقع المسؤولية ولبعض المؤسسات العمومية الكبرى في البلاد. نبدأها بستيج. ستيج شو عندي باش نقول؟ باش نقول لكم كما قال أو كما غنى سامر لوسيف، نضحكم للي ما ينام الليل على اللي عملتوه فينا الصيف هذا، وظهر لي ما زلتوا باش تعملوا فينا أكثر في الأيامات القادمة. البارحة وبارحة الأولى كلمني مواطن قال لي نحب نقدم قضية بالستيك. قلت والله ما نفهمش برشا في القانون، أما هاتوا نتناول الموضوع متاعك بربي المحامين والمختصين في القانون ينجموا يسعفونا يعطونا المعلومة. هل ترى المواطن التونسي من حقه باش يقدم قضية بمؤسسة عمومية على الشيء اللي صار فيه السنة؟ قلت له إذا كان الأمر ممكن يعني بيدي تنقدم قضية معك وماذا بيا نتبعوا هالقضية هذه وين باش توصل. علاش نقول الشيء هذا؟ لأنه ستيج اللي صاير السنة في تونس ما صارش قبل، حتى يصير قبل مش بالطريقة هذه. فأعتقد لازم وضروري أنه يتحل تحقيق عدلي. علاش نقول تحقيق عدلي؟ لأن نحن التوينسا نحب نعرف شنو وصاير وشنو وصار وعليش هالمشاكل وشنية الأسباب اللي خليت الضوء يتقص على العباد بالطريقة هذية، وعليش التونسيون ضعيفة لدرجة أنه ساعة ساعة يبدأ عندك مكيف كيف وكيبليش، بالعكس يبدأ ينفخ عليك كيف التنين يخرج لك في السخانة. شنو اللي خلينا نوصل للمرحلة هذية؟ إلى جانب أنه ثم مؤسسات وقفت وتضرت، تجهيزات كهربائية تحرقت، نفسيات العبيد تعبت نفسانين بشكل كبير، مردودية الإنتاج ماشية وتتقلص وتوخر التالي، نقصت برشا وغيرها من النتائج السلبية اللي سبب متاحها هالانقطاعات متاع الكهرباء اللي صارت في تونس السنة. الحكاية سهلة برشا، تحقيق يعني يكون شفاف جداً
ويتعطاه للتوينسة. ها وشنو صار سي في السنة، ها وعليش، من غير صفصطة ومن غير كذب ومن غير تلهويث، لأنه من حقنا باش نعرفه. راوكي نعرفه أولا الساعة المسؤول على الشيء هذا، إن كان يعني المسؤولية بشرية يتحمل مسؤوليته، ثم أنه نحضر رواحنا للصيف الجاي، ما نقعدوش كل عام بعامه والأمور ماشية بينا هكاكا، الناس تقدم ونحن نوخره. نفس الرسالة نحب نتوجه بها للسونات زادة، ونفس التحقيق يلزم يتحل، خلي نفهموا شنو صاير وشكون المسؤول علي نقاسيو فيه نحن التوانسة في الفترة هذه، وإلا راهي الأمور باش تتواصل والحالة تتعكر، وهالشعب المسكين يبقى تاعب، يزيه ما تعب ويزيه ما تسرق ويزيه ما تلعب به. كيف كيف إلى جانب الصناد نحبه تحقيق عدلي جدي بالشركات متاع المياه المعلبة على الشيء اللي صاير توا، ما يتعطى بالمعارف معناها، وانتم الكل تعرفوا عشتوه هذا وقاعدين تعيشوا فيه، تمشي باش تاخذ ستيكه ما يقول لك نعطيك زوز، تقعد سنه شويه تلقى غيرك خارج بستيكه، خاطر هذاك يعرفوا ونحيها له على جنب وكذا. ثم نجيو حتى للاسعار معناها نتاع الماء كيفاش زادت. الحقيقه عمليه تحيل وسرقه وابتزاز للتونسي اللي هو زاد يتحمل مسؤوليه، حتى نحن نتحمل المسؤوليه زاد كمواطنين، لان احيانا نرضخ لهذا التحيل وهذه السرقة وهذا الابتزاز من منطلق الأنانية، أعطيني أني ولا يهمني في غيري. هذه مشكلتنا، المجتمعات الراقية ما تخممش بالطريقة هذه، المجتمعات الواعية ما تخممش بالطريقة هذه. المواطن الباهي يخمم مش كان في مصلحته، زاد في مصلحة المجتمع والانتراج اللي يعيش فيه. الحقيقة إلى جانب الدعوة للبحث وفتح تحقيق عدلي في موضوع المياه، رسالة بالتوازي تتوجه لوزير التجارة والمدير العامين في وزارة التجارة، وينكم وقت المحتكرين والمضاربين والمتحيلين كلاو التوانسة؟ وينكم من موضوع الماء؟ وينكم الأسعار النارية؟ وينكم والشعب لحم وينهشوا فيه الذيابة؟ وينكم والقدرة الشرائية اتأكلت؟ وينكم من هذا الكل؟ شنية خدمتكم وشنو دوركم؟ من المفروض عندكم دور وخدمة تقوموا بها، ولهنا مش كان وزير التجارة ولا كل الوزارات، من المفروض ثم مسؤوليات وثم مهام انتو ما تحطيتوا غادي باش تقوموا بها وباش تخدموا الشعب التونسي. الشيء اللي راهو فيه لكم قاعدين تخدموا في الشعب، لكم قاعدين تقوموا بمهامكم، ولا على الأقل تخرجوا تفسروا تحكيوا للناس. راهو كي تخرجوا تحكيوا للناس للتونسي ماهوش باش يسبكم التونسي، بالعكس باش يسمعكم وباش توريوه الأسباب متاع المشاكل شنية، باش يعاونكم باش تتحل، لأنه الصمت راهو ما يؤدي لحتى نتيجة، بالعكس الصمت يزيد يعكر الأوضاع أكثر وأكثر. الحقيقة ساعة ساعة الواحد يحس أنه عايش في ضيعة محروس، مسؤولين تلعب ماهيش عارفة الأهمية ومتاع المسؤولية امتاحة تجاه الشعب التونسي وتجاه البلاد. موضوع زادة لابد باش نتطرق له في حديثي اليوم ونحكي على الستاج والسوناد وغيره، بالحق نحبه نعرفه نحن كتوينسة، إذا كان ثم جهات داخلية أو خارجية ناوية الشر للبلاد وللشعب هذا وتتآمر على الدولة، نحب نقول يا أخي دور أجهزة الدولة والداخلية والجهات المختصة دورها أنها تتمكن من الناس هذوما وتقفلهم وتشهر بيهم، لأنه في نهاية المطاف إذا كان الأمر معناها بال بال بال بال بالشيء اللي راهو فيه راهو أمر خطير برشا برشا، والناس هذوما إذا كان بالفعل موجودين راهم ناويين على تدمير البلاد، فبالتالي جهات مختصة مكلفة بحماية أمن البلاد يلزمها تقوم بالدور متاعها، وكل حد يخدم خدمته، وهو احنا في تونس وكان جينا كل حد يخدم الخدمة متاعه رانا لباس. احنا تونس إلى جانب الشيء اللي حكيت فيه، ولهنا مانيش باش نرمي المسؤولية فقط على السلطة وعلى الدولة وعلى الحكومة، نرجع نقول المواطن التونسي عنده دور.
المواطن التونسي بشكل عام ما نحبش مذهبية ما تتقراش أفكاري بتأويلات مذهبية، تسمعوني على قد اللي باش نقول. الشعب التونسي فينا نسبة كبيرة من العبيد كربانة، الغالب الناس ما تخدمش بون، الاعتبارات تاريخية، الاعتبارات نفسية، الاعتبارات علمية، الاعتبارات ثقافية، الاجتماعية، هذا الكل ما يهمنيش فيه الاعتبارات. لكن المؤكد، وكنت حكيت في أكثر من عام تقريبا على الوقت اللي يقضيه التونسي في النهار متاعه في الخدمة من 8 سوايع قداش يخدم، نسيت وقتها المعلومة اللي قدمتها لكم، لكن معلومة تضحك. ثم الأهم من هذا أنه عندنا كفاءات كبيرة في البلاد، عندنا مهندسين، عندنا دماغات، عنا ناس قادرة باش تحول لك الحالة من حالة إلى أخرى، باش تطور لك الوضع متاع البلاد، باش تلقى لك حلول، ومش حلول وقتية، حتى حلول جذرية على مدى سنوات، من أجل أنه التونسي يستمتع في بلاده، من أجل التونسي السيف متاعه ما يمرارش، لأنه بالحق التوينسة على مرة وعلى من شاهد وواحد منكم نعيش معاكم، التونسي سيفه سنة مرار. واحد من الناس عمري ما عشت سيف في حياتي من اللي تخلقت على الأرض هذه كما اللي عشناه سيف السنة، وحتى حد من نجم ينكر الشيء هذا. صحيح قبل تصير انقطاعاتها لكن مش بالشيء اللي صاير. راهو المال توا في بعض الجهات يخدم 3-4 سوايع ومن بعد يقص، وشوفك النوعية عدم تاع المال خارجة. مرة أخرى نقول رانا نبحث عن الحقيقة لا أكثر ولا أقل، حتى وإن كانت هذه الحقيقة صادمة، لكن نحن كتوينسا نحب نعرف الحقيقة، لأنه الحقيقة وحدها هي اللي تخلينا نصلحه ونرمه ونتجاوزه.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

0: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار.

0: 32 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة منوعة صيف اليوم اللي كما قلت في البداية طبعا هي شوية احتفاء وتزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف. سعادة جدا باش نستقبل رئيس الطبخين بواحد من أشهر النزل التونسية الشيف وديع المشرقي. وديع مساء النور، مرحبا بك.
1: ألو عسلامة
0: عماد، اش نحوال خويا؟ لاباس وديع؟
1: مرحبا بك، يعيشك ان شاء الله مولدك مبروك وكل عام والأمة الإسلامية بالخير.
0: يا عايشك وانت ان شاء الله مولدك مبروك. وش عامل في السخانة ولا راكش في الكليماتيزور في الوتيل؟
1: الحمد لله
0: سيرفيس كالعادة. ربي معاك، ربي عاونك وديع. وديع معاك باش نحكي في بعض الجوانب اللي تهم الطبخ في تونس بشكل عام، لكن خليني نتطرق في البداية والتوانسة يحتفلوا كيما الأمة الإسلامية الكل اليوم بذكرى مولد النبي الكريم، بذكرى المولد النبوي الشريف، على العادات أو الأكلات اللي تظهر في الفترة هذه قبل أو نهار المولد أو بعد المولد في جزيرة الأحلام في جربة باعتبارك من ذلك المكان الرائع، ذلك المكان الساحر.
1: والله العادات أخويا عماد كما تعرف أنا في جربة معنا عندنا عادات خاصة، معنا كما جربة كما مدنين كما معنا بن قردان كما جرجيس تطوي نفس العادات برسك طويكة، ما زلنا معنا متمسكين في العادات القديمة بتاعنا اللي هي معنا نعمل العصيدة العربي، معنا الناس تبدأ تحضر معنا من قبل بجمعة للمولد، فهمتني؟ سواء في الأسواق معنا في الجوامع كما نقولوا ريحة البكور معناها تبدأ فاوحة، معناها في فما زادة كيف يتلموا الناس كل معناها عندما نهار معناها المولد يتلموا الناس كل معناها كما يقولوا هم في الحوش كما الدار معناها ونحن هم يقولوا الحوش تتلم الناس كل والصغيرات معناها ويعملوا كما حكيت لك معناها العصيدة أصبع العصيدة العربي كسوة معناها بالزيت بالعسل، وتويك دخلت معناها العادات معناها جديدة هذه متاع زيت الزقوقول بفريوة إلى غير ذلك، فهمتني؟
0: أي هذه بالنسبة للحلو، ثماش حاجات معينة يطيبوهم في جربة أقبل ولا بعد؟
1: عندنا الفريد يطيب الفريد معنا اللي هو خبز الكسرة معنا باليازور يطيبوا معنا الملوخية زادة في
0: حلو.
1: عندنا معنا حاجات معنا يطيبوا معنا المسفوف بالوزف
0: اللي يطيبوهم في جربة،
1: مازلنا متمسكين معنا بالعادة القديمة.
0: وفي كل دار تلقاها الأكلات هذية ولا فقط معناها عند عائلات معينة؟
1: هذه عند عائلات، معنا عندنا حاجات نعملهم كل عام، معنا يتلموا في نقولوا في حوش بتاع معنا واحد من جيران يتلموا معنا كل عام يعملوا ورقة وستيلو معنا يقيدوا معنا العام هذا عند شكون، العام الجاي عند شكون إلى غير ذلك.
0: هذه العادات متاع الأكلات التقليدية في جربة. لو كان نحكي وديع على ما يميز جربة من أكلات تقليدية أخرى، أكيد جربة إلى جانب ما حباها الله به من شواطئ من طقس من أجواء حلوة باعتبارها جوهرة من جواهر السياحة في تونس، أكيد الأكلات التقليدية واللي يحكيوا عليها جربة في بعض المواقع الإلكترونية أو في بعض الصفحات قاعدة تتمدد وتوصل تونس كاملة، فلو كان ناخذوا عليها فكرة.
1: هو عماد الموروث الغذائي متاعنا باللي منكونوا معنا احنا شيفان كبار، أنا باللي يكونوا معنا باش نعرفوا باش نعرفوا سوبر صورة مستحيلة، فهمتني؟ عندنا برشا برشا معنا نسمي لك معنا الصباح برشا أطباق معنا عندنا فريد عندنا كما حكيت لك معنا الرز الجربي ديجا معروف، عندنا اليهني معناها اللي هو المرمز مي طيبوه بالقرع الاحمر معناها مش كيف كيف مش كيماني في الساحل، فهمتني؟ برشا حاجات معناها ما نجمش معناها نوصف لك برشا حاجات.
0: الحاجات هذوما كي تخدم في النزل وباش تتعامل مع السياح، الحاجات هذوما تخدمهم وديع ولا
1: هذه الحاجه اللي لازمنا معناها نركزوا لا نعرفوا السياح التونسي معناها كي يجي يدخل نزل ولا اي حاجه ما ظبيه ديريكت معنا يمشي معنا ديريكت الحاجات التونسيه معنا سبيشاليتي التونسيه نتاعنا، هذوما معنا لازمنا برشا نعرفوا بهم لنعرفوا الاكله معنا التونسيه نتاعنا راهي ثريه برشا وديجا معنا يحكيوا عليها معنا في عالم كامل، عندنا شيفان معنا كبار معنا ما شاء الله في تونس.
0: المطبخ في تونس بشكل عام يبدو انه فيه ناس بعيدة على الميدان
1: أكيد أكيد. في ناس حبيت نحكي فيها ما أخويا.
0: أيوة.
1: لازم يعرف معنا لمهنة فنون الطبخ معناها. لمهنة فنون الطبخ معناها.
0: هو فن الطبخ فعلًا.
1: محترمة معناها وكل الناس معناها اللي يخدموا في مجال السياحة والفنادق هذه ناس معناها قرأت وتعلمت. وش ده وش تفتت معناها كما نقوله مش سهل معناها اللي يحك راسه طويك يولي شاف والمشكل فما ناس معناها دخلوا المهنة هذه معناها واخذين الموضوع معناها جديد يعني كما نقول مبتدئين كما نقول أنا معناها الناس المبتدئين هذوم مركزين باش يوصلوا معناها المنصب شاف ديريكت ونقول لهم رايك وجينا علم علم صحيح وقراية احنا معناها خدمنا معناها هذه دخلناها معناها نحب يعني كان جينا معنا نحب معنا خدمة أخرى أنا اخترناها والصعيب في خدمتنا عمادي يولي معنا سهل وقت اللي يكون فما غرام وراي خدمة صعبة برشا أما شغفنا منا وغيرتنا منا على الصنعة هذه خلينا ما نحبوش نتخلوا عليها أما الخير معنا في هذا الكل كيف تجي تخدم ولا تجي باش تعلم ناس تلقى برشا دخلاء تقابلهم وكي تشوف معنا شنو قدرات ومعنا تلقاه معنا فما فرق معنا ما تنجم تقول عليه كان مبتدئ وجي تسأله معنا يقول لك راني شيف نقول له أنا سامحني كلمة شيف راي مش سهلة انت خذيتها معنا بالمحابات ولا بنفوذ معنا ناس مقربة
0: علاقات معنا بالعلاقات
1: علاقات والصناعي معنا اللي حرم روحه من برشا حاجات باش معنا يتكون صراحة الدومين هذا يلزم برشا اصلاحات انا خدمت معنا مع شيف معنا دار العالم معنا وضحى وعمره ما يشوف روحه معنا كامل كماله لله
0: بطبيعة الكمال لله
1: رغم انه معنا مرجع بيتم معنا الكلمة وهني واخذ معنا المشعل معنا عليه ونحاول نمشي معنا ديما على خطاه قدوة معنا قدوة في الصنعة في الأخلاق اللي هو معنا ما غبي نذكر اسمه أنا معنا
0: جميل
1: عزيزة اللي هو الشيف خالد يعيش نسلم عليه برشا معنا هذه حبيت نقولها معنا بين قوسين ولكن فما معنا فما برشا ناس واللي يقول على روحه راني شيف راهم معنا بعاد على التوقعات والمشكل لقين معنا حظهم على حساب معنا الصناعية اللي تعبت وعطات كل ما عندها وإن شاء الله معنا الفئة اللي نقصدها معنا تراجع روحها وتخلي حق الناس للناس بعبارة أوضح معنا حرام بيساير رغم معنا ساعات نلقى معنا صناعي بطال معنا جملة وفرصة العمل معنا واخذها معنا
0: واحد ما عنده حتى علاقة بالميدان وربما دخيل عن الميدان
1: دخيل عن الميدان نسميه دخيل ولا نسميه معنا حتى منتحل شخصية معنا سمحوني في كلمة
0: لا صحيح صحيح والدخلاء هذوما راهم مش موجودين كان في ميدان الطبخ موجودين في كل القطاع
1: كل الميادين فما فرق معنا راهم بين كلمة طباخ معنا وشيف الكوجين راهي جيش معنا وديسبلين الشيف لازم يكون معنا يعرف سافوار فيفر المعاملة مع الحريف ويخرج يحكي مع الحريف ويفهم معنا شنو في اللي فيش تكنيك التكلفة نتاع البلا والمعاملة لازم مع الفورنيسير ويفهم شنو معناها كو معناها ولازم يفهم زاد شنو معناها ليجيان لا قدر الله معناها يصير تسمم ولا حاجة راهي مسؤولية كبيرة
0: مسؤولية كبيرة
1: في النزل كي نتكلم أنا نتكلم على علم صحيح وبرشا قراية كيش سواء معناها في التيوريك ولا البراتيك لهنا بربي مش نعمل نيدال وزاد السياحة
0: تفضل تفضل
1: ينظروا معناش ينظروا في الموضوع هذا يا اخويا عملوا لهم انا دي تيست واللي يستحق معنا باش يكون شيف نعطيوه معنا كارت سيرفيس شنو المشكل معنا اي انسان ينجم يشد معنا ويطيب انا الناس هذوما معنا نسميهم كما حكيتك منتحلين شخصية ودخلاء على الميدان وسامحوني في الكلمة يا اخويا
0: سماح لأنه الكلام اللي تقول فيه معقول برشا ولهنا أنت عرجت على وزارة السياحة خليني زاد نقول أن وزارة السياحة في تونس ماهيش قاعدة تقوم بدورها الكبير ماهيش قاعدة تخدم على روحها
1: لأن أكيد احنا توك عماد معنا تو كما في النزول معنا فما بعض النزول معنا ما زالوا متمسكين معنا في اللي زات ستاسيون دي ترافاي كيجيهم معنا العامل باش يقدم خدمة وكل شيء وفما شكون معنا مش متمسك معنا يا خويا عملوا لهم تيست يا خويا اللي يستحق باش يكون شيف بارتي يا خو شيف بارتي اللي يستحق باش يكون سو شيف يا خو سو شيف اللي يستحق باش يكون شيف دي كوزين مرحبا به فهمتني يكون متمسك بالحاجات هذه
0: ونرجع لوزارة السياحة لأنه تونس في فترة من الفترات كانت نسبة الدوفيز أو العملة الصعبة اللي دخلها من برا كانت أساسا مش أساسا لكن بنسبة كبيرة من قطاع السياحة قطاع السياحة اللي في تونس ماشي زادة وقاعد يدهور علاش؟ لأن وزارة السياحة ماهيش قاعدة تقوم بالواجب متاحها كيف نخزر الوسائل الإعلام التركية مثلا أو وسائل الإعلام المصرية والباجات اللي عاملينهم الوزارات السياحة في تركيا وفي إسبانيا وفي مصر في المغرب نقول وين وزارتنا من هذا الكل؟ وين قطاع السياحة متاعنا من هذا الكل؟
1: أكيد أكيد عماد خويا، معنا كما حكيت لك، معنا عندنا برشا صناعيين وبرشا شيفان جيناس، معنا متاع ترون ترون طيان، فهمتني؟ تو حالين مشاريع معنا في الأوروب، في كسوا، في الخليج، كل شيء. علاش كان نلقوا حظهم راه قادم معنا لهنا؟
0: بالضبط، علاش ما لقاوش حظهم لهنا؟ يعني لأنه القطاع السياحي مش قاعد يخمم كما يجب، ومش قاعد يخدم على روحه كما يجب. نتذكر قبل في فترة من الفترات، والله نسيت شكون الوزير، وزير السياحة تونسي، وعلى ذكر وزير السياحة التونسي، لهنا في تونس راهو عنا مجموعة كبيرة من رجال الأعمال اللي يخدموا في السياحة قاعدين وحدهم وبعلاقاتهم الخاصة، يركبوا يدوروا أوروبا كاملة باش يجيبوا السياح، يعني معاملين على رواحهم. باركونتر لو كان النشاط هذا يكون بالشراكة مع وزارة السياحة، ممكن سياحتنا ترجع كما كانت وتتطور. لأنه نتذكر وما العهد ببعيد أنه سوسة في الفترة هذه بالذات النسبة متاع السياح اللي يبدأوا موجودين فيها تقريبا نفس النسبة متاع الناس اللي تحوس في البحر وفي الكورنيش وفي زون توريستيك. المستير كيف كيف، المهدية كيف كيف، جربة كيف كيف، كانت كلها كانت تعج بالسياح. علاش هالعدد القليل هذايا اللي ولينا نراو فيه متاع السياح اللي كانوا يخدموا المطاعم، يخدموا النزل،
1: يخدموا شوية ترويج؟
0: يلزمنا برشا ترويج، نخدموا برشا على الترويج، برشا على الترويج. وخاصة يلزمنا نوضحوا، لأنه تو ما عنديش الحكاية جمعتين ثلاثة جمعات قابلت واحد يخدم في القطاع السياحي، جبت نحكيه على التوريزم، قال لي يا عماد نحكي مع كليونت ألمانية، قالت له راهو كي مشيت لاجونس باش نقص لتونس، قالوا لها لا هاو عنا حب، يعني لاجونس هذه اللي هي اجونس ألمانية حبت تبدلها وجيتها من تونس لبلاسة أخرى، قالوا لها لا هاو البلاسة هذه خير وهاو البلاسة هذه، لأنه ثم حسابات الداخل
1: كل خويا عماد نرجعوا معنا، نرجعوا لوزارة السياحة،
0: وزارة السياحة هذا الكل لازم تكون فايقة به وتخدم عليه. يا أخي راهو عنا ألاف مؤلفة من العائلات التوانسة اللي يعيشوا من القطاع السياحي، والقطاع السياحي راهو كان يدخل في برشا دوفيس لتونس. علاش ما نهتموش بالقطاع من جديد، نتلهاو به ونرجعوه كما كانت؟ علاش الواحد يتعدى يلقى النزول التونسية معاشش فيها الأحمام ولا تخرب؟ شكون المسؤول على هذا؟ نحب نعرف شكون المسؤول، السيد المسؤول على الحوايج هذيك، على هك النزول اللي ولات خربة، على هك المناطق السياحية اللي ولات مسخة، واللي ولات سامحوني في العبارة تعيف، ماذا بيك ما تقرب هي؟ شكون الناس المسؤولين على شيء هذا؟ نحب نعرف شكون هما، فسروا لنا، فهمونا، نحبوا نفهموا، رانا في حاجات سامحونا نتصدقوا، لا قال فهمونا انتوما، خلينا نفهموا علاش الشيء هذا يا اخي، شنو اللي صاير في قطاع السياحه؟ علاش ما نرجعوش؟
1: ما تقولوا معش فاهمين، يقول لك كيف تشوف، فهمتني؟
0: يلزمنا نفهم ويلزمنا نفهم ويلزم نفهم ويلزم يفهمونا. يا أخي احكيوا لنا كارسور تابل، يجي وخرجوا للعباد احكيوا. من المفروض راهو كل وزارة، كل مؤسسة عندها ناطق رسمي متاحة. أخويا أنت ما تحبش تحكي كمسؤول، خلي غير، ما تعرفش تحكي، ما تعرفش تعطي المعلومة، ما تعرفش تواجه، خلي الناس اللي تخدم معاه تخرج
1: ومتمكنة من الميدان هذا،
0: يعطيك الصحة، تخدم خدمتها. يا ريت ترجع للسياحة وترجع برشا قطاعات للواجهة، لأنه بلادنا، نرجع نقول بلاد باهية، بلاد حنينة.
1: مانيش باش نسكت عليه، أنا واحد من الناس، وأنا مازلت باش نخرج ونتكلم، فهمتني؟
0: وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي معاكم. وديع بون، من غير ما نسمي نزل تخدم فيه، وديع فيه برشا توريست مليان، يعني هو قل لي نزل معناها كبير، من المفروض يكون فيه برشا حرفاء. ها
1: كيف تو كومبلينر بالمعلمات،
0: باهي باهي باهي برشا، باهي برشا،
1: ان شاء الله زاد تكون النزل الاخرى كيف
0: معناها. والنوعيه نتاع السياح اللي يجيو، معناها الكاليتي ولا تخدموا على الكونتيتي ساعة؟
1: ولا شويه هيك وشويه هيك، عمال تجي ناس واحده عرب ونخدموا مع الناس الكل، معنا النزل نتاعنا مفتوح للناس الكل.
0: والسياح العرب ثم توانسه يجيو بطبيعه يقضيوا اجازاتهم في
1: نخدموا مع التوانسه. بالنسبه لي انا سائح من التونسي، كل اللجنه بكيف كيف، ما عنديش فرق. معاملة في كل شيء.
0: احنا جبدنا الموضوع جبدنا. صحيح انه التونسي كي يدخل المطعم معناها كيما قاعدين يهبطوا في بعض تصاور انه ياخو كل شيء ومن بعد يخلي كل شيء، صحيح انه ياكل بعينيه، صحيح انه ام انه يعني كانت تصير بعد قد ايه
1: موجوده عماد خويا موجوده، خاطر السايح معناها كيما السايح معناها الاجنبي يعرف معناها الجاسبياج معناها نتاع الماكله نتاع يهز الحاجه اللي باش ياكلها هو بابليس فهمتي. العربي لا احنا ناكلوا بعيوننا معناها نعبوا لي زاسيات ومن بعد معناها يمشي حاشاك البوبيلات كل معناها هذه معناها معناها حاجات معناها قراب بالنسبه لي انا.
0: السياح يحبوا الماكله التونسيه التقليديه، عملتوا لهم اليوم زقوقو مثلا؟
1: عملنا سقوق وعملنا البفريو وعملنا البيستاش عملنا كل شيء.
0: صحة عليكم وصحة عليهم زيد. وديع نشكرك برشا على هالمداخلة الحلوة معاك، نخلي لك كلمة الختام مش تحب تقول للناس اللي تخدم في قطاع الطبخ أو فن الطبخ السياحي.
1: أقول لهم أنا ربي يعينكم الناس كل، ونعرف السخانة الوقت هذا معناها كي تكون سخانة معناها 40 البرة معناها في الكوزينة باش تكون 50 و55 هاي إن شاء الله ربي معهم الناس كل، ونسلم على العائلة برشا معناها في جربة في مجنين. نقول لهم ما شاء الله مولاد مولدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، والكيب تكنيك هذا ما نسوش نتاعكم الكل في ذات المستير.
0: شكرا ليك وديع المشرقي رئيس الطبخين، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله يا رب نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء وديع.
1: شكرا لكم مسك العيش.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. احتجاجا على الانقطاعات المتواصلة للماء والكهرباء، أهالي ولاد الشامخ من ولاية المهدية يغلقون بعض الطرق الرئيسية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. والجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي صحة التقارير التي أرجعت تأخير تسليم الأزياء العسكرية للجيش الهولندي التي تصنع في تونس إلى أزمة انقطاع الكهرباء. مرحبا بكم. البداية من ولاية المهدية من معتمدية ولاد الشامخ، حيث نفذ عدد من الأهالي هناك وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية مع غلق للطريق الرئيسي المؤدي إلى ولاية القيروان والطريق الرئيسي أيضا المؤدي إلى مدينة السواسية، احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء والكهرباء. التفاصيل من المهدية مع نادر اسماعيل.
1: مقصوص 24 ساعة، معناها ماشي أول مرة، معناها 15 يوم ولا أكثر مع السخانة مع كل شيء كل شيء. تم عندنا المرض، عندنا البرودوي، معناها تيجي دارت تهلك تكلمة دارت تحرقت. والله وضع بالحق كان على ولاد الشمس العقوبة هذه، هي أزمة من في بلاد كاملة مش نتقسموها، أزمة أنا ما نتحملوها عادية جدا. أما علاش كان ولاد الشمس؟ كان ولاد الشمس من أمس، معناها أمس النهار كامل مثل بتاع الصباح لليل الليل كامل، متنا موتين.
2: ولاد الشمس اليوم عملوا الوقفة الاحتجاجية هذه، تم غلق الطريق في وسط البلاد مقابل المعتمدية وايضا في مداخل مدخل من جهه السواسي وجهه القيروان. السبب هو الانقطاع نتاع الكهرباء والماء. الماء تقريبا من جوان، والماء تم انقطاعات متكرره للماء. وبالنسبه للكهرباء المشكله انه احنا هما غلقوا، احنا قابلين معناها الموازنه نتاع قسطنة الضوء على كل المعتمديات. المشكله انه معتمدية ولاد الشامخ انقطاعات متكررة يوميا تقريبا وبفترات طويلة، معناها أمس بارك مثلا قص الضوء 6 نتاع الصباح وتواصل إلى حدود تقريبا 8 نتاع الليل. المظاهر اللي صارت في المعتمدية يعني بتاريخ كبيرة، ثم شكون توفى، ثم شكون كليماتيزيرات، فريجيدارات، كلابز كذا تحرقت، وليدات صغار أيضا، ثم شكون يستعمل في الأكسجين.
0: هذا وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيل اليوم وغدا. المعهد الوطني للرصد الجوي صنف جل ولايات الجمهورية باللون البرتقالي، أي درجة انذار عالية تتطلب اليقظة. المهندس بالمعهد صبحي بن حميدة وأكثر تفاصيل.
3: اليوم الثلاثاء وحتى اليوم الاربعاء باش تتواصل درجه حراره مرتفعه ومش تتجاوز المعدات العاديه بفارق يتراوح بين 7 و11 درجه. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعديه في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربيه للشمال والوسط، مش بتكون انفعاليه كبيره. البحر يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقيه يعني بعد الظهر. فيما يخص خليط اليقظه، اسند من لون البرتقالي قال لي كامل ولايات البلاد ما عدا وزارة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان، هذوما فيهم درجة انذار متوسطة يعني أسمنت لهم اللون الأصفر.
0: وعلى خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعت كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية الحيوانات الأليفة من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مضللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب مستمرة للحيوانات. نفى سليم السحيمي كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. وأوضح سليم السحيمي أن اتصالات ومفاوضات متواصلة بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، وأن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم غد، ورجح أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري وتمكين العاملين من حقوقهم.
4: وقع الاتفاق مع النقابات على اساس انه بتصير جلسه تقييميه غدوه نهار الاربعاء لنظر في مدى جديه المفاوضات الطرف الاداري. كان لقينا انه فما الحقيقه تقدم وكذا فبها، لكنش لكل حادث حديث. انا نتصور الحقيقه اللي احنا ماشيين في الطريق الصحيح باش نلقاو حل، معناتها انا قاعدين ناخذوا في الوقت اللازم. هي سيبوزي كانت جلسة نهار الجمعة ما صارتش، وإلا صارت هكا عن بعد، قلنا خلي نهار

0: دور نهار الاربعاء، الناس كلها قاعده تاخذ في الوقت لازم، وان شاء الله ما فما كان الخير المهنيين والمواطنين، انه بالنسبه للتو ما فماش معناتها برقيه اغراض صادره ولا حاجه. المطالب وتطبيق الاتفاقيات باتفاقات ممضات من سنه 2018، وسيرتو سيرتو التغطيه الاجتماعيه، على خاطر الحكايه الكل بدات من انه واحد من الخيان جاء ومزوز، واحد جاب شي عالج زوجته والاخر جاب شي عالج ابنه، يلقاو الكارنيات واقفه دونك ما نجموش يعالجوا، تلقاوهم واقفين خاطر سي ان اس اس ما تثبتش، وبعض المسائل الاخرى ماهيش حاجه كبيره، اما اسونسيالمون هذوما النقاط.
1: نفى رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة صحة التقارير الإعلامية التي ظهرت في قنوات إخبارية خليجية قالت أن تأخير تسليم الأزياء العسكرية للجيش الهولندي التي تصنع في تونس أن كل ذلك يعود إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس، وقال أن التأخير في الحقيقة كان بسبب المزود الألماني الذي يزود المعامل التونسية بالأقمشة كان هو المتأخر، ولم تصل المواد الأولية للمصانع التونسية في وقتها.
2: الخبر الذي تم تداوله ان الجيش الهولندي تم التأخير في تسليم بدلات نتاعو العسكرية لمدة 4 أشهر نظرا للمشاكل تاع التيار الكهربائي في تونس، المنطق ظاهر واضح، تونس صار فيها ديليستاج نتاع الشبكة الكهربائية مدة 10-12 يوم منتصف شهر جويلية بصفة بارسيال معناتها مش كاملة، هذا يعطي إذا 10-12 يوم مصنع ينجم يكون خسر 4-5 أيام إنتاج، ما ينجموش يكونوا 4 أشهر تأخير في تسليم الكميات التي تم التعاقد عليها. المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مؤكدة مثلا تفاهموا مع الشركة الألمانية اللي هي ربحت اللازمات مع وزارة الدفاع الهولندية باش يبدأوا الانتاج في شهر جانفي، دونك شركة تونسية حطت على ذمة الشركة الألمانية قدرات الانتاج نتاعها من شهر جانفي، كل جمعة يقولوا لهم الجمعة جاية يجيكم القماش، الجمعة جاية يجيكم المواد الأولية، إلا ما رانا إلا ما وصل لهم الأقمشة هذه في منتصف شهر أبريل، وكل شيء موثق. وقت اللي جاهم بدأوا هوني ديجا عندك 3 شهور نص كاروتار، شيء واضح تزود في الأقمشة اللي هو مسؤولية الشركة الألمانية اللي تم فيه تأخير 3 شهور ونص. احنا رينا اللي الإعلانات والمعلومات التي تواردت السيب لتونس معناتها بصفة خاصة والصنعة في تونس، الوجه متاع تونس والصورة متاع صناعة النسيج في تونس والصورة متاع السمعة متاع المصانع متاعنا، هذاك علاش نفندوا هالأخبار هذية ونقولوا اللي وقع تغليط في تعاطي المعلومة.
1: ونبقى مع النسيج، وفي ظل أزمات اقتصادية وتحديات جيوسياسية تضع الجامعة التونسية للنسيج والملابس استراتيجية للقطاع تصل إلى 10 سنوات 2036، تتضمن رقمنة وتوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب الانتقال الأخضر للمحافظة على البيئة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الاستثمار. أكثر تفاصيل حول هذه الرؤية دائما مع رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة.
2: هي رؤية 10 سنين فيها العديد من المحاور، هي تعتمد على الصعود في القيمة، قيمة المنتوج، قيمة الإنتاج، قيمة التحويل، هي تعتمد على الانتجراسيون معناتها الاندماج، هي تعتمد على الرقمنة وعلى الانتليجنس ارتيفيشيال والعمل بهم في القطاع الصناعي للنسيج، هي تعتمد على قيمة متاع شغل أكبر وتخصص في الشغل، ماذا تخصص في لي تكنيك نتاعنا، هي تعتمد على منتوجات اكثر قيمه واكثر خبره واكثر تكنولوجيا وتجيب اكثر هامش ربح وتجيب اكثر كونفور في العمل، وهي زادة تعتني بجانب اجتماعي وبيئي فهمتني متميز يجعل من توسكي ار اس او وتوجه بيئي يكون امتياز وليس حاجز.
1: مع اقتراب العودة المدرسية دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها، وأكدت المنظمة أن الالتزام بهذه الدعوة من شأنه أن يخفض كلفة العودة المدرسية بنسبة لن تقل عن 30% للتلميذ الواحد. لطفي رياحي رئيس المنظمة وأكثر تفاصيل.
0: العودة المدرسية بمنتجات تونسية، طالبوا بكل لطف وزارة التربية بتوحيد القوائم منها الميدع ومنها المحفظة وجميع مستلزمات المدرسية تكون من منتوج تونسي، وهذا باش يخلي انتعاش للاقتصاد، باش يخلي تغريس الانتماء التونسي للطفل التونسي اللي يبدا يعرف اللي عنده منتوجات تونسية وسنة راهي العودة الكل وجميع مستلزمات الكل تكون تونسية، والبدر هذه نحبها تترسخ في
3: العادات التونسي، ويكون التونسي يمشي للسيت نتاع وزارة التربية يلقى جميع التفاصيل من العودة المدرسية من الكتاب إلى المحفظة إلى الميتا إلى جميع مستلزمات العودة المدرسية، وتكون تونسية 100%. إذا كان نمشيه في مبادرة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية باش نلقاو تخفيض هام في الأسعار، بمعنى كون العودة المدرسية بتكلف أقل من العمناو توصل حتى 30% وأكثر. علاش؟ خاطر نعرف الكلفة الكبيرة متاع المحفظة، نعرف الكلفة الكبيرة متاع الميدعة اللي تجي موردة، وبالتالي كتاب منتوج تونسي يكون أقل وجودة أحسن.
1: أذكركم بأبرز العناوين. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي صحة التقارير عن تأخير تسليم الأزياء العسكرية للجيش الهولندي لأزمة انقطاع الكهرباء في تونس. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، يعود إليكم بعد قليل زميلي عماد في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، مثلك لم تر قط عيني،
5: وأجمل منك لم تر قط عيني،
4: ومثلك لم تلد.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: نسير السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

مجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة إذاعة المنسير وهذا العدد الخاص من منوعة صيفي. مرة أخرى إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير وإن شاء الله مولدكم مبروك. وإن شاء الله ديما دياركم عامرة وديما أفرحكم متواصلة يا رب. ولو أنه برشا تندر بين البارح واليوم من قبل التوانسة، هذا التندر اللي مربوط بالطقس الحار وأيضا إيحاء لمؤسسة التلفزة الوطنية على أنها يلزم تبث فيلم الرسالة أو تعيد بث فيلم الرسالة اللي الحقيقة كما هو كما مجموعة من المنوعات الفنية والغنائية اللي مربوطة بالمناسبات الدينية في تونس وفي العالم الإسلامي. قلت نخيرش من أن نستمتع ببعض المقاطع من الحضرة التونسية.

0: 39 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي. سعادة جدا الآن مستمعين الكرام باستقبال السيد معاذ الفالح رئيس جمعية سيدي حسن بالحاج. سي معاذ مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور سيلوني ومساء النور
0: لإذاعة
1: المنسير وكل مستمعيها
0: وإطاراتها.
1: يعيشك.
0: إذن نهار 22 و23 انتظمت الأيام الثقافية لجمعية سيدي حسن بالحاج المستقبل تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في صفاقس وبتنظيم مندار الثقافة الحنشة بالتعاون مع جمعية سيدي حسن بالحاج المستقبل. لو كان ناخذ فكرة عن محتوى هذه التظاهرة ولماذا عنونت تحت فنون ورقمنة.
1: التظاهرة هذه كما سبق وذكرت دامت أيام 22 و23 ورقة هي بشراكة مع دار الثقافة بالحنشة. البرامج اللي خدمنا عليها في التظاهر هذه الثقافية هي برامج تثقيفية بالأساس وتنشيطية بالأساس، كانت على مستوى ورشات للأطفال في الرسم وفي السيراميك وصناعة الخزف وكل المهن الصغرى والكروشيه والكرات والقصة الرقمية.
0: نعم.
1: هذو ما دامت على يوم 22 و23 بالإضافة إلى الجداريات مع الفنان المبدع في مختار غراب اللي عمل لنا زوج جداريات عملاقة في في سيدي حسن بالحاج مستوحاة من التراث نتاع المنطقة والهوية التونسية البدوية والمنطقة سيدي حسن بالحاج.
0: نعم.
1: وفي يوم 24 كان عندنا معناها رحلة المولد اللي هي ختمناها بعرض لحضرة عشاق المديح، كانت حاضرة معناها رائعة جدا وكان حتى الحضور زاد ممتاز ومكثف زاد.
0: نعم.
1: بالنسبة للربط الرقمنة بالتراث هذا هو الهدف من الشراكة مع مندوبية الثقافة في صفاقس وبالحنشة. تعرف اللي انت معناها كلمة التراث ديما تحسبت في الموروث او حتى في الاعتقاد السائد انه حاجة قديمة وحاجة انتيكة وحاجة معناها ثابتة مش متحركة ومش متجددة. هكا علاش عملنا الرقمنة في خدمة التراث والتراث في خدمة الرقمنة. وكانت هناك زادة اخراج جميل جدا قصة قصيرة باستعمال التراث، وكان النص نتاع القصة القصيرة دي يحكي على منطقة سيدي حسن بالحاج والولي صالح بالحاج والمحطات التاريخية للمنطقة هذيك للمنطقة سيدي حسن بالحاج. وكان معناها مزيج بصراحة بين الرقمنة وبين التراث وبين الهوية وبين الجداريات وبين الكرات زادة اللي كان في أناشيد وطنية وأناشيد للصغار والله حتى زاد للكبار. فما كانت أيام ثقافية رائعة جدا استمتع فيها الجمهور. وما ننساوش بصراحة عنا معناها شوية معناها احنا حنين بالنسبة للسكان سيدي حسن بالحاج، عنا ارتباط وثيق بالولي الصالح هذا وبالمقام، لأنه كان مش هو مقام معناها مربوط بالخرافات ولا بالأسطورة، لا لأنه كان مقام هو بالأساس معناها أنا كان عمري 53 عام قريت فيه الكتاب وقريت فيه في المدرسة، حتى كانت وقت المدارس دناقت أقسام وكنا
0: تقرأ في الولي مقر الولي
1: مقر الولي كنا زادة اللي كونتين وكفتور الصباح والواحد في مقام الولي هذا. علاوة على الجانب التاريخي والمحطات التاريخية اللي صارت في المنطقة هذه أيامات الاستعمار. من 1882 كان تجمع كبير للأهالي والمثاليف والقبائل هنا، وكانت أول معناها جبهة للدفاع
0: سباقت
1: الانطلاقة من
0: والدورة. هذه هي الدورة الثالثة سي معز،
1: هذه هي الدورة الثالثة يعطيك الصحة، هذه الدورة الثالثة وإن شاء الله مش تكون عادة، معناها دائما تكون البرامج إن شاء الله العام الجاي زادة تكون في سيدي حسن
0: إن شاء الله
1: للفنون ورقمة.
0: يا سيدي شكرا لك سي معز الفيلح رئيس جمعية سيدي حسن بالحاج المستقبل، ربي يوفقكم وإن شاء الله نلتقي في الدورة القادمة بإذن الله. كل عام وانت حي بخير ومولدك مبروك.
1: كل عام وانت حي بخير وكل مستمعي إذاعة المنستير، وبارك الله فيكم على المتابعة.
0: شكرا.
1: وعلى اعتمادكم زاد المركزية في
0: هذا واجبنا يا سيدي، هذا واجبنا يا سيدي،
1: واجبكم وبارك الله فيكم، قوموا به بإتقان كبير ياسر.
0: شكرا لك سي معز يعطيك الصحة، إلى اللقاء. إذا هكا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية منوعتنا اليوم، تحياتي لكم على المتابعة والاهتمام والاستماع، تحياتي لنجل عطية في إخراج مختلف فقرات منوعتنا، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار، وذلك إلى غاية يوم 20 أوت الشهر الحالي، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. مداخيل السياحة وصلت إلى حدود يوم 20 أوت نحو 5127 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة الذاتية من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 242 مليون دينار. كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868 مليون دينار مقابل 5568 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من العام الماضي، وسجلت زيادة بقدرها 300 مليون دينار، أي بنسبة 5.4%. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت قيمتها 25154 مليون دينار، وذلك إلى غاية يوم أمس 24 أوت، أي ما يقابل 98 يوما من التوريد. وبخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد بلغت قيمتها 30040 مليون دينار في يوم 21 أوت، مسجلة زيادة مقارنة بالعام الماضي. على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات الأليفة من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة، ومياه شرب بصفة مستمرة للحيوانات. أما بالنسبة لطقس هذه الليلة، فتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط، ثم يكون الطقس صافي في أغلب المناطق. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة في الشمال والوسط والساحل بين 28 و32 درجة، وأكثر من 33 درجة في مناطق الجنوب. أترككم الآن مع زميلي شوقي في الأخبار الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، إذاعة المنسير. بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: 104.7.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. البداية بالألعاب المتوسطية، تورنتو إيطاليا 2026، وألف مبروك لتونس الميدالية الذهبية في الكرة الحديدية اللي سعدتنا اليوم الحقيقة بثلاثة ميداليات. الميدالية اللي كانت منذ قليل أحرز عليها أشرف الزواوي بطلنا التونسي والعالمي اللي أحرز ميدالية

الذهبي للرمي بالدقة في الكرة الحديدية المقيدة بعد نهائي مثير ضد الإيطالي ماتيو مانا كان حسمه أشرف الزوبي بنتيجة 11-9. لكن قبل ذلك منتخبنا كان اليوم أحرز عن طريق بطلتنا التونسية من البيجي الميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة، ثم أيضا منتخبنا يتوج بميدالية أخرى برونزية في الكرة الحديدية بفضل الثنائي منى البيجي وأحلام الحاجة حسن، يعني المنافسات في الثنائي بعد ما كان لاعباتنا الدوليات منى البيجي وأحلام الحاج حسن فزنا أمام تركيا بنتيجة 13-3. مبروك لتونس بالميداليات اليوم، زوز برونزية وذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجيم الترينيا اللي مقامة حاليا في تورنتو في إيطاليا. مشاركة تونسية إلى حد الآن متميزة، ودائما العلم التونسي والنشيد الوطني الرسمي للتونسي يرفرف من جديد في سماء إيطاليا في سماء تورنتو كما قلنا منذ قليل من خلال بطلنا التونسي والعالمي في الكرة الحديدية أشرف الزوبي اللي كان أحرز الميدالية الذهبية في الرمي بالدقة في الكرة الحديدية. في كرة اليد في الألعاب بحر المتوسط كذلك منتخبنا الوطني التونسي لالا أواسط اللي كان فاز اليوم أمام المنتخب القبرصي 34-27. أيضا في الألعاب المتوسطية في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي ينهزم من المنتخب الفرنسي 3-0، 25-20، 25-20، 25-21. لكن المنتخب الوطني التونسي باش يلعب بعد غدوة الجمعة أو يوم الجمعة بالأحرى 28 أوت في الجولة الأخيرة في ماضي ساعة متاع نهار بتوقيت تونس باش يواجه من خلالها المنتخب البرتغالي. ديما مع الألعاب المتوسطية في كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة 3-3 يتحول غدو إلى إيطاليا وين بيش يشارك في الألعاب المتوسطية وبيش يمثلنا كل محمد يوسف الطرهوني، محمد عزيز المغيربي، وسام الكيسي وأحمد مشماش. أيضا المنتخب السيدات 3-3 بيش يكون حاضر في الألعاب المتوسطية بيش يمثلنا فيه كل من هند الشيحي، ملكة بن فرج، نور الهدى النصيري وريم العربي. في حين التحكيم التونسي بيش يكون حاضر كذلك في منافسات كرة السلة 3-3 من خلال حكمنا الدولي حبيب الغربي. نرجع الآن إلى كرة القدم إفريقيين وتونسيين. عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقع تحكيم مباريات منتخبنا الوطني التونسي في تصفية كأس أمم إفريقيا كان 2027 لباش يدير وباش يدير مباراة منتخبنا التونسي أمام المنتخب الأوغندي باش تلعب نهار الخميس 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس. الحكم الموريتاني باش يدير المقابلة هذه هو عبد العزيز بوح انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب رادس. ثم مباراة منتخبنا التونسي المنتخب البوتسواني ايضا في نفس التصفيات تصفيه كان 2027 باش تلعب المقابله هذه بين تونس وبوتسوانا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر في الملعب الوطني بجابورون عاصمه بوتسوانا باش يدير الحكم التنزاني احمد علي اريجيجيا انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. إلى تعيينات حكام مباريات فرقنا التونسية في الكؤوس الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية يوم السبت 5 سبتمبر في مقابلة الذهاب تجمع بين النادي الإفريقي وجوليبال مالي في 7 متاع العشية في ملعب محمد العقربي برادس باش يدير المباراة هذه الكونغولي من الكونغو الديمقراطية بيير جون نغوين. بالنسبة لمباراة الذهاب باش تلعب نهار السبت 12 سبتمبر في باماكو العاصمة المالية في 4 متاع العشية بتوقيت تونس باش يديرها الحكم الإيفواري هيغ موديس. في حين في كأس الكاف كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 5 سبتمبر في مقابلة الذهاب تجمع بين شوتينغ ستارز النيجيري ونادي الإصفاقسي في نيجيريا في 4 متاع العشية بتوقيت تونس. مباراة هذه يوم 5 سبتمبر باش يديرها الحكم الكاميروني يعني كانيس فودوب. في حين يوم الجمعة 4 سبتمبر في مقابلة الذهاب باش تجمع بين ترجي جرجيس وديمبارس السنغالي المقابلة هذه باش يحتضنها ملعب طيب الميري بإصفاقس انطلاقا من 3:30 متاع العشية باش يديرها الحكم التوغولي الإمام محمد مصطفى أكاكبو. الاتحاد المناصري تواصل هيئة التسيرية ترويج وبيع الشراكات السنوية للموسم الجديد 2026-2027 والخاصة بمقابلات كرة السلة على موقع usmo.gc.in وإلا في مقر النادي. مختلف نقاط البيع المعتادة في مدينة المناصير. الأسعار بالنسبة للكيرفا ب 145 دينار، الكيرفا ب 150 دينار، المدارج غرادان ب 250 دينار، والمنصة الشرفية الجانبية تريبون ب 450
دينار. سبورتينغ الموكنين نظرا للظروف المناخيه اللي تمر بها بلادنا خلال الاسبوع هذا، فانه الهيئه المديره لسبورتينغ الموكنين برئاسه السيد المولدي الغربي قررت ايقاف تمارين شبان فرع كره القدم للاسبوع هذا على ان تستأنف يوم الاثنين القادم مع انفراج حاله الطقس نحو الانخفاض في علويه درجاتها الحراريه نحو شويه من البرود. كما ايضا تم تغيير انطلاق تمارين فريق كابر كره القدم وتصبح في 5:30 العشية كل يوم إلى حين انفراج ديما حالة الطقس، مع الأبقاء على تمارين صنف الأواسط فقط في نفس التوقيت المخصص لها. من جهة أخرى ونزول عند رغبة أحباء سبورتينغ الموكنين، فإنه لجنة التسويق لسبورتينغ الموكنين والهيئة المديرة قرروا طرح اشتراكات أخرى تراعي القدرة الشرائية للجماهير، باش تكون اشتراكات كرة القدم بسبعين دينار، اشتراكات كرة اليد بسبعين دينار، واشتراك موحد يخول الدخول ويمكن به الدخول لمقابلات كرة القدم وأيضا كرة اليد بمئة دينار. الترجي الرياضي التونسي طالب الإدارة الوطنية للتحكيم فتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الكلاسيكو اللي جمعته بالنجم الرياضي الساحلي يوم الأحد لافارت في الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب أحمد العقربي في رادس. وما رافق القرار من جدل التحكيم، وأوضح البلاغ الصادر عن إدارة الترجي اليوم وأنه طلب هذا يأتي في خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لما زالت تثبت من صحة القرار. وأكد الترجي وأنه تحرك هذا يندرج في إطار الحرص على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة مع تحميل كل طرف لمسؤوليته. إلى تعيينات مباريات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ستلعب على زوج دفعات في نفس التوقيت كل المقابلات في دفعتيها الأولى والثانية في نفس التوقيت بداية من 4:30 متاع العشية. نهار السبت الدفعة الأولى الاتحاد المنسيري يستضيف الملعب التونسي، النادي الإفريقي يستضيف أمل الحمام سوسة، مستقبل مرسى يستضيف تقدم سقيط الدير، والنادي الصفاقسي يستضيف ترجي الجرجيس. في حين يوم الأحد 30 أوت النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، شبيبة العمران تستقبل الترجي التونسي، نادي حمام الأنف يستضيف البنزرتي، والأولمبي الباجي يستقبل اتحاد بنقردين. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة أقل من 17 عام يواجه الآن نظيره المنتخب الروماني في دور ثمن النهائي لبطولة العالم لأقل من 17 سنة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. المباراة كانت تطلقت في 6 متاع العشية، والشوط الأول منتخبنا منهزم من المنتخب الروماني 25-16، مقابلة مازالت متواصلة إلى حد الآن كما قلنا، وإن شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني التونسي والمرور إلى الدور ربع النهائي لي كأس العالم لأقل من 17 عام في الكرة الطائرة. نذكركم أن منتخبنا كان فاز في الدور الأول أمام منتخب الفنزويلي 3 أشواط مقابل شوط، ثم فاز أمام المنتخب القطري 3 أشواط مقابل صفر، ولكن انهزم أمام المنتخب الفرنسي 3 أشواط مقابل صفر. في الكرة الطائرة في بطولة أفريقيا للأمم سيدات المقامة حاليا في كينيا اليوم في الجولة الأولى، منتخبنا التونسي كبريات فاز من المنتخب النيجيري 3 أشواط مقابل شوط. منتخبنا كان انهزم في الشوط الأول 25-18، ثم فاز ببقية 3 أشواط للمقابلة 25-23 25-20 وأيضا 25-20 في الشوط الثالث والرابع، نفس النتيجة يفوز المنتخب الوطني التونسي. وغدوة الجولة الثانية منتخب التونسي كبريات دي كرة الطائرة طبعا سيدات غدوة يواجه في 5 متاع العشية بتوقيت تونس المنتخب الكاميروني. في كرة السلة النفذة الرابعة المؤهلة إلى بطولة العالم اللي باش تحتضنها قاعة رادس، فعالية النفذة الرابعة هذه من 27 إلى 30 أوت الجاري. بالنسبة لبرنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي بعد غدوة الخميس 27 أوت 7 متاع العشية تونس ضد الرأس الأخضر، يوم الجمعة 28 أوت 7 متاع العشية تونس تواجه الكاميرون، ثم يوم الأحد 30 أوت في 7 متاع العشية تونس تواجه جنوب السودان. التذاكر متوفرين على ذمة أحباء المنتخب على المنصة تسكرتي بوانتيان، وأيضا على الموقع www.fttb.org/bitri. الختام عالمين من خلال الليغا الإسبانية، مقابلة وحيدة ليلة في الثمانية يعني بعد 45 دقيقة من الآن، فالنسيا تواجه ريال بيتيس. تحيات أيمن الشابي في الأخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنستير، أجمل تحياتي شوق الحمدي، صباح الخير ناس كل، وكل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله مولدكم مبروك.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام.

0: من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت الشركة إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. عاين والي المهدي أنيس العذاري سير تقدم أشغال إصلاح العطب الفني المفاجئ الذي جد فجر أمس بمحطة تحويل الكهرباء بالجم، وتمثل في حدوث تماس كهربائي على مستوى خلية الجهد المتوسط ما أدى إلى اندلاع حريق بها وخروج المحطة عن الخدمة وتزيل اضطرابات في التزود بالتيار بمعتمديات الجم وبومرداس والسواسي وأولاد الشامخ وشربان وهبيرة. الوالي دعا إلى ضرورة تسريع نسق الأشغال والعمل على استعادة التزويد المنتظم بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو يوم غد الأربعاء 26 من أوت. في حصيلة مشاركة تونس في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وصلت تونس تألقها في منافسات الكرة الحديدية بإحراز التونسي أشرف الزواوي الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة بعد فوزه على النهائي على منافسه الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9. وأضاف الثنائي التونسي منى الباجي وأحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بالفوز على تركيا بنتيجة 13-3، وتعد ذهبية الزواوي الثانية لتونس في الدورة بعد ذهبية فراس القطوسي في التايكواندو، كما توجت لاعبة المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية منى الباجي بالميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43-40. وفي بقية المنافسات للمشارك فيها المنتخب الوطني في كرة اليد فازت تونس على قبرص ب 34-27، وفي كرة الطائرة انهزمت تونس أمام فرنسا بثلاثة أشواط لصفر. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. مثلك لم تر قط عيني،
2: وأجمل منك لم تر قط عيني،
1: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنت

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الكرام. أيها السادة المستمعون إذاعة المنستير، مرحبا بكم إلى هذا النقل المباشر للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. كل عام وأنتم بخير، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. كالعادة الأجواء متميزة هنا بقصيبة

المديوني احياء لذكرى المولد النبوي الشريف. عدد كبير من الزوار اللي بالطبيعه موجودين في الزاويه منذ الصباح وكذلك منذ الايام الفارطه، بالطبيعه احتفالات وكما تعودنا بها هنا في قصيبة المديوني، تنظيم محكم إلى أبعد الحدود. إن شاء الله باش تتابعوا معنا هذا النقل المباشر لهذه الأجواء إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا بإذن الله. تشكون لنا العديد من الاستضافات لزوار الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. تحية للجميع، شكرا لكم على المتابعة وكل عام والجميع في خير. وكما دأبنا ودأبت الزاوية المدنية بقصيبة المديوني منذ سنين عدة الاحتفال بهذه المناسبة الشريفة. تعرفوا في القيروان الليلة الأولى قبل المولد، يعني قبل يوم المولد، ودائما الاحتفالات في قصيبة المديوني كما تعودنا في الليلة الثانية من يوم المولد، يعني دائما ليلة المولد، ليلة المولد النبوي الشريف. ومهم جدا أن نحتفل بميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يكون شفيعنا يوم الزحام بإذن الله. صحيح العديد من قلت التظاهرات، الاحتفال انطلق منذ قلت يومين في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني بالأناشيد والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك بمعرض الكتب وببعض المؤلفات الدينية. بطبيعة الذبائح والتناول العشاء منذ حين، تقريبا أكثر من 3000 زائر تناول العشاء في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. أنا تفكرت الحقيقة قبل ما ننطلق مع هذا الموعد والضيوف إن شاء الله بعد حين، لأنه العديد من الضيوف وأتباع الطريقة المدنية يعني موجودين في الزاوية من البلدان الشقيقة والصديقة، من الجزائر ومن المغرب الشقيق، كذلك بعض موريدي الزاوية من إيطاليا، يعني أتباع الطريقة المدنية حاضرين كالعادة في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني من مختلف أنحاء الجمهورية، مختلف أنحاء البلاد، الكل جاو باش يحتفي ويحتفلوا بهذه الذكرى الشريفة. أنا تفكرت يعني الحقيقة أنشودة حفظناها منذ الصغر وهي عنوانها ليلة المولد النبوي الشريف، ففيه باس نسترجع ذكريات الطفولة لأنه يصالح لكل وقت وزمان ومكان. نشود الكل تقريبا نحفظوها، ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهودي وابعثيه من جديد يوم عيد خير عيدي، ليلة الميلاد عودي مولد هز العصورة فاض في الآفاق نورا يملأ الدنيا عبيرة من أزاهير السعودي، ليلة الميلاد عودي يوم أن واف وحل وعلى الدنيا تجلى بارق في الأفق هلا من سنة العهد الجديد، ليلة الميلاد عودي مولد الهادي تحية من فم الدنيا زكية أنت فجر البشرية أنت عيد أي عيدي، ليلة الميلاد عودي. أكيد بطبيعة كل نحفظوها هذه الأنشود المباركة. قلت العديد من الزوار الموجودين إن شاء الله باش يتابعوا الحفل بعد حين بعد صلاة العشاء، باش يكون ينطلق الحفل الأخير والحفل الرسمي، وباش يكون ينطلق مع الأذكار والمدائح، ثم في الأخير خطبة المولد النبوي الشريف يلقيها كالعادة سيدي الشيخ منور مدين، لكن استثناء باش يكون بصوت سيدي أسامة المداني نجم ابن نزل سيدي الشيخ منور مداني، باعتباره أنه سيدي الشيخ تعرض لوعكة صحية، إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. الحمد لله نطمن السادة المستمعين وكل الأحبة أنه لاباس، لكن الحبال الصوتية يعني فقد نوعا ما يعني الصوت بتاعه، إن شاء الله رمحله موجود معانا وحاضر في الزاوية المدنية في قصيبة المديوني. طبيعة للإشراف على كل هذه الاحتفالات كما قلت تنظيم وحده كالعادة، كل يعني هي
المهمة بتاعه، مهمة يعني المشرفين على التنظيم، استقبال الضيوف، يعني على يعني فرق المدائح والأذكار. يعني حقيقة كما تعودنا في الزاوية، الحاضرون في انتظار بطبيعة بعد حين أذان صلاة العشاء ثم أداء الصلاة وانطلاق الحفل بإذن الله في الزاوية المدنية بقصيبة البدوني. كما قلت تاريخ كبير ياسر، منذ يعني عهد قديم، منذ يعني حياة سيدي محمد المدني، يعني الرائد الفريق المدنية بقصيبة البدوني، والاحتفالات متواصلة يعني على مدى كل هذه السنوات المتتاليات، والحمد لله. وعدد الحقيقة الثوار يتزايد من سنة لأخرى، ومهم جدا أن نحتفي بسيد الخلق، سيد البشرية، شفيعنا إن شاء الله يوم الزحام. لأنه تعرفوا من حتى ندخل في ضغط ولا ندخل في جدل، ثم العديد اللي معناها يعني ما عارش مهمش مقتنعين بين قوسين، حتى نقول كلام آخر بالاحتفالات، لكن لا بالعكس، احنا نقولوا الاحتفال مهم جدا. الإنسان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وأقول هذا يوم ولدت فيه. يعني الحقيقة الاحتفال مهم، وإحنا يعني نحتفي مش يعني خنقول كاحتفال في حد ذاته، ولا إقامة كما قلت المآدب والمأكولات، لكن يعني باش نتذكر في هذا الوقت بالذات يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم، باش نبعدوا على تعاليمه وعلى يعني السنة بتاعه، لازمنا نتمسكوا خاصة لأبنائنا الأطفال والصغار، لازم نورثوهم مثل هذه العادات. لأنه تعرفوا الأطفال والشباب خاصة في وقتنا هذا، بعدنا شوية الحقيقة على تعاليم الدين، للأسف قاعدين نشوفوا مظاهر عجيبة وغريبة في مجتمعنا الإسلامي. هكا علاش يعني ربما نرجعوه للبعد عن التعاليم الدين. احنا فرصة حتى باش نسلوا، حتى كسلونا صغارنا، ولا صحيح المأكولات اللي تقام من ثريد وعسيدة وغير ذلك من المأكولات اللي تعودنا فيها في هذه المناسبة، لكن حتى الصغير يسأل يعني الوالد متاعه ويسأل والدته علاش العصيدة هذه كل سنة في الوقت هذا، ما فيها بس باش نتحدثوا معاه ونذكروه، نقولوا راهو إحياء لذكرى مولد النبي الأكرم. ما في باس اللي كان شكون يعني بتعلم شوية، ولا شكون يبحث يحكي وحتى قصة ميلاده وبعض المعجزات اللي رافقت يعني ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وخاصة كما قلت بعدنا شوية في الوقت هذا على دينا، ما في باس يعني نرجعوا ونواصلوا، ويقول نتحد يعني المسلمين خاصة، إذا نتحدوا لي بطبيعة نكونوا كلمة واحدة وصوت واحد. على كل حال الاحتفالات متواصلة في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني، بعد شوية باش نرفعوا أذان صلاة العشاء، لكن قبل ذلك نسمعوا يعني ابتهال أو نغم من الاستوديو، ثم بطبيعة نواصلوا هذا النقل المباشر على موجات إذاعة المنستير من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نعود من جديد لنقل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. كما قلت منذ حين تقام الآن صلاة العشاء، وبعد حين باش ينطلق فنقول التتويج والاختتام مع الأناشيد والمدائح والأذكار، ثم خطبة المولد النبوي الشريف. نستغل فرصة وجود العديد من الضيوف كما قلت الوافدين على الزاوية المدنية بخصيبة المديوني، وأحد هؤلاء من الجزائر الشقيقة ومن أتباع الطريقة العلوية الشيخ ساسي الشايبي. مرحبا بك معنا في قصيبة المديوني في الزاوية المدنية.
3: وبيكم سيدي، نتشرف بحضور معكم باحتفال بنبي في هذه الأجواء الزاهرة في هذه المدينة البهية المنورة من هذه الوجوه الطيبة المباركة.
2: سيدي ساسي، مش أول مرة أنت تزور الزاوية المدينة.
3: هذه ثالث مرة نحضر في المولد،
2: ثالث مرة
3: في هذه الزاوية
2: المشرفة. على التوالي يعني ثالث مرة؟
3: لا يعني سابقا. تخللها سنوات يعني.
2: سنوات يعني أول مرة كانت تقريبا
3: عندها واحد الخمسة سنوات.
2: خمسة سنوات ثم مرة ثانية
3: بعامين ثم هذه.
2: بطبيعة أنت من أتباع الطريقة العلوية، وما نعرفش بطبيعة عندك اطلاع على الطريقة المدنية وكل الطرق صوفية لما حالة، أما فمش فوارق كبيرة يعني
3: خاصة الطريقة المدنية هي فرع من الطريقة العلوية.
2: هي فرع من الطريقة العلوية
3: يعني هي العلوية فرع من الطريقة الدرقوية، ودرقوية فرع من الطريقة الشاذولية.
2: أيوة،
3: فهي لكل حال حلقات في سلسلة واحدة.
2: أي
3: وكلهم من رسول الله،
2: كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: غرفا من البحر أو رشفا من الديم كما قال سيدي البصير.
2: وأنت من وقتاش يعني موجود في الزاوية؟
3: أنا في الطريقة. أنا
2: من وقتاش يعني زرت الزاوية؟ من عندك يوم أول يوم
3: زيارة الزاوية المدنية
2: هذه المرة؟ هذه
3: المرة عندي نهارين.
2: نهارين
3: يعني يومين. يومين
2: يعني قاعد تواكب في المدائح والأذكار وحلقات الذكر
3: ما شاء الله، وهذا الشيء الذي جعلني يعني أتحمل مشاق السفر في هذه الأجواء.
2: نفس الأجواء تقريبا،
3: حارة يعني مدين ومعنوي.
2: أي
3: حرارة يعني. فلهذا على كل حال نحن أتينا لكي نستقي من هذا المعين وكي نتنور، وخاصة بوجود شيخ سيدي منور على كل حال.
2: في عمر وعافية
3: آمين، على صحة وعافية يا رب العالمين. أجواء على كل حال متنوعة ومتلونة، أذكار وقرآن وأناشيد وحضرة ومحاضرات وعلم ووثائق على كل حال، يعني تكريم لبعض الشيء يعني باقة من الأزهار متنوعة الألوان.
2: ناخذ رأيك في الاحتفال بشكل عام، يعني تعرف أما اختلافات يعني يعني عديدة، لكن الاحتفال كيفاش من خنقول نظرتكم كعلويين أو أتباع طريقة العلوية؟
3: والله أول حاجة نظرتنا كمسلمين
2: أو
3: كناس الاحتفال، ما لو عرفنا معنى الاحتفال لازال الإشكال.
2: أعطيك صح.
3: لو عرفنا الاحتفال لغة هو الاحتفاء، والاحتفاء هو الامتلاء، أنك تمتلي بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتمتلي بحب الصحابة والتابعين والصالحين، يمتلي قلبك فتعبر عن هذا البنت، لا تعبر عنه بالذكر وبالعلم وبالمحاضرة وبالصدقة وبالطاعات. فنحن في كل هذه الأمور لا نخرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، لما كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، لما سئل ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه. خلاص هذا الشكر، ونحن أيضا نشكر
2: طريقة للاحتفال طريقة. يعني
3: والشكر هذا على كل حال عنده عدة أنواع، مش لابد يكون في الصوم، يكون بالطاعة بالصدقة بالطعام، أفضل الأعمال كما يخفى عليك سيدي إطعام الطعام ونشر السلام بين الناس وتعليم العلم ومدح النبي، والنبي كان يحب المدح يكفي أنه مدحوه كثير من الصحابة ومعروف،
2: خاصة كعب بن زوير إيه البردة،
3: وكان قبل ذلك أهدر دمه
2: أهدر دمه
3: لأنه كان مشرك وكان يذم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما على كل حال ألقى عليه القصيدة العصماء هذيك ألقى عليه البردة يعني عنوان الأمان عنوان الأمان والضمان
2: سعاد
3: نعم بن سعاد في قلبه منك متبوله إيه نعم سيدي
2: وأهداه البردة
3: البردة الشريفة نعم البردة الشريفة نعم.
2: يعني احنا من خلال يعني الاحتفالات هذه لربما تذكير حتى للجيل القادم
3: وذكرهم بأيام الله
2: بأيام
3: هذه
2: الله.
3: آية يا أخي احنا ما خرجناش على القرآن وما خرجناش على السنة طبعا. بالمعنى الواسع فذكرهم بأيام الله
2: وهذا من أيام الله
3: أفضل أيام الله
2: أفضل أيام الله
3: خاصة الليلة التي ولد فيها الهدى سيدنا صلى الله عليه وسلم الليلة الحقيقية يعني هذه حتى الكبار المتشددين يعني بين قوسين كابن تيمية كانوا يفضلوا على ليلة القدر
2: صحيح ولنا شهدت العديد من المعجزات والكرامات اللي
3: أكيد حتى الكون تناغم
2: صحيح.
3: ورد في بعض الآثار على كل حال وإن كان فيها مقال لأن الكون تناغم يوان كسر على كل حال بعض شرفات سقطت النار المجوس خمدت هذه كلها إرهاصات
2: جفت.
3: والإرهاص هو على كل حال علامة على أنه سيأتي نبي هي نوع من الخوارق العادات ولكنها تأتي قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات وقعت في الكون
2: فعلا.
3: فالكون احتفل
2: فما بالك
3: من نحن يعني
2: أنت منذ الشيخ ساسي منذ متى وأنت يعني خنقول تواكب هذه الطريقة
3: والله يا من منذ نعومة أطفالي وكان لحسن حظي أن الحي الذي نشأت فيه كان يعني لا يقرب على الزاوية بمئة كيلو بمئة متر فتربينا فيها وتنشأنا فيها وتعلمنا فيها وهكذا على كل حال سقينا ونحن صغار
2: الولد كان المختار. من أتباع الطريق العلوي
3: لا الولد لم يكن من أتباع الطريق العلوي بل كان أحيان كان ينكر ولكن ثم بعد ذلك يعني عرف القيمة الطريق ولكن من ناحية الجدة
2: العام يعني
3: الجدة والجد كانوا كل من أتباع الطريق العلوي
2: يعني منذ نعومة أطفالكم
3: من سنوات
2: كبرنا على العهد
3: العهد نعم إلى اليوم وما زلنا إلى أن
2: ربي طول في عمرك
3: آمين سيدي
2: فقط سؤال أخير يعني
3: تفضل سيدي
2: الوضع الحالي اللي تعيشه الأمة العربية والإسلامية
3: نعم.
2: للأسف نحن في ظروف صعبة
3: نعم.
2: لم نقل غير ذلك تراش أنه يعني مثل هذه الاحتفالات من شأنها باش توحد
3: نعم.
2: الأمة على كلمة الإسلام وعلى نعم. اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
3: ليس هناك مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني في هذا المضمار في هذا المضمار فقط قصة يعني وقعت لأحد الصالحين
2: أيه.
3: سيدي محي الدين العربي معروف
2: معروف
3: كانت بينه وبين أحد العلماء الظاهر شحناء بينه وبين عداوة هكذا لأنه قد مسه ربما في شرفه وتكلم في عرضه فلما في ذات يوم هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما بالك لماذا تعادي فلان قال له لأنه على كل حال أذاني قال له أنت مدعي في محبتي لو كنت تحبني لما عاديته ألم تعلم بأنه يحبني لهذا نحن على كل محبة الرسول تجمعنا كلنا تجمعنا كل ما كانش مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فنتوحد على محبة
2: ولماذا هذه التفرقة بما أن كنا الجميع نشهد بوحدة بتوحيد الله وبسيدنا محمد
3: والله التفرقة لأنه يعني للأسف الشديد تركنا المرجعية تاعنا وخاصة نحن في تونس الزيتون وما أدراك ما الزيتون تركنا المرجعية احنا نعرف احنا الملكية خاصة في الشمال الافريقي يغبطوننا المشرق كان يغبط المغرب احنا ما كانش عندنا حتى الشيعة كانوا هنا موجودين العبيديين تغلبنا عليهم وقت ابن بزيد القيرواني والرجال على كل حال تغلبنا عليهم وكانت في يدهم
2: وصول من المتطرفين
3: نعم
2: لانه ان الدين عند الله الاسلام
3: نعم نعم نعم ولكن على كل حال
2: فما بعض
3: ولكن يعني وحدتنا العقيدة الاشعرية والمذهبية الممالك وحدنا وحدنا سياسيين وحدنا فكريين وحدنا عاطفيين فلابد أن نرجع للمرجعيات تاعنا وعندنا علماء كبار وتكلموا على مشروعية المولد النبوي الشريف على كل حالة مثل سيدي طاهر بن عاشور مثل عائلة النيفر مثل يعني علماء تونس وما أدراك احنا حتى احنا الجزائريين كما لا يخفى عليك سيدي لما جت فرنسا كنا نلجأ إلى الزيتون نقرأ
2: الرئيس الراحل هواري بوبدين يعني من أتباع جامع
3: الزيتون نعم نعم نعم
2: يعني هذا يعني بتبيع احنا هذا على مستوى الاقليمي تونس والجزائر كما تقولوا خاوة. ولما لا تكون الاخوه يعني
3: عامة ان شاء الله يعني نستثمر ذلك هذا المولد النبوي فعلا. وهذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. رحمته النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه التي شملت كل شيء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني مش للمسلمين للعالمين فقط. والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى تشمل حتى الجماد
2: حتى والشجر والطير والحيوانات
3: والنبي كان رحمه حتى للمشركين صحيح. فبوجود معهم يعني لم يعذبهم الله كما عذب الاخرين
2: نعم
3: الله يعذبهم وانت فيهم
2: وكلاش ما عادش الحمد لله احنا ما ناس قاعدين نشوفوا يعني برغم ان فما بعض يعني خلينا نقول الناس اللي مازالت تعصي ومازالت تقوم ببعض الموبقات برغم ذلك ما شفناش يعني عذابات الامم السابقه من الصيحه والريع
3: هذه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهدات والنعم المزدات بد ان نحن ناخذ منه الاخلاق الطيبه وانك لا على خلق عظيم نستقي ونحن في هذه المولد نتعلم ذكرى ونتذكر ونعتبر وناخذ من هذه العبر وهذه الدرر ونحاول على كل حال
2: هو لربما الاحتفال والاحتفاء بالمولد غايه وليس وسيله وليس غايه
3: نعم
2: بحد ذاته
3: نعم هو على كل حال
2: أكيد
3: نتذكر يعني نعم هو وسيله يعني لمقصد سامي والمقصد هذا على كل حال محبة النبي والاتحاد ونجتمع على على على الخير وما إلى ذلك
2: إن شاء الله سيدي مرحبا بك وإن شاء الله إقامة طيبة
3: آمين بارك الله فيك
2: سيبت مدوني في تونس عموما آمين. الشيخ ساسي الشايبي من الجزائر الشقيق وبنتباع على طريق العلوية شكرا لك وتصحابك السلامة
3: شكرا جزيل وبارك الله فيكم الاستضافة
2: إن شاء الله نبقاو على الأحد جميعا
3: متشرفين بكم سيدي بارك الله فيكم
2: شرفت سيدي
3: ديما في خير وديما في نور على نور يا رب العالمين
2: بارك الله فيك شكرا مشكور جدا بطبيعة من الضيوف الحاضرين والقارين خلينا نقول في الزاوية المدنية بقصيبة المديوني صديقنا الشاب وجدي الحقيقة مجدي قلت وجدي سامحوني مجدي من الشبان الحقيقة اللي تقدوا حيوية ونشاط وتبكلة يعني وعزيمة وموجود في أنا شخصيا في كل سنة يعني نشاهد صديقنا مجدي يعني على قدم وساق يعني ويقوم بالعديد من المهام وربي يبارك له إن شاء الله في ميزان حسناته مجدي مرحبا بك معنا في إذاعة المنسير
4: مرحبا بك سيد شكري نرحب بك وبضيوفنا الكرام نرحب بالسادة المستمعين والمستمعات نقول لهم إن شاء الله مولد نبوي شريف علينا وعليكم وعلى كافة المسلمين والمسلمات
2: أنت رجل المهمات الكل تقريبا
4: رب يستر احنا
2: يعني باش كلفت يعني السنة هذه بالذات
4: والله احنا نبدأ الأشغال بالمولد بعد المولد ديركت
2: مباشرة بعد المولد
4: وهذا يعني رباتنا عليه الزاوية
2: بالضبط
4: سيد الشيخ ربي يبارك فيه وربي يطول في عمره سيد النبوي المداني ربانا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول ماشي حاجة هكا وبرا حاجة قوية حاجة بليغة وحاجة جميلة ياسر اللي يحب سيدنا صلى الله عليه وسلم يرى الدنيا بنظر بعين الجمال وبعين المحبة وبعين التفاؤل ودينا دين تفاؤل ودين محبة ودين سرور
2: وإخاء
4: والحمد لله
2: سيدي مجدي نعم. بطبيعة قلت أنت من رواد الزاوية المدنية بقصيبة المديوني نعم. ومنذ يعني سنوات رغم من صغر سنك
4: نعم.
2: بكل عليك يعني كيفاش كانت الانطلاقة مع هالشغف هذايا بالزاوية والالتقاء هذايا مع الإخوة
4: هي. والله هي صدفة صدفة يعني جات حتى في عام 2008 في عام 2008 توفى سيد الشيخ محمد بوزيد اللي هو بوزيد. الشيخ العالم الزيتوني اللي عنده العالمية في القراءات العشر
2: أي.
4: وتوفى
2: أصيل مدينة
4: بحجر
2: وانت بتبيع أصيل
4: وإحنا من مدينة بحجر وهو يعني قرينا عنده الكتاب وسيد الشيخ يعني معروف سيد الشيخ محمد بوزيد كي نهارة اللي توفى نهارة المولد شكون شيعوا الناس العامة وبما فيهم أهل الزاوية المدنية
2: بالمصادفة يعني
4: بالمصادفة الناس يوم. الكل جاءوا شيعوا ادفينا هذيك هي احنا بطبيعة العبد لله من مالي البلاد مشينا نشيعوا ولكن راه في برش عباد سألت وتسألت شكون هم العباد هذوم، شكون هم الناس هذوم الكل.
2: شفت عدد كبير،
4: عدد يعني كبير، مش كما العادة يعني. في أناشيد الجلالة اللي نعرفها احنا، والصلاة على سيدي النبي، وهذا مش معنا مش مستنسين الروح. عاد قالونا هذاكم الفقرة اللي جايين للمولد. هي قلت شو فاش قاعد نعمل حتى نمشي للمولد؟
2: لما لا؟
4: أي نمشي للمولد، خذيت تاكسي وجيت للقصيبة
2: للاكتشاف.
4: للاكتشاف يعطيك الصحة. نهارتها كيف جيت للمولد انبهرت الحقيقة، انبهرت بك النظام وبالإنشاد وبال يعني حاجة ما كنتش نعرفها قبل. ده احنا شو عنا في بحجر؟ عنا الزاوية الفرعية، هلا هي الزاوية متاع الطريقة المدنية الفرعية. احنا لنا القصيبة الأم وفي بحجر هي الفرعية. وليد تواصلت مع الفقرة ومشيت وقعدت معهم، من غادي هما هزوني للزاوية لنا. ومن وقتها هذايا من عام 2008 طوف 18 عام
2: بارك الله.
4: واحنا يعني مواكبين المولد ونمشيوا مع المولد ونعيشوا بالمولد
2: والحمد لله. نعم. كالعادة يعني، وأكيد من الوجوه المعروفة حتى تبارك الله في المدائح والأذكار يعني. نعم. تقدم العديد من الأناشيد، وشفناك صاحب صوت جميل كذلك.
4: نعم.
2: مهم جدا راهو حتى باش يعني احتفال هذايا وهالمناسبات هذية باش نورثوها حتى للجيل القادم من أبنائنا. مهم جدا انت تعشاه متفاهمين مجدي، لكن ما فيه باس زاد كذلك حتى بالنسبه للاجيال القادمه نربيهم على محبه سيدنا صلى الله عليه وسلم.
4: التربيه سيدي تجي مناش، الانسان لازم يعرف علاش يحتفل بالمولد.
2: بالضبط
4: هذا هو. الاحتفال بالمولد اذا كان احنا ما نعرفوش علاش نحتفل وين نحتفل،
2: مش حكايه ذبائح ولا ماكولات
4: يعني مش عاده
2: ومشروبات وعاده يعني.
4: احنا نحتفلوا بنقطه عين الوجود، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما نحتفلوش بسبب وجودنا باش نحتفل
2: فعلا.
4: هذا بالمنطق إذا كان نمشيه للقرآن نلقاه الآية صريحة يقول ربي في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله. أنه أعظم يوم في الكون، أكبر وأكثر قدسية من يوم ولد فيه حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ما فماش بالكل
2: فعلا.
4: إذا كان باش نشوفوا السنة برشا كلام في السنة، حويجة برك يقول ذلك يوم ولدت فيه.
2: كان يصوم يوم الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وإحنا شو نعملوا في الزاوية؟ إحنا نصليوا على سيدي النبي
2: صلى الله عليه وسلم.
4: إحنا نذكروا في حضرة ربي سبحانه وتعالى، وقاعدين نفرحوا بضيوف ربي، ونبذلوا الغالي والنفيس من الجهد والمال والطاقة وكل شيء أعطينا باش الناس تفرح بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم. وهذا لازم إحنا نزيدوا فيه ونزيدوا نتنشطوا فيه ونعديوه لغيرنا لأصحابنا،
2: لأنه الحقيقة فما قوة مضادة قاعد ترجع فينا للوراء. وتعرف بعض ما نحبش ندخل ياسر في الأمور هذه، وبعض حتى يوصلوا حتى من التكفيرين يعني اللي يكفروا واللي يعني خنقول يعني ولو دخلين في حتى في الامور هذه العقائد نتاعنا العقائديه، ولا ناس يعني ماش عجبها شيء في الوقت الراهن، وللاسف يتزمنا احنا باصرارنا نتصداو للظواهر هذه.
4: نتصداو باش بالعلم وبالمحبه وبالكلمه الباهيه وبالكلمه الطيبه وبالتفاؤل. الناس اللي ما تحبش تحتفل ما نقولولهمش علاش ما تحتفلوش، اما ما عندهمش الحق انه مثال باش يحكموا فينا ولا يحكموا يصدروا لنا يعني حوايج اللي دخيله علينا. خاطر احنا تونس بلد الزيتونه، بلد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بلد حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا كان احنا باش نسمحوا للتيارات الخارجيه انه يا اخويا باش تدخل فينا يولي على الدنيا السلام.
2: اي هكا علاش يلزمنا نبقاو على العهد ونبقاو
4: بالعلم. بالعلم اكثر حاجه هي علاش سيد الشيخ منور شنو يقول؟ يقول اقراو. اذا كان احنا ما نقراوش ما نتعلموش. لازمنا نتعلموا وندرسوا ونقراو عند ناس ثقه.
2: والدين لا يتنافى مع العلم يعني.
4: الدين ما يتنافاش مع العلم، ما يتنافاش مع الجمال، ما يتنافاش مع الفرح، ما يتنافاش مع السرور.
2: بالضبط.
4: يستحيل. الدين ديما مع كل شيء جميل. يستحيل
2: مع كل شيء جميل. مهم جدا
4: كما قالت ام كلثوم،
2: القلب يعشق كل جميل.
4: القلب يعشق كل شيء جميل.
2: فعلا. نعم. شيء جميل، كل جميل، والجمال بشكل عام. نعم. يقولوا الجمال الروحي والجمال الخلقي وجمال الافعال.
4: نعم.
2: ويعني الكل يعني ينضوي تحت عبارة الجمال، الجمال بشكل عام والسمو وما إلى ذلك. إحنا الحقيقة ما نعرفش فما فهم خاطئ لربما من بعض نقول الناس ومن بعض للدين عموما، يشوفوا أنه الدين يعني يلزمك تكون معبس كما يقول سيدنا الشيخ نور متاني الله يبارك له، ولا مكشبر وما يلزمكش تكون فرحان ويلزم تكون دائما جدي ودائما لا لا لا.
4: احنا ناخذوا احنا كيفاش نسيروا، شنو نحب نسولي اهلي ندرا، نحبوا ناخذوا خطى سيدنا صلى الله عليه وسلم والا ناخذوا خطى الناس اللي ما تحبش الدين.
2: بالضبط،
4: هي الدين راهو واضح وصريح، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان يا خويا شديد الفرح والسرور، والإنسان كيف يغزل له الصحابة كيف تغزل له ترى كل حاجة جميلة فيه،
2: ودائما سيدنا كان مبتسما.
4: لا وذاك علاش الصحابة دقد يعني تدقيق محكم في يعني يورونا كيفاش شمائل سيدنا، يوصفونا في حواجبه، يصفونا في عينيه، يصفونا في خشمه، في فمه الشريف، في سنيه، في لسانه، في ريقه، في ريحته، في عرقه. علاش؟ على خاطر يحبوه، خاطر يعشقوه. احنا شو نعمله؟ احنا مريناش سيدنا ولكن نحبوه، باش كي نبداو نصليو عليه، كي نجيبوا قصيدة في مدح سيدنا، في مدح عينيه الشريفتين، في صدره، في قلبه، في فمه الشريف، في عرق المصطفى،
2: ونحن
4: في يده صلى الله عليه وسلم
2: يقول وأحبابي وشوقي إلى أحبابي،
4: قال اشتقت إلى أحبابي. قالوا له يا رسول الله أولسنا بأحبابك؟
2: هذوما الصحابة.
4: قالوا احنا أنتم أصحابي ولكن اشتقت إلى أحبابي. قالوا شكون أحبابي؟ قال قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا يسير صلى الله عليه وسلم
2: زاد واصر وقال أجر العاملي فيهم كأربعين، ثم صمت صلى الله عليه وسلم. قالوا له أربعين منهم أو منا؟ قال بل منكم. أجر العامل ولا يعني يتمسك بدينه بتعليم سيدنا قرب قد 40 صحابي، لأنه يعرف اللي بيجي ياسر مغريات وبيجي ياسر فتن في وقتنا الحاضر، ونحن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الفتن سيدنا من نجم نتعداوها إلا بالمحبة، فاش في الدين في سيدنا
2: وبالاتحاد،
4: في الاتحاد وفي الوطن،
2: في الوطن الاتحاد خاصة على محبة سيدنا،
4: على محبة سيدنا. خطر كما تعرف سيدي الشيخ منور ربي يبارك فيه وربي يطول في عمره يقول لا ولاء لنا إلا لله والرسول والوطن. إذا كان احنا نتمسكوا في ثلاثة حوايج هذوما ننجحوا، وما ينجم يهدنا حتى حد.
2: وحب الوطن من الإيمان،
4: والحب الوطن من الإيمان. تونس طوى ممكن تمر في وضع شوية هيك يعني قلق، ولكن باش نتحدوه وباش نتجاوزوه إلا بمحبة ربي والرسول والالتفاف حول الوطن. ما نخليوش شكون يدخل في وسطنا، ما نخليوش الناس اللي تحب تخرب الوطن.
2: هم بعض المنفرين وبعض المخربين اللي يحبوا يزرعوا الفتنه،
4: ونصبروا شويه
2: المسلمين. نصبروا
4: نصبروا شويه نصبر. ما هو فتره وتتعدى شويه قلق نتجاوزها، خاطر اذا كان احنا ما نصبروش على ترابنا وما نصبروش على بلاد شكون باش يصبر علينا.
2: كلامك مهم ياسر خويا مجدي.
4: نعم،
2: ونعرف لي صوتك جميل كذلك.
4: هي ربي يستر
2: باش تتحفنا يعني طلبا منا، ونرجو ان تتحفنا ببعض الابيات. ما نعرفش الابيات اللي اخترتهم في مدح الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
4: والله كلمتين مش برشا.
2: لا بنحب الصوت الرخيم.
4: لا الكلمتين هذوما هما ما يجيش في قدر سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن نلتمس منه العذر ونقول قد طال شوقي للنبي محمد.
2: دقيقة ساعة سيدي،
4: هذا هو
2: نحبها
4: بفن
2: ملحونة كما نقول.
4: الله يبارك سيدي.
2: تفضل سيدي.
4: قد طال شوقي إلى النبي محمد، قد طال شوقي

يقول ولقد فنى مني الصبر وطال تشوقي ولقد فنى مني الصبر وطال تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل أترى يا ربي أمرق وجنتي في تربته.

0: أتيتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك.
1: الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مشكور جدا صديقنا مجدي. يعطيك الصحة. يعني من أولك يعني في الإنشاد ولا يعني دربت في يعني
2: في والله تربينا
1: في رحاب الزاوية.
2: في رحاب الزاوية وتربينا لنا الإنشاد في رحاب الزاوية.
1: لا أنت صوت جميل بطبيعته لكن الصقل صار يعني في
2: حفظنا
1: تبارك الله.
2: الزاوية راهو لازم تعرف فيها جميع الطاقات. الزاوية المدنية
1: مدحت المالكينة ف نعرف أحمد شوقي قال مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت الصحابة. هذه نعم. في نهج البردة متاع أحمد شوقي. يعني مدحت المالكين كي مدح الملوك زاد القدر متاعه، لكن كي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا يقارن مع الملوك نعم. اقتدت الصحابة وليت نقود في الصحاب يعني أنا ولا فوق الصحاب.
2: صلى الله عليه
1: صلى
2: وسلم.
1: الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشكور جدا صديقنا مجدي. باش تكون بعد شوية هذا في الإنشاد ولا في التنظيم اليوم؟
2: لا احنا في التنظيم طبعا. ساداتنا الفقرة متاع صفاقس باش يقوم بالإنشاد. احنا قمنا البارح واليوم في القايلة وإن شاء الله ربي يقوينا على نكمل الليلة على خير إن شاء الله.
1: آمين. إن شاء الله.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: آمين. شكرا مشكور وربي يوفقك وسعادة ياسر بالاستضافة تاعك على موجات إذاعة المنسير سيدي مجدي. ربي يبارك لك.
2: شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا صديقنا مجدي. أحد يعني خلينا نقول الأعضاء أو يعني الفقراء من رواد الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. يعني الحقيقة منذ سنوات كان يتحدث معنا أصيل مدينة بوحجر وتبارك الله عليه. يعني مثال للشاب المهذب والإنشاء في طاعة سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مهم جدا يعني كما كنا نسمع مع صديقنا مجدي. لكن حبيت نستغل الفرصة. أنا موجود صديقنا وزميلنا سي بشير بكار. تفضل حذانا سي بشير. سي بشير معروف عاد من الإنشاد الشعبي تبارك الله وتسمعوا فيه مع أخونا رابح الفجيري على موجات إذاعة المنستير. يعني في حصتهم اللي تعنى بالفن الشعبي سي بشير موجود معنا ويحتفي الليلة بذكرى المولد النبوي الشريف. مرحبا بك سي بشير.
3: أهلا وسهلا. شكرا شكري على إتاحة الفرصة ذي ربي الطيبة.
1: ربي فضلك.
3: ومشكورة إذاعة المنستير على مواكبة الحدث العظيم هذا. ما أظمش منه حدث
1: كما دأبنا يعني
3: إذاعة بالطبع المنستير. مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة نحب نقدم تحية كبيرة لأهل الزاوية وأهل قصيبة بصفة عامة على حسن الضيافة وحسن الكرم
1: والتنظيم كذلك.
3: والتنظيم المحر. كذلك. والله أول مرة نسي شكري.
1: أول مرة تحضر.
3: أول مرة وانبهرت منها بكل صراحة بالتنظيم.
1: وكنت نتصورك أول مرة يعني.
3: والله أول مرة أول مرة. وإن شاء الله ما تكونش أول مرة وآخر مرة. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: حيين بخير مع بعضنا. ونجيو ونشوفوا مناها مع خيانا الاحتفال اللي قاعدين يقوموا به.
1: أنت عندك صوت جميل صح.
3: وش أحسن ما نقوله باسم الله عظيم الواحد الأحد.
1: دقيقة دخلت في الموضوع طول سي بشير. تفضل. وحبيت نقدمك شوي للسادة المستمعين. وأكيد يعرفوك من خلال إذاعة المنستير ونعرف سي بشير يعني يكتب في أغراض الكل. يعني أديب بالمعنى الشعبي. أديب يعني يكتب في كل الأغراض وله يعني باع في المجال هذا في الشعر الشعبي. لكن احنا حابين نستغلوه قبل أخبار التاسعة ليلا باش يعطينا بعض الأبيات يعني من وحي هاللحظة هذه والأجواء هذه الروحانية.
3: شكرا أخي شكري. بالطبع من نجم نقول ألا بسم الله عظيم الواحد الأحد بعث رسول الأمتى بالحق شهد. بسم الله عظيم الرزاق الوهاب بعث رسول الأمتى خيارة الأنساب محمد بو فاطمة طاهر الثياب صلوا جملة عليه على طول الأبد. صلوا جملة عليه بألوف الصلوات محمد بو فاطمة سيد السادات بو بكر وعمر اللي روح ولبات وخالد بن وليد سيف الله بود. كذلك صلي وسلم يا حاضر صلي وسلم على السيد لم اللي بعث بالحق حكم. يا حاضر صلي وسلم يا محمد صلوا جملة على النبي هيال سياد محمد بو فاطمة سيد الأسياد. وكثير من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مولدية تقول نور اللي خفق بشعيل من رب جليل في ضام النور أصيل من نور عزة ومجدة في الغيب خشعة هليل من خزة الكيل في الكون شعلت قناديل آه تسبح الفردة وصمدة من قبل لا يخلق قبيل لا يوم لا ليل لا مطر لا سمش لا سيل ولا سما ولا أرض صعدة لا هوش دباب ونميل لا خلق لا جيل لا سبع لا نمر لا فيل لا بوه لا أصل جدة نظر ليه نظر المجاليل من عالم دليل حد العرق فايح يسيل منه خلق من سعدة جميع الانبياء والمرسيل ومن بعد هابيل من شي فوق تفاصيل آه والحق لا فيه جحدة وسكنة صلاب المكافيل طاهر لا يعرفوا حيل من صلب شد جدة اسماعيل وحتى البابا عبدة وفي بطن بنت المدليل زيت المحافيل خلص طرقها بغير تعطيل ولا رات غصرة وفدة وصوب وجي طاهر جميل والخد أصيل وعيون سودة مكحيل ويذكر بفمه ساجدة. شكرا شكرا سي شكري.
1: بارك الله عليك سيدي بشير بكار. يعني في هذه المدائح بال يعني خلينا نقول الطريقه الشعبيه بلغتنا يعني العاميه
3: هذه تتغنى في العراس نسميوه موقف احنا هذه مولديه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم كما قلت انت كتبت في الاغراض
3: هذه مولديه بالطبع في الملازم
1: يعني جت مناسبه
3: يعني بالطبع طريق الجد هو المكفر هو مطالب به الاديب او الشعر باش يكون هو لون.
1: مشكور جدا أنسنا مشكور وإن شاء الله يعني ربي يعطيك الصحة والعافية.
3: عايشك بارك الله فيك سي شكري.
1: زياراتك للزاوية المدنية بقصيبة المديوني. باش نرجع لاستوديوهاتنا استوديوهات البث المباشر أو استوديو البث المباشر بإذاعة المنستير أخبار التاسعة ليلا ثم نواصل هذا النقل المباشر للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. نلتقي بإذن الله بعد حين.
4: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
5: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
6: يا رب صل على سيدنا محمد
5: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق البلاد في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 10 من هذه الليلة إلى منتصف الليل على فترات متقطعة لا يتجاوز مدتها ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشركة. شهدت عدة مناطق في ولاية المهدية منذ أمس الاثنين اضطرابا في توزيع الكهرباء وانقطاعه نتيجة لتماس كهربائي في خلية الجهد المتوسط بمحطة تحويل الكهرباء بالجم، ما أدى إلى اندلاع حريق بالمحطة وخروجه عن الخدمة. وتولى فريق من الفنيين وإطارات الشركة لإصلاح العتب واستئناف العمل بالمحطة، وقد أوصى والي الجهة الذي عاين اليوم الإضراب

0: يتواصل إلى حتى يوم غد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. أفادت مؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي بأن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج ناهزت مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت أو تجاوزت 25,154 مليون دينار، وهو ما يعادل 98 يوم من التوريد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

من الثامنة إلى العاشرة ليلاً بث مباشر من الزاوية المدنية بقصيدة المديوني مع الذكر والأناشيد الدينية والصوفية. كل موضوع

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قاعدين نواكبوا في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من الزاوية المدنية بخصيبة المديوني منذ 8 ليلا بعد أداء صلاة العشاء، الآن بعض الأذكار والمدائح، ثم إن شاء الله بعد حين باش يلقي سيدنا الشيخ منور مداني خطبة المولد، ولو أنه تأكدنا أنه صديقنا ونجلو أسامة السيد أسامة المداني اللي باش يلقي الخطبة الليلة باعتبار يعني بعض ظروف الصحية الطارئة. إن شاء الله لباس سيدنا الشيخ منور مداني على مستوى الصوت والحبال الصوتية الحمد لله. على كل حال بعد شوية قلت باش تكون خطبة المولد النبوي الشريف، وهي تتويج الحقيقة الاحتفالات هذه في هذه الليلة المباركة، نستغلوا بطبيعة وجود رواد الطريقة المدنية وضيوف بطبيعة الزاوية المدنية بقصيبة المديوني، حبينا تقريبا من مختلف الشرائح. كان منذ حين صديق شيخنا ساسي الشايبي من الجزائر الشقيقة، ثم الشاب مجدي من بوحجر، كذلك المثقفين عندهم بطبيعة نصيب من الحضور معنا في هذه المداخلات. معنا السيد محمد الزواري، سيد محمد الزواري أستاذ تعليم ثانوي الحقيقة من موريدي الزاوية المدنية منذ مدة، مش تقريبا حسب ما ذكر لي منذ حين أكثر من قرابة 30 عام، وفي يعني دائم الحضور في الاحتفالات هذه بالميلاد سيدنا صلى الله عليه وسلم. خلينا نتعرف عليه أكثر في البداية ثم يتحدث على تجربته مع الطريقة المدنية ومع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. سي محمد مرحبا بك وشرفتنا وأنسنا، وكل عام وأنت بخير.
1: مرحبا يا سيدي ومرحبا بذاعة المستير، شرفتونا ليلى
0: واحنا
1: زاد أنسناكم وأنستونا الزوز. أنا محمد الزواري، أستاذ تعليم ثانوي في مادة التاريخ والجغرافيا، وباحث زاد في التاريخ بحكم أنه عندي دكتوراه في التاريخ المعاصر، وأشتغل أنا أصيل ولاية صفاقس ومن تحديدا من معتمدية ساقية الزيت، وبطبيعة أشتغل في البحث التاريخي أكثر حاجة في المجال البحوث والدراسات. وبطبيعة أنا نحمد ربي اللي أنا من مريدين الطريقة المدنية منذ الصغر.
0: كيفاش كان يعني الشغف هذا والغرام؟
1: هو الشغف يدور يرجع بالأساس الفضل لله بطبيعة، ويرجع الفضل زادة الجدي، يعني نقول وإحنا أبو الوالدة متاعي أنا الله يرحمهم الكل،
0: يعني جدي
1: من الأم، يعني الحاج سالم الحاج طيب اللي هو كان من أتباع الشيخ محمد المداني،
0: والد سيدنا الشيخ
1: والد سيدنا الشيخ سيد محمد المنور المداني، مؤسس الزاوية ومؤسس هذه الطريقة الفاضلة، وتعرف عليه يعني عن طريق مريدين صفاقس منذ تقريبا فترة متقدمة، يعني من تقريبا فترة الثلاثينات والأربعينات متاع القرن العشرين،
0: يعني
1: من بدايات هو يعتبر من أوائل يعني المنتسبين
0: يعني
1: للطريقة في جهة صفاقس مع سيد الحاج حسين عبد الهادي وسيدي المقدم تاع الطريقة في الزاوية اسمه زاد سيد حسين عبد الهادي وسيدي دريرة وسيدي محمد عبيد وأسماء عديدة.
0: سي محمد عبيد والد
1: والد محمد نوري عبيد الله يرحمه، اللي كان ينشط في الزاوية هونية وأنا الحق عليه سنوات الله يرحمه، سيد علي كمون، يعني هذوما أسماء كبيرة كانوا يحكيون عليهم بالباي وكانوا أصحاب وموجدي. دونك السر هذايا انتقل من جدي الله يرحمه، كان نحبه، كان إنسان محبوب جدا وكان لطيف جدا وكان أخلاقه يعني رائعة جدا، حببنا في الذكر وحببنا في الطريقة وعرفنا بالطريقة. منعش كان نذكر لك حاجة يعني
0: فضل
1: من
0: فضل.
1: يعني من الحوايج اللي تقول انت كيفاش باش تعرف على طريقه وانت صغير كيما هكا، يعني كي وقت لاحد يبات في دار جده وتعرف الصغار كانوا عشقهم وغرامهم في الصيف خاصه وفي كل المناسبات انهم يباتوا في دار جده. عاد جدي كان عنده برج كبير، والبرج هذا كان يستقبل فيه الشيخ محمد المداني وكان يبات عنده وكان يضيفه الكل. عاد كي كنا احنا صغار كنا نسمعوا جدي الله يرحمه كيقوم في صلاه الصبح، بعد ما يؤدي صلاه الصبح يجيب صوره الواقعه وهيك الوظيفه اللي خذاها على شيخه، واحنا نقعدوا نتلذوا لانه كان عنده صوت رائع صوت شجي، وكان يقيم احتفال المولد النبوي الشريف في الجامع الكبير العتيق بمدينه صفاقس خاصه خلال الستينات والسبعينات. يعني كان هو اللي يقوم تقريبا بالنشاط كامل مع ما يسمى نشاط سادتنا المدنيه متاع صفاقس، هو المشرف عليه وهو اللي يقوم بالانشاد عليه رحمه الله. غرمنا يعني حقيقه، وجرى في دمنا وجرى في وزرع فينا من غير راهو لا وعظ ولا ارشاد ولا دعوه ولا حتشين، يعني شيء انتقل الحمد لله. هو سر
0: مهم جدا. هو سر بطبيعه.
1: لا انا عمره لكان جدي يقول لنا اقوم اعمل كذا ولا ادي صلاه كذا ولا اقرا كذا.
0: محبته محبتكم جدكم جعلتكم تتجيب به
1: وفناءه هو في شيخه وصدقه في محبته للطريقه ذي
0: انتقلت، يعني تبقى
1: الحمد لله. ان شاء الله تورث بحول الله. والحمد لله خذا يعني عندي اخوي اكبر مني الله يرحمه توفى، يعني كان من المنتسبين للطريق. انا حتى الوارد زاد كان زيتونيا ولكن كان محبا لاهل الطريقه المدنيه دون انتساب، كان محب محبه صادقه وخالصه. ولكن اللي انتسب في العائله متاعنا هو خويا منير الله يرحمه، وكان زاد صوت ذا صوت شجي جدا جدا، كان يذكر اللخيان ويذكر الفقره متاع الزاويه هونيه بسيدي محمد طقطق الله يرحمه، كان يتقن الانشاد على نمط سيدي محمد طقطق وهكا علاش كانوا يحبوه. والحمد لله احنا انتقل كما قلنا الشيء هذايا وخذيت العبد الفقير يعني. اي انتقل كنا نحبوا القصائد ونسمو دائما قصائد اهل الله الذاكرين.
0: قلت لي من عام من سنه 91 1991
1: اول مره نجي لقصيبه المديوني ونكتشف في الزاويه عندما كان يقام الاحتفال في الزاويه الاصليه في الداخل، مع حضور يعني الفقرة اللي قدم الكل كانوا وقتها ما زالوا عايشين الله يرحمهم، عام 91 وتقريبا يعني يكاد يكون الحضور متاعي دائم يمكن بعض السنوات فقط، لكن تقريبا من 91
0: تذكر اليوم الناس يعني تو تذكرك الحضور ذاك.
1: أتذكر جيدا
0: يعني أنا الشعور وقتها أول مرة يعني تحضر الاحتفالات بالذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: في الزاوية القديمة. أنا صحيح العدد ما كانش يعني بالشكل هذه، لكن كان أجواء روحانية يعني ونفس تقريبا الأجواء الروحانية ونفس الأذكار ونفس المداح، لكن أنت صغير في السن يعني ماش كيفاش وقتها يعني.
1: أي أنا تقريبا في عمر 15 سنة أو 16 سنة. بصراحة نقول لك يعني نحس روحي في روضة من رياض الجنة في الوقت ذاك، ما نجمش نعبر عليها تعبير كبير، في عالم آخر اللي كنت نسمعه مباشرة من جدي واللي كنت نسمعه شوية عن طريق الأشرطة متاع الكاسات. أنا ذاك كنت مغروم ياسر بسيدي محمد طقطق الله يرحمه، المنشد الكبير متاع فترة الثمانينات وخاصة عام 84 اللي كان يقود حفل كامل متاع المولد. فوقت جيت هنا بصراحة كنت ما نجم نقول كان في عالم آخر، وخاصة راهو كانت الأمور في هيك العالم البساطة كانت فيها رونق خاص، وكان الاحتفال ما كانش فيه حتى قدر أدنى من التكلف، وكانت الناس كل تشارك في الاحتفال، وكانت يعني متعة روحية وهيام وذوق رهيب. يعني
0: أنت منذ يعني 3 عقود يعني حضرت الاحتفالات الأولى، يعني تقريبا قارنوا بين الماضي والحاضر، بركة أنت يعني شدة تطورات الكل اللي مرت بها. صحيح الأصل واحد، لكن طريقة الاحتفال ربما والعدد بتاع الزائرين يعني بطبيعة كثر وكبر، مش مقارنة ما يعني نعرفش شنو ولا تغير ما نعرفش شنو الإيجابيات مقارنة بالماضي.
1: شوف هي أي حاجة قايمة على التغير بالطبيعة ونحن نقوله حركة التاريخ هي حركة تصاعدية وأنا في مجالي بالطبيعة لابد أنه فما بالطبيعة استفادة من خاصة الثورة التكنولوجية اللي صارت في السنوات الأخيرة هذه الكل على الأقل من 2010 و 2011 صار تغير كبير ومواكبة للتطورات اللي نشهدوها على المستوى التكنولوجي السمعي البصري كل شيء تقريبا تحضير متاع القصائد متاع الاحتفال البرنامج كامل إلى غير ذلك. لكن تحب نقول لك حويجة صدقا يعني من قلب القلب بصراحة هيك الفترة الحنين الماضي فما نوستالجي كبيرة راهي يعني هيك كما قلت هيك البساطة كل يحن إلى الماضي يعني هيك البساطة اللي كانت موجودة وما فماش تكنولوجيا متطورة جدا وكما قلت كان الناس كل تشارك بجوارحها بقلوبها بأرواحها من غير حسابات بلا تكلف ساعات دون احترام حتى للمقامات الموسيقية كانت الناس قصت بالحال روا
0: ربما تو الأطفال هذوما الحاضرين في سنوات قادمة باش يقولوا نفس الكلام باش يقولوا نحن لسنة 2026 يعني هيك شكون
1: بطبيعة
0: يقولوا
1: بطبيعة هيك
0: يعني الأمور ما تطورتش
1: بطبيعة هو شوف ما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال خير القرون قرني فالذي يليه فالذي يليه هيك هي سنة الله في خلقه طبيعي. القرون الثلاثة الأولى كانت قرون كلها نورانية وكانت قرون متاع تأسيس الدعوة والفتوحات الإسلامية وما إلى ذلك شيء طبيعي كل ما بشي تقدم
0: هذا ما ينفيش أنه العدد كبر يعني متاع زوار
1: العدد
0: على هذا من الإيجابيات
1: أي لا من يقول الإيجابيات راهي ديما موجودة وكما قلت لك على المستوى الخاص الاستفادة من الخدمات التكنولوجية ولا الناس يعني خاصة سواء من المحبين ولا من بخلاف المريدين فما الناس تحب تطلع وتشوف النمط الصوفي هذايا اللي هو راهو على فكرة فما أطراف دخيلة عليه قاعدة تشوه في التصوف وما تعطيش الحقيقة يعني ربما تركز على الأمور متاع الفولكلور فقط
0: يعني
1: والشكليات وكذا فما ناس تحب تشوف شنو هو المغزى متاع الطريقة هذه الصوفية وش معناها التصوف وش معناها اللي هو قايم على المحبة
0: نحكم على الأمر هذي الإنسان يعني
1: إلا
0: من
1: ما يكون مجرب وذايق ما هو واحد قاعد يلوم قبل على مريد من المريدين متاع الطريقة وقال له كيفاش تتبع الناس كما يذوم والواش هالذكر هذي الكل والاهتزاز الكل قالوا يا لائمي دعني فلو ذقت ما ذقت لصرت مثلي بمن هويت والعو راهو الأمور هذه لاهي بالعقل ولاهي بالحسابات راهي أمور ذوقية وهيك عرف سيدنا قال من الأول قال في الحديث المشهور ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ما قالش يعني علم الإيمان أو أدرك لا قال ذاق فالإيمان ذوق
0: يعني فما طعم
1: طعم. فما فرق بين إنسان مؤمن يعني ويؤدي الصلاة متاعه والأركان الكل لكن يؤديها بالوراثة ويؤديها جفاء هكذا وبين أنه إنسان يتلذذ الطاعة ويتلذذ الذكر وما يتلذذ الطاعة والذكر إلا ما يكون غاطس في طريق المحبة
0: الحمد لله أنا الحمد سؤال لله. أخير ونستغل وجودك معنا سيد محمد الزويري بما أنك مختص في التاريخ قاعدين نشوفوا في حملة تشويه الحقيقة للسيرة النبوية الشريفة ولا تشكيك حتى في الأحاديث وتشكيك في بعض الأحداث اللي صارت لسيدنا صلى الله عليه وسلم أين التاريخ من ذلك؟
1: شوف الحملة هذه هي حملة راهي ماشي جديدة راهي قديمة من الأول لكن تتطور عبر الزمن بالطبيعة كل من يحاول الآن أن يشكك خاصة المشكين في السنة وأن السنة دونت بصفة متأخرة ودونت من عناصر غير عربية وما إلى ذلك هذا يراه الكل كلام لا أقول كلمة حق أريد بها باطل بل هي كلمة باطل أريد بها باطل لأنه فما ردود علمية المجال صحيح ما يسمحش بذلك لكن فما ردود من ناس مختصين ومن علماء ومن مؤرخين صحاح اللي ردوا على أصحاب الفكر هذايا اللي راهو فكر يحب ينسف يعني كل مقومات الشريعة الإسلامية ومقومات انتمائنا إلى ديننا، يعني ما عندناش احنا فصل بين القرآن والسنة، والسنة راهي بحر كبير وراهو فما ناس مختصين هيك علاش يقولون راهو الكلام في السنة وخاصة في الحديث لغير العالم مظلة. ماذا؟ مش أي واحد يتكلم في الحديث، هذو علماء الحديث يقولون يقول لك رد بالك ما تكلمش وتستنبط وحدك الحكم من الحديث، الحديث راهو فيه الناس المختصين فيه وفما ناس راهو تعرف كيفاش وقتش تتعامل بالحديث ووقتش ما تتعاملش بالحديث.
0: والتهديم سهل،
1: أي ناس اللي تستغل الشيء هذايا هما ناس غير مختصين. أنا نعطيك مثال ونقول لك شكون اللي يرد عليهم بطريقة غير مباشرة، هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك إمام دار الهجرة، علاش احنا المالكيين وفي تونس والمغرب العربي تشبثنا بالمذهب المالكي؟ لانه الامام مالك اللي هو اول من الف في الحديث من خلال كتابه الموطأ، اول من الف وكتب في الحديث، ومع ذلك كانت الاحكام نتاعو كلها يستنبطها ويغلب فيها عمل اهل المدينه على الحديث، حتى ولو ورد حديث يقولوا له راهو فما حديث راهو، لا يغلب عمل أهل المدينة ويبدأ يسأل كل واحد على كيف كان أهل المدينة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يزكون، ومن ذلك استخرج الأحكام رغم أنه فما أحاديث، لكن هو اعتمد على عمل أهل المدينة. هذا بشترى قوة الإمام مالك والعبقرية متاعه في أنه حتى هو محدث، وكان معروف عليه أنه كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: وكان ورع
1: ورع بطبيعة، ومع ذلك
0: قصة الحديث سيد محمد الزويري كان حين يسأل الإمام مالك لا يقول حرام أو حلال، يقول لا أنا لا أحبه مثلا أمر معين لا أحبه، يعني مش بشدة الورع متاعه، خوف من أن
1: تطلع منه يعني كلمة الصحة
0: تحريم ولا تحليل،
1: كان من أهل الورع بطبيعة، ويعني وكأنه الإمام مالك هو يعني جاء باش يرد على الناس هذوما اللي عاشوا معنا في القرن،
0: يعني
1: سبق بطبيعة زمانه، وقال لا راه احنا حتى في الحديث رحنا بتروي نتعاملوا مع الحديث بتروي، ولكن حديث سيدنا راهو نعتمدوا عليه بطبيعة. وفما حويجة أخرى نجم نضيفها في الفترة المعاصرة، الناس هذوما اللي ما يمكن يجهلوا ذلك، تعرف أن القانون الفرنسي اليوم جزء كبير منه وخاصة في مجال الالتزامات والعقود والقوانين اللي تنظم الحياة الاجتماعية، نجم نقول لك 80% مستمد من الفقه المالكي عن طريق الترجمة، وخاصة من مختصر خليل ابن إسحاق المالكي اللي هو معروف ب يعني أكبر واحد دون المذهب المالكي وكتب في المذهب المالكي، فتم ترجمة خليل ابن إسحاق كمرجع من المراجع المالكية وتم اعتماده لليوم القوانين الفرنسية تعتمد على
0: فما ظاهرة كبيرة في الدول الغربية بشكل عام، ظاهرة الدخول واعتناق الإسلام
1: بطبيعة
0: وللأسف يوجهها ظاهرة للأسف في شعوبنا العربية والإسلامية.
1: أنا إذا كان نقول حاجة نقول رو هذوما
0: الحادة مناس، يعني
1: هل الموجة هذه راهي هي موجة نعتبرها موجة صهيونية
0: فعلا
1: ممولة من أيادي بالحق ومن أطراف صهيونية، لأنه راهو الفكر الصهيوني والفكر اليهودي القديم كي ما نجمش يحارب الإسلام من الخارج أصبح يحارب الإسلام من الداخل بتقويض بعض الأسس متاعه كما الحديث
0: ببث بعض السموم الإسرائيليات
1: وما إلى ذلك، والقى ناس اللي يعني تتجاوب معه، والقى ناس يعني تجم تكون ذريعة يعني ذراع أو تكون يعني ناس تخدم لمصلحة الفكر هذي من حيث لا يعلمون.
0: مشكور جدا سي محمد،
1: يعيشك وسمحوني على
0: لا مشكور بالعكس حديثك الكل يعني
1: يعيشك
0: في إفادة كبيرة للمستمع يسمعين على موجات إذاعة المنستير. سي محمد الزويري مشكور،
1: يعيشك
0: وأنتم بخير
1: وعمت بخير وأنستونا أنتم زادوا شرفتونا الليلة، وإن شاء الله تكملوا معنا سهرية ممتعة في تزيدنا شوقة ومحبة، وهذا الكل احنا هالقصايد نسمع فيه والترنم هذا الكل راهو باش نتزادوا شوق لسيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن الغاية
0: يعني
1: إذا كان سيدنا أبو بكر يعني يقعد معاه تقريبا يوميا ويقول راني ما نشبعش بحب سيدنا برؤية سيدنا.
0: وقال
1: قال كنت انا قال هو يشرب وانا ارتوي. قال نشرب نصب له الماء هو يشرب سيدنا وانا ارتوي. فما بالك احنا اللي بعدنا تو 14 قرن باش نعبروا على
0: نحن
1: شوقنا
0: بابو كان يقول شوقي
1: وقال شوقي الى اخواني إلى قال اخواني راهو مش هم مش انتوما قال راهو الناس اللي مش يجيو يجيو بعدي ويؤمنوا بي وما
0: رانيش ان شاء الله نكونوا منهم
1: ان شاء الله نكونوا منهم يا ربي.
0: مشكور جدا
1: ويعطيكم الصحه وان شاء الله يكون عنده بخير.
0: بارك الله فيك. مشكور جدا. بطبيعه نواصلوا المتابعه او مشاركه إخوة في الزاوية المدنية بالسبوني الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. حقيقة بطبيعة مداح وأذكار الآن في هذه الآونة بالذات بعد حين باش تكون الاختتام باش تكون مش الاختتام يعني تتويج هذه الاحتفالات بخطبة المولد النبوي الشريف. احنا مانيش باش بطبيعة نكملوا معاكم وقت طويل. نستمع لنغم آخر من الاستوديو ثم نرجع ونواصل مداخلة أخيرة لربما في انتظار بطبيعة خطبة الشيخ منور المدني.

الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتتواصل الاحتفالات من الزاوية المدنية بخصيبة المديوني بذكرى المولد النبوي الشريف. الآن مدائح وأذكار في انتظار خطبة المولد وباش تكون مسك الختام بيع بعد باش تواصل المدائح. لكن دائما وكما تعودنا في الزاوية المدنية بخصيبة المديوني يلقي سيدنا الشيخ النور المداني خطبة المولد. ولكن كما ذكرت مضوحين هذه السنة باش يكون الإلقاء باش يكون بصوت سيدي أسامة المداني كتعويض لسيدنا الشيخ لأنه يشكو من بعض الأوجاع على مستوى الحبال الصوتية. إن شاء الله لباس بالنسبة لسيدنا الشيخ النور المداني. الحقيقة مهم جدا أنه نحتفي بذكرى ميلاد سيدنا، لكن الأهم أنه نتبع سيرته ونتجنب نواهيه ونبتعد كما قلت على النواهي نتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به في سائر أيام السنة. بطبيعة يلزم نحطه دائما نصب أعيننا تعليم السمحة للإسلام ونعمل بها. احنا قبل الختام باش نذكر لكم، هو في الحقيقة باش نختموا الحصة، لكن باش نقدم لكم المقدمة كتمهيد للخطبة اللي باش تلقى بعد حين من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. هذه مقدمة الخطبة. الحمد لله الودود خفي الألطاف المناني بنعم كثيرة الأصناف الكريم المجيب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف. نحمده تبارك وتعالى ونسأله النجاة مما نخشى ونخاف، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الإسفاف، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وإنصاف نطقت بها أرواحنا والأعضاء منا والأطراف، شهادة أقرت بها الطيور والأسماك في البحار واللآلئ والأصداف. نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الانعطاف، سامي القدر، علي الهمم، موطأ الأكناف، عظيم خلقه، وحي نطقه، وعيشه الكفاف، مركبه البعير، سريره الحصير، يلبس النعل والخفاف، من كلامه در منظوم، ولمساته تسعد المحروم، وريقه شهد صاف، حوضه زلال ورواء، وكأسه سلسل وشفاء، وشفاعته للجميع إسعاف. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأشراف، فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف، وكلما سعى عبد إلى البيت أو طاف. إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين لنهاية هذا البث المباشر من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. تحياتي لزميلي حمدي النقبي تبيع باش يتواصل السهر والاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. أجمل تحياتي، شكري السكلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. شركة الكهرباء تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة التي تشهدها البلاد. تواصل ارتفاع درجات الحرارة غدا لتقترب من 50 درجة في عدة مناطق، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. مداخيل والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى حدود 20 تجاري. أشارت شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. الشركة أوضحت في بلاغ أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا حتى 1 بعد منتصف الليل، ودعت حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء، كما دعت إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، وأكدت أنها تعمل على ضمان استمرارية التزود وتعول على تفهم حرفائها. في شأن متصل، تشهد عدة مناطق من ولاية المهدية اضطرابا في توزيع الكهرباء منذ أمس الاثنين، كان ناجما عن تماس كهربائي على في خلية الجهد المتوسط بمحطة تحويل

0: بالمعهد صبحي بن أحمد والتفاصيل أوفى.
1: اليوم الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء باش تتواصل في درجة حرارة مرتفعة وين باش تتجاوز المعدات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط مش باش تكون فاعلية كبيرة. البحر يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية يعني بعد الظهر. فيما يخص خليج اليقظة أسندنا اللون البرتقالي قالي كامل ولايات البلاد ما عدا وزارة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان هذوما فيهم درجة انذار متوسطة يعني أسندنا لهم اللون الأصفر.
0: وعلى خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. كما نبهت الوزارة الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية، وأوصت بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. شددت الوزارة أيضا على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ودعت البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع وإلى مزيد اليقظة والتوقي. كما حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. الديوان دعا إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. وشدد الديوان الوطني للحماية المدنية على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع عوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. إلى شأن وطني آخر، ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات تونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، بزيادة ناهزت 5% في حدود 242.5 مليون دينار. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار بنسبة تناهز 5.4%. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية فقد بلغت قيمتها 25194.8 مليون دينار في تاريخ 24 من أوت، أي ما يعادل 98 يوم من التوريد مقابل 24722 مليون دينار، ما يعادل 107 أيام من التوريد خلال ذات الفترة من السنة الماضية. وبخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة فقد بلغت قيمتها 30040 مليون دينار في 21 من أوت مقابل 25900 مليوني دينار في 21 من أوت 2025، مسجلة زيادة قدرها 4138 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 16%.

إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. شركة الكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة التي تشهدها البلاد، وتوصل ارتفاع درجات الحرارة غدا لتقترب من 50 درجة في عدة مناطق من البلاد، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. إلى اللقاء.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي أشرق بنور الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أرجو أن هي ذكرى نبي الرحمة وذكرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأكيد أن الأجواء كانت طيبة، الحمد لله، يعني الاحتفالات كانت موجودة في مختلف مناطق الجمهورية. إذن سنحاول أن نخصص حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، نخصص هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة لمواكبة أيضا نسق الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير، مولد نبوي مبارك على الجميع، وإن شاء الله بمزيد الخيرات والبركات والرحمات. المساء يتقد نشاط وحيوية بإخراج زميلنا أيمن، تحية ليها في إخراج الحصة تقنيا، أيمن الشابي دائما بأخلاقه العالية وبسحره المنبجس تقنيا من بين أصابعه، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا. زميلنا وصديقنا أيضا منير بعطي، تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيارجي. ماذا في عناوين عندما يأتي المساء لحصة الليلة؟ بعد قليل ركن خلف الغلاف، واليوم خلف الغلاف بطبيعة الحال نحن في موعد استثنائي وفي توقيت استثنائي وفي حصة أيضا استثنائية خلف الغلاف. اليوم سنعرف أبرز الكتب التونسية أيضا والعربية التي تحدثت عن السيرة النبوية. فقرة كلمة وظلال، ستقوم الأستاذة أميرة كرم بالتعريف بمفهوم السنة النبوية. في تمام التاسعة كالعادة موجز لأهم الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في أبرز ما قيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن عظمة الرسول الأكرم. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي في ركن أصل الحكاية. الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستقوم بسفرة وجولة موجزة في التعريف بالعادات والتقاليد المأثورة في الوطن العربي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هذه أبرز عناوين حصة الليلة من عندما يأتي المساء. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لصحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء في موعد الأكيد استثنائي، والأكيد مثل ما ذكرت موعد استثنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف. وهذا الرواق الأسبوعي إذن سيواصل تقديم فقرات في علاقة باحتفالات بالمولد النبوي الشريف. إذن الركن الأول خلف الغلاف، وخلف الغلاف اليوم مثل ما ذكرت في بداية الحصة سنقوم بتعريف بأبرز الكتب التونسية وأيضا العربية التي تناولت بالتحليل والحديث عن السيرة النبوية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: إذن خلف الغلاف اليوم رصدنا مجموعة من الكتب نستعرضها في علاقة بالمولد النبوي الشريف، لأنها كتب تحدثت بالضرورة عن السيرة النبوي. ومن أبرز العلماء والمؤرخين التونسيين تحديدا الذين كتبوا عن السيرة النبوية هو العلامة، دون شك العلامة محمد الطاهر بن عاشور، وله كتاب شهير بعنوان السيرة النبوية قصة المولد. بالإضافة إلى ذلك سنتحدث عن كتاب أيضا المؤرخ البارز هشام جعيت، وله كتاب أكاديمي مهم عنوانه في السيرة النبوية، وهذا الكتاب في ثلاثة أجزاء. نبدأ أولا بالسيرة النبوية قصة المولد للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. في هذا الكتاب المؤرخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله يتناول مشاهد متخيلة وصياغة أدبية رفيعة لقصة المولد النبوي الشريف، ويتحدث أيضا عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبداية ظهور الإسلام، وكل هذا بأسلوب مقاصدي وتاريخي فريد من نوعه. الكتاب الموالي هو في السيرة النبوية، وهو ثلاثة أجزاء للمؤرخ والمفكر هشام جعيت، وهو عبارة عن دراسة تاريخية وتحليلية نقدية معمقة. هذه الدراسة تنقسم إلى مراحل: أولا تأسيس النبي محمد في مكة، ثم النبي محمد في المدينة، ثم القرآن ومكة. هذا الكتاب أيضا يقدم قراءة تاريخية واجتماعية بعيدة كل البعد عن السرد التقليدي. ويعد أيضا هذا الكتاب من أهم الكتب النقدية والتحليلية المعاصرة في السيرة النبوية، وذكر هو في ثلاثة أجزاء للمؤرخ والمفكر هشام جعيت. هذه الدراسة تبحث في السيرة النبوية ونشأة التاريخ الإسلامي. المؤلف في هذا الكتاب يدرس حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وأيضا في المدينة بمنهجية سوسيولوجية يعني اجتماعية وتاريخية عميقة. كتاب آخر هو كتاب أكاديمي يدرس تطور مناهج كتابة السيرة النبوية عبر التاريخ الإسلامي، وأيضا هو كتاب يحلل النصوص المؤسسة لهذه السيرة بطرق فيها الكثير من الشرح والكثير أيضا من التبسيط. هذا الكتاب بعنوان السيرة النبوية مناهج نصوص وشروح للدكتور حياة عمام. دكتورة حياة عمام اهتمت في كتابها بالسيرة النبوية وأبرز مراحل هذه السيرة عبر التاريخ الإسلامي، وأحللت النصوص مثل ما ذكرنا هي النصوص التي عليها تأسست هذه السيرة النبوية. كتاب آخر أيضا هو للدكتور الهادي روشو، وعنوان الكتاب تاريخ الحديث النبوي في تونس. وإن كان مخصص لخدمة السنة النبوية والحديث في مدارس التونسية، إلا أن هذا الكتاب يوثق يعني ويبرز بوضوح مساهمات علماء القيروان وتونس في تصنيف وشرح كتب السيرة النبوية والشمائل والمغازي المغمورة والمشهورة. هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدراسات النقدية لمؤلفات تونسية تناولت السيرة النبوية في العصر الحديث، وخاصة هي كتب صادرت في منتصف القرن الثالث عشر للهجرة إلى العصر الحاضر، ويمكن أن نذكر في هذا المجال مؤلف محمد المأمون الكراش. هذه يمكن أبرز العناوين التي تناولت بالدراسة والتحليل السيرة النبوية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة أيضا لأحباء الكتاب للاطلاع على مثل هذه الدراسات والمؤلفات للتوسع أكثر وللتعرف أكثر على سيرة النبي محمد ومراحل أبرز المراحل التي كانت ضمن هذه السيرة النبوية. الأكيد أنها اختلفت باختلاف يعني الأمكنة الجغرافية بين مكة والمدينة، وأيضا اختلفت باختلاف مراحل نشر الدعوة الإسلامية. نبقى أيضا في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وبعد قليل كلمة وظلال سنهتم بالتعريف بمفهوم السنة النبوية. ماذا نعني بالسنة النبوية، وما الفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية؟ كونوا معنا.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 31 بعد 10. أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى الركن الثاني، كلمة وظلال.
3: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
2: في كلمة وظلال لهذا العدد وهذا هذه الحصة سنقوم بالتعريف بمفهوم السنة النبوية. التفاصيل دائما مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، ومولد نبوي مبارك.
4: مساء الأنوار صديقي الأسعد، أسعد الله مساءك والسيد المستمعين بكل خير، ومولد مبارك إن شاء الله
2: قاعدين
4: الكل
2: إن شاء الله على الجميع. كيف الحال وكيف هي أجواء الاحتفالات؟ وإن كانت يعني أعرف بأنها ناقصة جدا لكن الحمد لله. الحمد لله.
4: نعم. أنا الحمد لله. طبعا في فقرة كلمة وزلال لهذا اليوم.
2: نعم.
4: نعرف أن هي تتميز بنكهة خاصة لأنها تتزامن مع ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب الملايين من المسلمين.
2: نعم.
4: وهي ذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
4: ميلاد النبي محمد ما كانش مجرد حدث عادي، وإنما شكل نقطة تحول في مسار التاريخ، أثر وما زال يأثر على البشرية جمعاء.
2: نعم.
4: هذا الرجل العظيم اللي كان مجيئه للحياة وبعثته وحمله لرسالة الإسلام بمثابة الهدية الإلهية للإنسانية، وفي مناسبة كمان هكا تكون الفرصة باش نتمثلوا الإرث الروحي والحضاري اللي خلاه لنا واللي دعا فيه لتحرير الإنسان من كل الآلهة الزائفة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية.
2: ما معنى السنة النبوية؟ وصلنا.
4: شنية هي السنة؟
2: نعم.
4: وشنو المقصود بها بالضبط؟
2: صحيح.
4: نبدأ من الناحية اللغوية. من الناحية اللغوية تعني السنة الطريق المسلوكة.
2: نعم.
4: كما تعني الصميم من كل شيء، أي الطريقة التي يتبعها الإنسان بغض النظر عن كونها محمودة أو مذمومة.
2: نعم.
4: وهذيك علاش يقال سن فلان سنة، أي وضع طريقة أو نهجا يقتدى به ويتبع. أما وقت اللي نضيفوا لها النبوية نوليو نتحدثوا على حاجة مخصوصة واللي تتمثل فيما نقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لهنا خلينا نزيد نوضح نقطة مهمة. السنة ماهيش ببساطة معناها أقوال النبي فقط. فالحديث اللي يقول قال النبي كذا وكذا هو رواية تنقل إلينا شيئا من السنة. أما السنة نفسها فهي أوسع من وسيلة نقلها، يعني ببساطة الحديث هو الخبر اللي ينقل. أما السنة فهي ما يدل عليه هذا الخبر من قول أو فعل أو إقرار أو هدي نبوي. يعني لهنا باش نزيد نوضحوا أكثر، السنة ما نجموش نحصرها في كتاب أو مجموعة نصوص تحت عنوان السنة، بل هي تراث منقول يتكون من روايات متعددة تم جمعها وتصنيفها ونقلها، وهكا تكونت صورة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: إذن في تفاعل معك أستاذة أميرة، إذن السنة يعني ذكرت أنه هي مجموعة من المرويات والمأثورات، إما أن تكون يعني وكيد في مختلف الأغراض، إما أن تكون قولية أو أن تكون فعلية. يعني قولية ما نطق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمواضيع، وإما أن تكون فعلية هي ما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أفعال، مثلا أثناء الصلاة أو الحج أو الوضوء وما إلى ذلك. أيضا خلينا
4: أيضا الإقرار الضمني اللي وقت اللي الصحابة معناها أصحاب الرسول مثال عملوا أعمال ولا عملوا حاجات ولا كلوا ديجا معناها هما إقرار ضمني وقت اللي هو يرى حاجة مثل يرى حاجة تحدث أمامه وما ينكرهاش، فيفهم من ذلك إقراره الضمني وموقفه من اللي يراه
2: من ذلك الفعل أو من ذلك التصرف أو من ذلك القول، يعني وكأنه يصبح يعني هو نوعا ما وكأنه يضفي عليه نوعا من دعني أقول من الصدقية والمصداقية والموضوعية. أيضا نحاول نربطها أستاذة أميرة، مثلا عنا في كتب النقد نحكي وخاصة في المجال الإبداعي والأدبي وأنت الشاعر، نتحدث مثلا عن السنة الشعري، عند العرب مثلا السنة الشعرية هي ما تواضع شعراء على وضعه من سيرة ومن نهج ومنهاج في كتابة الشعر، هي قريبة نوعا ما من السنة النبوية، هي أيضا ما تواضع على من سيرة ومنهج نبوي مثل ما ذكرنا في الأقوال أو في الأفعال. طيب نعم
4: نعم تحديدا في السيرة في هذا المعنى هي نعم. أقرب معناه إلى رسم مسار حياة، لأن وقت اللي السنة تكون أقرب إلى الكشف عن نمط القول والفعل والعيش، معناها بغض النظر معناها إسكو هي سنة نبوية ولا سنة شعرية باختلاف السنة لهنا تتجلى لنا القوة الكاملة في كلمة السنة.
2: أعطيني قوة السنة هنا، ما هي أهمية السنة وضرورة أو وجوب الاقتداء بالسنة النبوية؟ لماذا مثلا السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؟
4: نعم نعم، السنة ليست كما قلت هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم.
2: نعم.
4: والسنة ليست مجرد شيء حدث وانتهى، بل هي طريقة يمكن أن تستمر بعد صاحبها، لأنها انتقلت من شخص إلى جماعة.
2: نعم.
4: ومن زمن إلى زمن ومن تجربة حية إلى معنى قابل للتلقي والاقتداء.
2: نعم.
4: معناها باختصار السيرة مش نحكي لهنا على السيرة، زادة نجم نتركوا للسيرة.
2: نعم.
4: السيرة تحكي لنا على حياة النبي.
2: نعم.
4: والسنة تعلمنا كيفاش نقتديو به.
2: صحيح.
4: معناها يعني كي نقولوا سيرة نحن هنا نحكيو مثال على حياة النبي
2: على مراحل حياته وطفولته. نعم صحيح، يعني هي مراحل في الطفولة
4: ولا
2: هجرت إلى المدينة ثم عودت إلى. نعم صحيح.
4: نعم.
2: هذا هو الفرق.
4: كي نقولوا لهنا السنة النبوية نحن نحكيه على ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة مثل ما ذكرنا منذ حين.
2: نعم.
4: وعلى ما يمكن أن نستفيد منه في الاقتداء والتشريع.
2: نعم.
4: السيرة هي التجربة في تاريخيتها. والسنة نحب نلخصه هي تحويل جوانب من تجربة هذية إلى هدي مرجعي.
2: نعم.
4: أما النموذج لهنا صديقي هو الطريقة اللي يصبح بها هذا الهدي قابل لإعادة القراءة في سياقات جديدة، وهذا يقودنا سؤال عميق وسؤال مركزي.
2: نعم.
4: هل السنة نموذج مغلق نكرر التفاصيل متاعه أم هي نموذج مفتوح نستعيد منطقه الأخلاقي والحضاري في مواجهة أسئلة جديدة؟ لهنا معناها الديفيرنس ما بين التطبيق الحرفي للنموذج واستيعاب منطق النموذج، وإحنا في العصر هذايا ومعناها زمان آخر غير الزمان اللي فات.
2: نعم.
4: ولا نجم نقوله بالنسبة معناها الطريقة اللي نسلكوا فيها احنا لهنا لازمنا نقتديو بالسنة باش نشوفوا شنو المثال اللي يتكرر في حياتنا. خاطر ساعات برشا راهو حاجات تتكرر وهي من السنة واحنا مش فايقين بها، معناها ديجا في حياتنا اليومية.
2: نعم.
4: كل واحد فينا عنده سنن صغيرة احيانا ما ينتبهلهاش، طريقة يبدا بها نهار وطريقة يعامل بها الناس، طريقة يواجه بها الغضب نتاعو، هذه هي السنة، طريقة يتصرف بها.
2: نعم.
4: عندما ينجح لهنا على خاطر القيم ما تزولش صديقي لسعد.
2: نعم.
4: القيم دائمة مثل الرحمة الصدق.
2: صحيح.
4: الاحترام هذوما الكل نلقاهم في السنة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاولوا نقتديوا بهم ونعيشوا بالقيم هذية مش نكرروها لكن نحاولوا أنه نسلكوها وتولي ثقافتنا وتستقر عبر الزمان، ويمكن زادة أنه تصنع حضارة. ولا
2: نعم.
4: هو
2: طيب جميل، خاصة الجانب تحدثني عن الجانب القيمي أو الجانب الأخلاقي، يعني ونعرف جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وخلقه القرآن مثل ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. أيضا لابد أن ننظر إلى السيرة باعتبارها عنصر من عناصر يمكن تفسير القرآن وفهم القرآن. ذكرت منذ قليل ضرورة الاقتداء بالسنة النبوية، لأنه مثلا لا يمكن أن نفهم القرآن دون أن نلتجئ أو أن نعود إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديثه أو مجموعة من الأحاديث النبوية جاءت لشرح القرآن، فما أدلة عديدة مثلا بواسطة السنة أخذ الصحابة أفعال الصلاة ومواقيتها، في حين أن القرآن يعني لم يفصل يعني مواقيت الصلاة وأحكامها واكتفى فقط بأن تحدث عن وجوب الصلاة المفروض على المؤمنين في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بينما تفصيل أحكام الصلاة ومواقيتها ورد في السنة النبوية، وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم أذكر في هذا الإطار صلوا كما رأيتموني أصلي. نأخذ الجانب آخر أيضا أستاذ، مثلا في فريضة مناسك الحج مثلا القرآن تحدث عن هذه الفريضة، لكن كيف القيام بها لم يفسر ذلك، وإنما هذه التفصيلات وردت في السنة النبوي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، لذلك لا يمكن أن نفهم القرآن دون أن نعود إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة هي مجموعة مثل ما ذكرت من التفصيلات والقواعد والمبادئ الأساسية، وهي أيضا مجموعة من التطبيقات التي نقتدي بها في فهمنا لقوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
4: نعم صديقي تفضل.
2: لا تفضلي إن كانت لك كلمة.
4: نفهموا حاجة صديقي لا تعد نشير لها قبل ما نختمه، أنه ما زلناش نعتبر السنة هي ماضي، معناها فقط معناها ماضيا نريد المحافظة عليه، وإنما نعتبروها يلزمنا ذاكرة أخلاقية وحضارية يمكن أن تعيد طرح أسئلة على الحاضر. ولهنا إذا باش نرجع للمولد تصبح ذكرى المولد نفسها مناسبة للتفكير ومش فقط للاحتفال، لأننا حين نستحضر المولد النبي صلى الله عليه وسلم ما نستحضروش تاريخ فقط، نستحضر نموذج إنساني تشكل حوله مجتمع وتغيرت بسبب متاعه العلاقات وعيد ترتيب كثير من القيم والمعايير. والسؤال اللي يمكن نطرحوه اليوم في الذكرى هذه هو ما الذي بقى من ذلك الأثر في طريقة عيشنا اليوم؟ معناها مانيش باش نحكي ونقيس أنفسنا لهنا بعدد الشعارات اللي نردوها، لكن باللي نفعلوه ويمكن برشا ميرانا فيه حتى حد، معناها نفعلوه نحن بإرادتنا وفي حياتنا اليومية كما قلت قبيل القيم متاع الصدق الاحترام الرحمة
2: الأمانة أيضا الأمانة صحيح.
4: نعم، لأن المجتمعات في النهاية معناها ما تعيش فقط بالقيم اللي تكتبها في الكتب، تعيش بالقيم اللي تكررها وتصبح في حياتنا موجودة معناها من القديم.
2: ونحن في حاجة إلى تجديد هذه القيم وإعادة الاعتبار إلى هذه القيم اللي نوعا ما بدينا نفقدوها يعني في السنوات الأخيرة في علاقاتنا الإنسانية فيما بيننا والاجتماعية وفي علاقاتنا المهنية وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة. شكرا جزيلا أستاذ أميرة كرم، تحية ليك، حاولنا قدر المستطاع الأكيد أن الفائدة حاصلة. شكرا على المجهود الكبير. معروف كلمة السنة النبوية وهي متداولة، حاولنا أن طالما نحن يعني في إيقاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف لما لا أن نذكر بمفهوم السنة النبوي ونحاول أن نتوسع فيها النوع وظلالها أيضا. شكرا جزيلا، تحية لك أستاذة أميرة كرم، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. إذن كنا مع الأستاذة أميرة كرم في ركن كلمة وظلال، وكلمة اليوم مفهوم السنة النبوية. إذن مثل ما أشارت منذ قليل الأستاذة أميرة كرم، يعني حاولنا أن نوسع دائرة فهمنا، والأكيد نحن دائما في حاجة إلى التفكير وإلى أن نتذكر وأن نستعيد يعني فهمنا لبعض العبارات وبعض المفاهيم والمصطلحات. وأكيد جدا مثل ما ذكرت منذ قليل مع الأستاذة أميرة كرم وأشاطرها الرأي، أنه علينا أن نأخذ مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات التي كان يتحلى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت منذ قليل أستاذة أميرة، الصدق والأمانة ومحبة الآخر وما إلى كل تلك القيم الجميلة والقيم الأساسية الحضارية والأخلاقية والاجتماعية التي جعلت من المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وجعلت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة وهو نبي الهدى الذي بعثه الله للعالمين جميعا. نحن في حاجة إلى أن نستضيء وأن نستدل في حياتنا بأضواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تحية لكم جميعا، 45 دقيقة بعد العاشرة على أثير موجات إذاعة المنستير، الرحلة ما زالت متواصلة، كونوا معنا.

والهوى صبر جميل، كيف لا يشتكي المغني والهوى صبر جميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام بكم ومعكم في هذا اللقاء الأثير المباشر على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء، في مساء استثنائي بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. بعد قليل زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة 9، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم بأبرز الفقرات في ركن حبر الأيام اليوم، قراءة في أبرز ما قيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبرز ما قيل في عند المستشرقين وأيضا عند العلماء العرب والغربيين. في ركن أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستقوم بجولة حول بعض العادات والتقاليد المأثورة في الوطن العربي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.

الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح في تصريح للإذاعة التونسية أن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعدي وستبلغ ذروتها يومي غد الخميس وبعد غد الخميس، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وستتراوح عموما بين 48 و49 درجة، خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي. وأضافت أن درجات الحرارة ستتواصل مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية الأسبوع. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق البلاد، وهذه القطعات ستكون بين 10 ليلا ومنتصف الليل على فترات متقطعة لا تتجاوز 2 ساعة لكل فترة بحسب ما أعلنته الشركة. أعلن وزير السياحة سفيان الطقي عن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك خلال زيارة أداها للمدينة بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. نشرت وزارة التربية مساء اليوم تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية 2026-2027 وبمختلف المستويات الدراسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الصفحة الرسمية أو الموقع الرسمي للوزارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: شكرا لله دائما وأبدا، الحمد لله على كل حال. إذن نعود مستمعين الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة عندما يأتي المساء في موعدها الاستثنائي احتفالا بالمولد النبوي الشريف على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، وندخل مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام،
0: اليوم في حبر الأيام سنتابع ما كتبه حبر القلم على امتداد أيام وتاريخ، وقراءة في أبرز ما قيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأكيد الدكتور فؤاد النفطي رصد لنا مجموعة من الأقوال المأثورة سواء للمستشرقين أو العلماء الغربيين أو العرب. أستاذ فؤاد النفطي، مساء الخير، مولد مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: مساء الخير أخي الأسعد، مولد مبارك لك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نذكر أنه ولد في مكة تحديدا عام 571 ميلادي وهو عام الفيل، نشأ يتيما، ثم بعد ذلك أصبح أعظم شخصية في التاريخ الإسلامي من خلال دعوته للتوحيد وإرساء مكارم الأخلاق. عدد من المستشرقين والمنصفين الغربيين أقروا بعظمة النبي محمد وبعبقريته الفذة وأيضا بتأثيره العميق في تاريخ البشرية. كان جامعا بين النجاح الديني والدنيوي وأيضا متمتعا بأخلاق عالية. أبرز ما قاله أو أبرز أقوال المستشرقين والعلماء الغربيين وحتى العلماء العرب في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: شكرا أخي الأسعد، لكن يبدو أننا لسنا على نفس يعني الموجة. احنا مقالنا هذا الاسبوع، بالطبع نحن سعداء بمولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهو يعني شخصيه بالطبع كمحوريه في تاريخ البشريه، وكان له الفضل يعني على العلم والعلوم، لانه بعد الاسلام شهدت الحضاره العربيه الاسلاميه نهضه علميه. ومقالنا الذي اخترناه هذا اليوم هو يخص علم الميكانيكا، ربما صار هناك خلط يعني في العنوان. مقالنا يتحدث عن الميكانيكي الجزري، وهو والمقال هو لمحمد رحمن، نشر في جامعة ماجيل الكندية، يخص علم الحيل لدى العرب في القرن الثاني عشر ميلادي. هل أنت معي أخي لسعد؟
0: في الاستماع، نعم تفضل في الاستماع، ثم بعد قليل سأستعرض مجموعة، طيب سأستعرض بعد حديثك عن هذا العلم مجموعة من الأقوال التي قيلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
2: هذا المقال يتحدث عن عالم عربي نشط في الفترة التي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية، وامتاز بصناعة العديد من الآلات التي تعتمد أساسا على علم الحيل أو علم الميكانيكا. عالمنا هو بديع الزمان الجزري، المولود سنة 1136 ميلادي. ويبدأ صاحب المقال مقالته بالقول أن قصة التقدم التكنولوجي، المقال باللغة الإنجليزية ولكن يعني سأحاول أن يعني نترجم بالعربية ما جاء فيه. قصة التقدم التكنولوجي تصور لنا يعني أن هذا العلم امتد بشكل خطي من ابتداء من الفكر اليوناني القديم إلى عصر النهضة الأوروبية والثورة الصناعية. إلا أن هذه النظرة تتجاهل يعني حوالي 1000 عام من الابتكارات العلمية والهندسية العميقة لدى العرب المسلمين أو المسلمين بصفة عامة. وبديع الزمان الجزري هو من هؤلاء الذين برعوا في هذا العلم، وقد تواجد في مدينة ديار بكر التركية في القرن الثاني عشر ميلادي. ومن مؤلفاته التي كان لها يعني أثر عظيم على تطور علم الميكانيكا هو كتاب معرفة الحيل الهندسية، الذي كتب تقريبا سنة 1206 ميلادي. في هذا الكتاب يعني الذي ترجم إلى اللغة الإنجليزية، ترجمه دونالد هيل، نجد العديد من الآلات التي يصفها الجزري ويعطي كيفية استعمالها، وحتى يعطي حتى الرسومات يعني الشارحة لهذه الآلات. ومن بينها فئات، يعني هنالك فئات. الفئة الأولى تتمثل في آلات رفع المياه ومبادئ الهندسة الهيدروليكية، وتتمثل في يعني خاصة في المضخات الترددية ذات المفعول المزدوج التي تعتمد على آلية الكرنك وقضيب التوصيل. الكرنك يعني بلغتنا توا فيلبريكان، وقضيب التوصيل يعني لاكس دو ترانسميسيون، حتى في السيارات موجود. كذلك الفئة الثانية وهي فئة الساعات المائية الضخمة. وأهم اختراع له في هذا المجال ساعة تسمى ساعة الفيل، The Elephant Clock، وهي تحفة فنية ضخمة يعني مصنوعة بطريقة معقدة، يعني تتميز بتمثال آلي لفيل يحمل هوتجا عليه تنين وعصفور وفينيق، وفيه آلية لضبط الوقت باستعمال الماء وحركة الماء، والماء هو الذي يعني حركة الماء هي التي تتحول فتعطي حركة عقارب الساعة أو تغير الوقت. كذلك لديه ساعة أخرى تسمى ساعة القلعة، أيضا ضخمة ارتفاعها حوالي 3 أمتار وذات وظائف متعددة، تعرض مرور الساعات وعلامات الأبراج ومسارات الشمس والقمر. إلى جانب ذلك صنع الجزري آلات لي يعني ما يسمى اليوم بالروبوتات، وهي من بينها مثلا جهاز لتقديم النبيذ الآلي وعلى شكل دمية على شكل أنثى، تظهر من باب في خزانة آلية ويعني وتقدم النبيذ بمجرد أن يضغط أحدهم على زر أو ما يشابه. كذلك هنالك آلة صنعها الجزري وهي حسب اعتقادي مهمة جدا، خصوصا في زمننا هذا الذي شح فيه الماء، وهي آلة وضوء ميكانيكية تسمى بنافورة الطاووس. وهذا هذا الجهاز صمم خصيصا لأداء الوضوء. ميزته أن يعني في اللحظة التي يتناول فيها المتوضئ الماء، الماء الذي يسيل دون استعمال يعني يعود عبر ميكانيزم معين، يعود إلى ثانية ويمكن استعماله يعني. هذا الماء النظيف لا يضيع هدرا، يعني وكأنك أنت تفتح صنبور مياه، وإذا لم تكن بصدد استعماله ذلك الماء سيعود إليك ثانية. وهذا يحافظ على بالطبع على عدم الإسراف في الماء. العلم الحيل الميكانيكا هو يعني نحن نتحدث الآن عن القرن الثاني عشر ميلادي، ولكن في عند العرب المسلمين في عهد المأمون العباسي اشتهر الإخوة الثلاثة، وهم يسمون الإخوة بنو موسى. هم أبناء موسى بن شاكر، محمد وأحمد وحسن. هؤلاء يعني برعوا في في علم الحيل في القرن التاسع ميلادي، وكانت لهم حظوة لدى المأمون وصنعوا حوالي 100 جهاز في هذا الصدد. والجزري كان يعتبر امتدادا لهذه المدرسة التي نشأت في بغداد، في بيت الحكمة في بغداد منذ القرن التاسع. في ختام أو في خاتمة هذا المقال يقول الكاتب أو صاحب المقال أن أحد مؤسسي علم الروبوتات الذي يستحق منا كل التبجيل هو الجزري هذا. وما وصلت إليه البشرية الآن، حتى أن يعني ليس الروبوتات فقط، لأنه صنع حتى التوربيد، يعني التوربيد وهو عبارة على زورق صغير وصنعه وينطلق بسرعة فائقة، مثل يعني كأنه نفاث على المياه على سطح الماء. فيقول أنه الأحرى بالمسلمين بصفة عامة، لأن صاحب المقال يبدو أنه باكستاني الجنسية ولكنه يعيش في كندا ويدرس هناك ويدرس هناك، يقول أنه كتاب علم المعرفة المعرفة بالأجهزة الميكانيكية المبتكرة للجزري هو كتاب حري ب يعني الاهتمام، خصوصا لدى الشباب في الجامعات، لأنه يعطيهم ربما مبادئ هذا العلم.
0: صحيح. إذن شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات حول هذا الكتاب وهذا العلم، لأكيد أن الإفادة حاصلة. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: شكرا. إذن تحية للأستاذ فؤاد النفطي في حبر الأيام، قرأ لنا يمكن قراءة في علم جديد. نواصل يمكن هذا الركن في سياق حديثنا عن أبرز ما سكبه حبر التاريخ في حديث وعن أو في حديثي عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى المولد النبوي الشريف. من أبرز الأقوال أقوال بعض المستشرقين والعلماء الغربيين، انطلق يمكن بما قاله الشاعر والمفكر الفرنسي ألفونسو لامارتين عندما قال: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجترئ مقارنة أي رجل عظيم في التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نذهب إلى ما قاله المستشرق الفرنسي ويستاف لوبان: إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء الغرب ينصفون النبي محمد رغم يعني التعصب الذي كان سائدا في الغرب في نظرتهم إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. من ويستاف لوبون المستشرق الفرنسي إلى مايكل هارت الكاتب وعالم الفلك الأمريكي عندما قال: إن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي، وهذا الاتحاد الفريد للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية أثرت في تاريخ البشرية. المستشرق الفرنسي أيضا إدوارد مونتي قال: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان معروف بنيته الصادقة وبإنصافه في الحكم، وبالجملة قال: إذا كان محمد أزكى وأدين وأرحم العرب في عصره وأشدهم حفاظا على الزمام، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل. المفكر الهندي راما كريشنا راو يقول: لا يمكن معرفة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل جوانبها، فهو النبي وهو المحارب، رجل الأعمال، السياسي، الخطيب، المصلح، هو ملاذ اليتامى، وأيضا هو حامي العبيد، وكل هذه الأدوار تؤهله لأن يكون بطلا عظيما.

0: نواصل لمستمعينا الكرام بكم ومعكم حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء في حصة استثنائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ندخل الآن إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: في أصل الحكاية لهذا العدد سننظر في بعض العادات والتقاليد المأثورة في الوطن العربي في احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف، مع الأستاذة أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية أستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة. ألو، مساء الخير أستاذة مروة بن عبد الجليل. طيب نعيد التواصل والاتصال بضيفتنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل للحديث عن بعض العادات والتقاليد المأثورة لدى العرب، أو دعني أقول في الوطن العربي الإسلامي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. والأكيد أن هناك العديد من المظاهر، مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة تختلف نوعا ما بين الشعوب العربية الإسلامية، ولكن هذه المظاهر الاحتفال هذه تتفق فيما بينها، لأنها تتحدث بالضرورة عن السيرة النبوية وتبادل الزيارات وما إلى ذلك. أستاذ مروة بن عبد الجليل أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية، مساء الخير.
2: مساء الخير سي الأسعد، إن شاء الله مولدكم مبروك الناس كل.
0: مولد مبارك وسعيد
2: لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن في أصل الحكاية لهذا اليوم في هذا الموعد الاستثنائي سنبحث عن أصل حكاية بعض العادات والتقاليد المأثورة في الوطن العربي الإسلامي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وقلت منذ البداية أنه أكيد أنه تختلف مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين الشعوب العربية الإسلامية، ولكنها تتفق فيما بينها في إظهار البهجة والسعادة وقراءة أيضا السيرة النبوية والتذكير يعني بشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الاحتفالات الاجتماعية كتبادل الزيارات بين الأقارب والعائلات. أبرز هذه العادات الدينية والشعبية المشتركة بين دول العالم الإسلامي والعربي.
2: طيب، هي كيف تحيي دول عربية المولد النبوي؟ كما رأينا زينة وأضواء تملأ الشوارع، مواكب خيل، شموع، ضرب على الدفوف، طبول، أناشيد، حلقات وذكر، احتفالات، دروس في السيرة النبوية في المساجد. إذن المولد النبوي هو احتفال ديني يقام في شهر ربيع الأول من كل عام. وهو عادة ليس لها أصل في الدين الإسلامي. وحسب المراجع التاريخية أن أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منتظم هو حاكم أربيل، وبعده بدأه الفاطميون. وتنسب بداية الاحتفالات إلى الخليفة المعز لدين الله بعد دخوله إلى مصر في عام 69 و900 ميلادي. وبحسب المراجع التاريخية كانت الاحتفالات وسيلة الخليفة للتقرب من المصريين، واختلفت طقوس أحياء الذكرى بين توزيع الأموال على المسلمين الفقراء وإلقاء الشعر والأناشيد في عهد الدولة إلى الاحتفالات الكبيرة الفخمة في عهد، حتى وصلت إلى عهد العثمانيين. حسب المصادر أيضا للتاريخ الدقيق لمولد النبي محمد، يحتفل أهل السنة بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول، بينما يحتفل الشيعة في 17 من نفس الشهر. تعتبر مصر من الدول الأكثر شهرة في الاحتفال بالمولد النبوي، وربما هذا لأسباب تاريخية ذكرناها بإيجاز. ويرجع ذلك إلى تأصل هذه المناسبة في الثقافة المصرية منذ العهد الفاطمي كما ذكرنا. بحلول المناسبة تضاء الشوارع والمساجد بالأنوار وتتزين بالمصابيح والفوانيس، ويشتهر المصريون بعادة فريدة هي إقامة الموالد الشعبية للاحتفال بأولياء الله الصالحين. وفي يوم ولادة النبي محمد تقام الموالد ويشارك فيها الجميع، ومنها يأتي منها من يأتي من مدن أخرى للاحتفال.
0: عندهم أيضا ما يسمى في مصر على ما أذكر عروسة المولد والحصان، المصنوعين من السكر
2: حكاية.
0: يعني
2: وفي حكايتين تروى على
0: من السكر للأطفال. هي نعم
2: وفي بعض القرى الصعيدية ينظم ما يعرف بموكب الحصان، حيث يزين الحصان بأغطية مختلفة ويطوف المشاركون بالشوارع وتنار شموع عروسة وحصان المولد، هما رمزان شعبيان كما قلت سلسعد متجذران في التراث المصري ويعتبران جزءا أساسيا من الاحتفالات. المولد وفي الأصل تصنع العروسة والحصان من السكر،
0: من السكر نعم. وتكون للأطفال، هي خاصة للأطفال الصغار يعني.
2: نعم. وتزين بألوان وأقمشة مبهجة، ومع مرور الزمن يعني حتى في عصرنا الحالي ظهرت ما نسخ بلاستيكية منها لم تعد تصنع بالسكر. وعن أصل حكاية عروس وحصان المولد أنها تعود إلى العهد الفاطمي، حيث أن الحاكم الفاطمي يوم المولد النبوي كان يمتطي حصانه ترافقه إحدى زوجاته بثوبها الأبيض، ومن هنا بدأ المصريون في صناعة حلوى العروس والحصان تشبها بالحاكم وزوجته. وفي رواية أخرى، عندما تولى الحاكم مقاليد الحكم أصدر أمرا بمنع جميع الاحتفالات بما فيها حفلات الزواج باستثناء الاحتفال بالمولد النبوي.
0: صحيح.
2: فكان المصريون ينتظرون المولد النبوي لإقامة حفلة الزواج، وكان أهل العريس يقدمون حلاوة العروس هدية للعروس إذانا باقتراب موعد الزواج. أما الحلويات الشعبية التي تقدم في المناسبة منها الملبن وأشهرها حول حلوى المولد التي تشمل السمسمية،
0: يسميها السمسمية والسمسمية والفولية هكذا في مصر،
2: والحمصية وغيرها.
0: نعم.
2: في المغرب هنالك ما يسمى بالشموع، موكب الشموع. منذ بداية شهر ربيع الأول وحتى 12 من الشهر تقام يوميا بكل المساجد بعد صلاة المغرب دروس بالسيرة النبوية، ويشهد يوم المولد انطلاق الاحتفالات الكبرى في المسجد الأعظم بكل مدينة، حيث يتلى القرآن، ثم يقوم الإمام بإلقاء خطبة قصيرة تذكر فيها بالسيرة النبوية، وعندما يصل في سرده إلى اللحظة التي ولد فيها النبي يقف الجميع مرددين الأبيات التالية وقوفا على الأقدام في حق سيد تعظمه الإنس والجن. أيا مولد المختار مرحبا، جئت بالأفراح في كل مشهد. وعندما ينتهي الإمام من سرد سيرة النبي يعود الحضور إلى الجلوس من جديد، ويختم الحفل بالدعاء الصالح وتوزيع التمر والحليب، وتصعد النساء إلى السطوح ويزغرد، ويقال أنها تنظم، يخرج يعني الأطفال والنساء والرجال بشموع تضاء بها الشوارع. في تونس
0: عندهم عادة قبل ذلك، قبل ذلك يعني في المغرب هناك عادة إعداد ما يسمى بطبق الكسكسي أو الرفيسة.
2: نعم
0: يعني
2: طبق الكسكسي. أنا في المغرب أستطعت أوسع أكثر، العادات راهي كثيرة،
0: وخاصة في خاصة في مدينة سلا بالمغرب، يعني هي نوعا ما وكأنه كل الاحتفالات مثل ما عندنا في تونس مثلا مدينة القيروان قد تبرز أكثر من غيرها، في تونس في المغرب مدينة سلا هي أكثر المدن التي تبرزوا في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. نأتي إلى تونس الآن، إلى تونس الحبيبة.
2: تونس الحبيبة حيث ترتبط الاحتفالات بمدينة القيروان التاريخية، حيث يتواجد الزوار من مختلف المدن والدول، وهناك في ساحات ومساجد المدينة تمتزج الأناشيد الدينية مع زغاريد النساء، ويقام سنويا احتفال رسمي بجامع عقبة بن نافع أحد أقدم مساجد أفريقيا، وتنظم المسابقات الدينية وتوزع الشهادات على حفظة القرآن الكريم في هذا اليوم.
0: صحيح.
2: ولا يكتمل الاحتفال إلا بإعداد عصيد
0: الصقور. نعم.
2: في العراق
0: قبل ذلك يعني بالإضافة إلى ذلك يعني يمكن أن نتحدث أيضا عن بعض المشاهدات التي صارت مأثورة في القيروان مثل العروض الضوئية والخرجة الصوفية.
2: نعم. وهي عروض ممتازة.
0: نعم، عروض ضوئية على جامع عقبة بن نافع
2: وتذكر بتاريخ القيروان. صحيح. العريق وبتاريخ بناء المسجد.
0: نعم. عقبة بن نافع. نذهب الآن إلى الجزائر. يلا
2: في العراق.
0: قبل ذلك العراق.
2: يلا. لم أزر الجزائر.
0: يلا. طيب.
2: زرنا العراق، حيث يقام الاحتفال الرئيسي في ليلة 11 من ربيع الأول في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية في العاصمة بغداد. ويتوافد الآلاف من جميع الطوائف إلى الجامع لإحياء المولد بتلاوة الآيات وإقامة مجالس الذكر والمدح وتربيت الأناشيد الدينية، مثل الفرحة عمت بالأعظمية بميلاد أبو القاسم سيد البرية. بعد انتهاء الاحتفال العظمية تتجمع العائلات على ضفاف نهر دجلة.
0: نعم.
2: حتى ساعات الفجر يحتفلون ويتناولون طعام العشاء. كما يتبادلون حلوى البقلاوة والزلابية وحلاوة الجزر، وتمتد الاحتفالات لأسبوع كامل توزع فيه الصدقات. وهذا الجميل في الموضوع، ما أعجبني في كيفية استغلال المولد لإقامة تلك اللمسات الإنسانية في الصدقات والمساعدات على الفقراء. والبعض يخضب يديه بالحناء، وآخرون يقومون بختان أطفالهم. يعني هي مناسبة الختان كما عندنا في تونس،
0: في تونس موجود
2: ليلة 27.
0: صحيح، 27 من رمضان. نعم
2: نعم. في بلاد الشام، بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان
0: والأردن
2: والأراضي الفلسطينية، كلها كانت بلاد الشام.
0: نعم صحيح.
2: يحيي الأهالي المولد النبوي بإقامة مجالس الذكر، ويتبادلون التهاني والأطعمة فيما بينهم. وفي دمشق تقام احتفالية دينية يشارك بها النساء والرجال والأطفال في المسجد الأموي.
0: نعم.
2: ويحرص المحتفلون على شراء الملبس وإعداد الطبق المحلاية، يعني نوع من الحلويات
0: المشبك، المشبك والمشبك والملبي. نعم اسمها بعض الحلويات.
2: ويمارسون يمارسون ما يسمى عادة طبيخ اليوم، التي تعني تهية الطعام باللبن مثل الشيكرية.
0: نعم صحيح. بالإضافة إلى ذلك نذكر فرقة المولوية، يعني مشهورة دائما في مدينة الشام، سواء في سوريا أو لبنان والعراق أيضا. طيب
2: هذه مجرد ثقافات.
0: طيب أضيف مثلا الشعوب العربية مثلا في الجزائر، يعني يقع يعني تزيين المنازل بالشموع، بالإضافة إلى أداء التواشيح الدينية وما إلى ذلك. ومن أبرز أعتقد أنه المأكولات ما يسمى بأعداد الطمينة والرشتة، هكذا حسب ما أذكر. السودان مثلا أيضا، السودان يقيمون ما يسمى بزفة المولد في الساحات العامة، ويقدمون حلوى السمسمية والهريسة، تدخل في هذا الجانب الإنساني وجانب العلاقات الإنسانية اللي نرجو أنها دائما تكون موجودة وعميقة، خاصة
2: نعم
0: على اعتبار
2: مرتبطة فقط بموسم.
0: نعم إن شاء الله تكون عامة
2: ويوم في سنة. نعم
0: طيب، نرجو حاولنا قدر المستطاع أن نقدم بعض العادات وتقاليد لبعض الشعوب واحتفالاتها المأثورة بمناسبة المولد النبوي الشريف. شكرا لك أستاذة مروة من عبد جليل، تحية لك. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. إذن هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء في هذا التوقيت الاستثنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم جميعا بمزيد من الرحمات والبركات، وإن شاء الله بالخير والصحة والسلامة وبالتألق والتوفيق والنجاح للجميع. وإن شاء الله نكون استفدنا كثيرا من استعادتنا واحتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف. نحاول أن نستعيد تلك القيم الإنسانية الأصيلة والمتأصلة في ديننا الإسلامي وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونهتدي قلت بأنواره وبشمائله وبأخلاقه، ونرجو السلامة والسعادة للجميع. إذن أجمل تحيات فريق العمل لهذه الليلة، زميلنا أيمن الشابي تحية لي، تحية شكر كبير ليك يا أيمن على المجهود المبذول في إخراج الحصة تقنيا. أيضا منير بعطي تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بأن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعدي وتبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وتشير التوقعات أيضا إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 درجة و49 درجة، خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي. ومن المنتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية الأسبوع. حذر المعهد أو الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من المخاطر، ودعا إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلن وزير السياحة سفيان الطقية خلال زيارة أداها إلى مدينة القيروان بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف عن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.1 مليون دينار لفائدة بلدية المكان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار. نشرت وزارة التربية مساء الثلاثاء تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية وبمختلف المستويات الدراسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الصفحة الرسمية للوزارة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
1: يا لطيف الصنع يا من كلما دام الأمر شلما دهما.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.